0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الفرقان.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الفرقان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذ غدوت

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أم سلمة عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت: أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. أخرجه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث الله المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. المدحة، المدح هو الثناء بذكر أوصاف الكمال والإفضال، أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الفتح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 39 بعد 100.
1: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1494 عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر، ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك. الحديث 1495 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه، قلت لأبي جحيفة: صفه لي. قال: كان أبيض قد شمط. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. الحديث 1496 عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. الحديث 1497 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الحديث 1498 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الحديث 1499 عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. الحديث 1500 عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما كان شيء في صدغيه. الحديث 1501 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. الحديث 1502 عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قيل له: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. الحديث 1503 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين، وبين يديه عنزة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. الحديث 1504 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. الحديث 1505 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. الحديث 1506 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. الحديث 1507 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. الحديث 1508 عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1509 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وفي رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. الحديث 1510 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الحديث 1511 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. الحديث 1512 عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي، إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، الأمراء والعلماء. وفي رواية ثانية صنفان من أمتي إذا صلحوا صلحت الأمة، الأمراء والفقهاء. وقد قيل العدل حسن ولكن في الأمراء أحسن، والسخاء حسن ولكن في الأغنياء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. وحينما قال الله عز وجل أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فسر الإمام الشافعي أولي الأمر بأنهم العلماء والأمراء. العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر. أيها الإخوة الكرام، الخليفة الراشد سيد

كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عين واليا وأراد أن يمتحنه، قال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. يا هذا، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. أيها الإخوة الكرام، هذا الخليفة الراشد عرف مقدار المسؤولية التي حمله الله إياها. قال مرة: لست خيرا من أحدكم ولكنني أثقلكم حملا، والله لو تعثرت، هو في المدينة المنورة، لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ مرة كان مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتجولان في أسواق المدينة، فرأوا في ظاهر المدينة قافلة حطت رحالها في ظاهر المدينة، فقال عمر لسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنهما: تعال نحرس هذه القافلة. فإذا بعمر يسمع صوت بكاء صغير، فاتجه إلى أمه وقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى ثانية، فقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى ثالثة، فتعجب: ماذا تفعل؟ ليس هذا هو الإرضاع؟ فقال لها: يا أمة السوء، أرضعيه. قالت: وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال: ولم؟ قال: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام، تعويض العائلة. تروي هذه القصة أن عمر بن الخطاب ضرب جبهته وقال: ويحك يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين. فلما صلى بأصحابه الفجر لم يفهم أصحابه قراءته من شدة بكائه، فكان يدعو ويقول: رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ وأصدر توجيها جديدا أن العطاء يستحق من حين الولادة. سيدنا عمر جاءه سؤال من أحد الولاة، قال: يا أمير المؤمنين، إن رجالا اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإذا أذنت لي فعلت. فقال: يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن لم يقروا فادعهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. ويم الله لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. سيدنا عمر وجه توجيها لبعض الولاة، قال له: لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. إذا كان هناك استحالة للوصول إلى القيادة، فإن الذين تحت هذا القائد ربما يظلمون الناس. لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. أرسل كتابا إلى بعض الولاة، قال: أما بعد، فقد نمي إلي أنه قد صار لك هيئة حسنة في مطعمك ومشربك وملبسك ومركبك ومسكنك، ليست لعامة المسلمين. احذر يا عبد الله أن تكون كذابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. هذا الخليفة الراشد
حينما توفي سيدنا الصديق ألقى خطبة الخلافة، كما يقال اليوم خطبة العرش. ألقى خطبة الخلافة فقال فيها: أيها الناس، كنت خادم رسول الله وسيفه وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إلى الصديق، فكنت خادمه وكنت جلواذه وكنت سيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إليه: اعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أهل المعصية والفجور، أما أهل التقوى والعفاف فسأضع خدي لهم ليطؤوه بأقدامهم. أيها الناس، خذوني بخمس خصال، لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، ولكم علي ألا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، فإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. هذا الخليفة الراشد تفقد رعيته مرة، فإذا بالفعاليات الاقتصادية ليست بأيدي المسلمين، وبخهم توبيخا شديدا وقال لهم: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندكم؟ أدرك هذا الخليفة الراشد قبل 1400 عام أن المنتج قوي وأن المستهلك ضعيف، وأن المنتج يتحكم في المستهلك. سيدنا الصديق رضي الله عنه قال لعمر مرة: يا عمر، عقب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمر، أبسط يدك لأبايعك. قال: أي أرض تقلني سيدنا عمر، وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على قوم فيهم أبو بكر؟ قال: يا عمر، أنت أقوى مني. قال: يا أبا بكر، أنت أفضل مني. ثم قال عمر: يا أبا بكر، قوتي إلى فضلك، نتعاون. أما يوم توفي الصديق لم يرضى أن يقف على درجته، نزل درجة وقال في خطبته: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. لكن عثمان رضي الله عنه لم ينزل هذه الدرجة الثانية. أيها الإخوة الكرام، عامل عمر بن الخطاب على أذربيجان جاء إلى المدينة ومعه رسالة من سيده. وصل المدينة في منتصف الليل، كره أن يطرق باب عمر في هذا الوقت المتأخر، فذهب إلى المسجد، فإذا رجل والظلام عميم يناجي ربه ويقول: ربي، هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر. قال: يا أمير المؤمنين، ألا تنام الليل؟ قال: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. وانتظر حتى دخل وقت الفجر، وصلى عمر بالناس إماما، ثم دعاه إلى بيته ليطعمه، فخيره بين أن يأكل مع فقراء المسلمين وبين أن يأكل في بيته. فهذا الرسول لما هو مألوف في العالم كله اختار أن يأكل في بيت عمر. فلما دخل بيته قال: يا أم المؤمنين، ما عندك من طعام؟ قالت: والله ما عندنا إلا خبز وملح. قال: هاتيه لنا. وكان الفقراء يأكلون اللحم. أكل وشرب، وبعد أن انتهى قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. ثم قال: ما وراءك يا هذا؟ قال: معي هدية من عاملك على أذربيجان. فتح الهدية فإذا هي طعام نفيس، حلوى نفيسة. أول سؤال سأله:
يا هذا هل يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال لا، إنه طعام الخاصة، طعام الأغنياء. فأخرج القطعة من فمه وقال: حرام على بطن عمر أن يذوق طعاما لا يطعمه فقراء المسلمين. ووجه إلى الوالي رسالة قاسية: كيف يعنيك ما يعنيهم إن لم تأكل مما يأكلون؟ أيها الإخوة الكرام، كان عمر يمشي في الطريق فإذا أطفال صغار لشدة هيبته تفرقوا لما رأوا إلا واحدا منهم. قال: يا غلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. هذا الغلام رسم منهج دولة، رسم منهج أمة. لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. ينبغي أن يطمئن البريء وينبغي أن يخاف المذنب، أما إذا كان العكس فهي الطامة الكبرى. في عام المجاعة امتنع عن تناول اللحم مدة طويلة، فقرقر بطنه، فخاطب بطنه وقال: أيها البطن، قرقر أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. هذا الخليفة الراشد كان يقول: أريد أميرا، إن كان أميرا بدا وكأنه واحد من الناس من شدة تواضعه، وإن لم يكن أميرا بدا وكأنه أمير من شدة هيبته، من شدة غيرته على مصالح المسلمين. أيها الإخوة، شيء آخر قدم لهذا الخليفة الراشد في بعض اللقاءات: طعام نفيس. قدموا له أطيب ما في الناقة، فبكى وقال: بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. مرة وهو في الطريق رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله. فغضب غضبا شديدا. ماذا فعل عبد الله؟ قال: أتوني به. فلما وصل إليه قال: لمن هذه الإبل؟ تعجب ابنه عبد الله، قال: يا أبتي، هي لي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ قال: ويقول الناس: أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. من شدة خوف هذا الخليفة الراشد من الله، مع أنه من المبشرين في الجنة، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كاتم سر رسول الله، ومعه أسماء المنافقين، فقال له: يا حذيفة، بربك اسمي مع المنافقين. وقد ورد عن أصحاب رسول الله أن تابعيا كان يقول: التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا. المؤمن أيها الإخوة، لشدة ورعه وخوفه من الله، وهذا خوف مقدس، يتقلب في اليوم الواحد بأربعين حالا، بينما المنافق يبقى في حال مطمئن طمأنينة ساذجة أربعين عاما. أيها الإخوة الكرام، هذا خليفة راشد، كان هذا الخليفة من العدل والرحمة بمكان، فلما ولاه الصديق من بعده خليفة عاتب الناس الصديق، قالوا: يا خليفة رسول الله، أتولي علينا أشدنا؟ فقال الصديق رضي الله عنه: لقد وليت عليكم أرحمكم، فإذا سألني ربي
أقول له يا رب وليت عليهم أرحمهم، هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. هذا الخليفة الراشد حينما هاب الناس شدته بكى وقال: والله إن في قلبي من الرحمة لو عرفها الناس لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. يقول هذا الخليفة الراشد: لو أن الله أنزل أنه معذب واحداً لخفت أن أكون أنا، ولو أنه أنزل أنه راحم واحداً لرجوت أن أكون أنا. كان يعبد الله بين الخوف والرجاء. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن هذا الخليفة الراشد يطول. هذه مقتطفات من مواقفه ومن أقواله ومن أفعاله. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من أول سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: الفضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خيرة الله من خلقه، وصفوة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم سادتنا الصحابة البررة خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، أما بعد فنستفتح بالذي هو خير. تلوت في الحلقة السابقة آيات لم تفسر جميعها، ونكمل اليوم إن شاء الله الآيات التي تليت في الحلقة السابقة. بعد أن سمع الرجل من سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم تأويل الرؤيا، وخبر سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم فيه كثير من الحكم والمواعظ لمن أراد أن يكون له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلنا في تفسير الآيات الكريمات إلى قول الله تبارك وتعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وهو كناية عن الرخاء. وسمع الملك ما أول به سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم تأويل رؤيا، فقال: ائتوني به. وذهبوا ليخبروه بهذه البشرى، وهو أن الملك يطلبه. وهنا العظمة، وهنا الحكمة، وهنا الرزانة، وهنا الدين، وهنا كل ما يمكن أن تتمناه ويتمناه كل واحد من الناس. كان يظن أن سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم حينما يسمع دعوى الملك له أن يلبي سريعة وأن يفرح بهذه الدعوة، حتى إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله أخي يوسف، ولو كنت مكانه لأجبت الدعوة. هذا اعتراف بما لسيدنا يوسف من فضل يعترف به سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. سيدنا يوسف لم يجب دعوى الملك، بل قال للذي جاءه يخبره بتلك البشارة: ارجع إلى ربك، أي ارجع إلى سيدك إلى الملك، ولتسأله عن تلك النسوة اللاتي قطعن أيديهن وكن في كيد عظيم، فكيدهن عظيم، إن ربي بكيدهن عليم. ورجع هذا إلى الملك وأخبره بما كان من سيدنا يوسف، قال: إنه يطلب منك أن تأتي بالنسوة اللاتي قلن ما قلن واتهمنه بما كان من قبل. فجمع الملك النسوة وقال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ أخبرنني بتلك القصة. فقال النسوة جميعا: حاشا لله. وهذه كلمة تعظيم لله وتبرئة لسيدنا يوسف: ما علمنا عليه من سوء. وانظروا إلى دقة القرآن الكريم وبيانه يا أخوة، لم تقل النسوة: ما علمنا عليه سوءا، وإنما قلنا: ما علمنا عليه من سوء، وشتان بين العبارتين. ما علمنا عليه سوءا يعني يمكن أن يكون هناك بعض السوء، لكن ما علمنا عليه من سوء لم يحدث منه أي شيء، حتى مهما كان صغيرا لم نر عليه أي مؤاخذة، أي ملحوظة من الملحوظات. ما علمنا عليه من سوء. وهنا تنطق امرأة العزيز وتقول: أنا راودته عن نفسه. قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه، واعترفت بما كان منها، وإنه لمن الصادقين فيما قال حينما قال: هي راودتني عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. كثير من الكاتبين في القديم والحديث يقول إن هذا القول قول سيدنا يوسف، قال: ليعلم أني لم أخن العزيز الذي كنت عنده بالغيب، والله لا يهدي كيد الخائنين، الله لا يمكن يهدي كيد الخائنين، لأن الله لا يحب الخائنين. ثم: وما أبرئ نفسي، لأن النفس دائما تأمر بالسوء. ولكن الحقيقة يا أخوة أن هذا الكلام ليس لسيدنا يوسف، وإنما هو لامرأة العزيز. هذا الذي أرجحه لكم، وهذا الذي لا معدل عنه ولا محيد عنه ولا يقبل غيره. امرأة العزيز تقول: أنا راودته عن نفسي، وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم يوسف أني وإن كنت اتهمته في حضوره فقلت إنه هو الذي راودني عن نفسي، وقلت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، لكني

لأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ولقد ندمت على ما كان مني من قبل، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، وكانت نفسي قد أمرتني بهذا السوء، إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. الكلام هذا إذن هو كلام امرأة العزيز، وليس كلام سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. ولما سمع الملك ازداد إعجابا بسيدنا يوسف، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هناك في المرة الأولى يا أخوة قال وقال الملك ائتوني به فحسب، لم يقل غير هذا. أما الآن بعد أن سمع ما سمع وعرف عظمة سيدنا يوسف وعرف براءته وعرف أنه ظلم وأنه أدخل السجن ظلما وعدوانا، قال هذه الجملة الزائدة التي لم يقلها من قبل أستخلصه لنفسي. هناك قال ائتوني به فحسب، أما هنا فقال ائتوني به أستخلصه لنفسي، أريد أن يكون عندي أفيد من خبرته وأفيد من عفته وأفيد من صدقه، أستخلصه لنفسي. ما أجمل هذه الجملة يا أخوة، هذا هو الصدق، هذه هي المروءات، هذه نتيجة العفة. نعم يا أخوة، إي والله، قلت لكم في قصة سيدنا يوسف عبر ومواعظ وفوائد. فلما جاء وكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. صفتان عظيمتان، مكين تحتل منزلة في قلوبنا، أمين بعد أن سمعنا ما سمعنا. وهنا يقول سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الأرض، لأنه يعلم أن السبع سنين والسبع التي بعدها سيكون لها شأن كبير وعظيم. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ لكل ما يخرج ولكل ما يدخل، عليم ببواطن الأمور وظواهرها. هذه صفات أربع، اثنتان من الملك واثنتان من سيدنا يوسف. أما الصفتان من الملك مكين أمين، وأما الصفتان اللتان ذكرهما سيدنا يوسف حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول الله تبارك وتعالى مثنيا على عبده يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض حينما كان أميرا على هذه الخزائن كلها، يتبوأ منها حيث يشاء ويأخذ ما يشاء. يقول الله نصيب برحمتنا من نشاء، ومن هؤلاء يوسف عليه السلام، ولا نضيع أجر المحسنين، لأن الإحسان صفة من أعظم الصفات التي يحبها الله. ألم يقل سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا في الدنيا، أما في الآخرة ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وكان من أوائل هؤلاء يوسف صلى الله عليه وسلم، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنكرون.

يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اضطر الناس من البلاد المجاورة لمصر أن يأتوا مصر من أجل أن يأخذوا القوت الذي لا بد منه. ومن هؤلاء إخوة يوسف جاءوه وكانوا كثيرين 10، فدخلوا عليه فعرفهم لكنهم لم يعرفوه بالطبع، وحدثوه قصتهم وقالوا له: نحن أبناء يعقوب ولنا أخ آخر بقي عند أبيه ولم يأتي معنا. وقال يوسف كأنه ارتاب، أظهر أنه يرتاب في أمرهم: كيف؟ أمعقول هذا؟ فقال لهم: ينبغي أن تأتوا بأخ لكم من أبيكم، وقد رأيتم إكرامي لكم، وقد رأيتم ما خصصتكم به من وفادة طيبة وإجلال كريم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تأتوا هذه البلاد أبدا. قالوا: سنراود عنه أباه، سنحاول أن نقنع أبانا أن يأتي معنا. وهم يعلمون أن حسرة يوسف لا زالت تهيمن على قلب أبيهم، وإنا لفاعلون، سنبذل كل جهدنا. أما سيدنا يوسف فقال لفتيانه، قال للذين عنده: اجعلوا بضاعتهم التي جاءوا بها، اجعلوها في رحالهم، ردوها إليهم. فكأنه أعطاهم ما أعطاهم دون أن يأخذ منهم شيئا. إذا انقلبوا إلى أهلهم: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم حينما يرجعون ويجدون أن بضاعتهم ردت إليهم، سيأتون بأخيهم لعلهم يرجعون.

0: حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: رجع هؤلاء إلى أبيهم وقصوا عليه ما كان وقالوا: يا أبانا، لن نأخذ بعد اليوم قوتا منع من الكيل، فإذا أرسلت معنا أخانا فسيرجع لنا الكيل نكتل، أي سنأخذ كيلا زائدا، وإنا له لحافظون، سنحفظه وسيكون بالعناية والرعاية. وهنا يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، أعني يعقوب، يتذكر ابنه، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظا، نعم يا أخوة، ووالله ليس هناك حافظ كما يحفظ الله تبارك وتعالى. اللهم احفظنا بحفظك الكريم وهو أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله الصحابة البررة خير الجزاء. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن معاوية بن أبي سفيان وأثره وهيبته. وكان معاوية مجربا واسع الصدر حليما قد حنكته الأيام، فكان يقول عن نفسه: قد عشت في الدهر ألوانا على خلق شتى، وقاسيت فيه اللين والطبع كلا لبست، فلا النعماء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا، لا يملأ الأمر صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا. ومن عادة ولاة الأمر أن يصلوا أصحاب الفضل، وكان من وصل معاوية بن أبي سفيان أن أهدى إلى ابن عمه عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها، فقال عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال الحاجب: نعم، إن في نفسي منها ما كان في نفس يعقوب بن يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. فقال الحاجب: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال عبيد الله: اختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك إذا جن الليل. قال الحاجب: والله إن هذه لحيلة الكرماء، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، أي معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة، فقال: دع هذا الكلام، إن من قوم النفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. فكان رأي معاوية في نفسه رائد الناس في آرائهم، وبذا يصدق قول الشاعر إذ يقول: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقة اليوم بدي أحكي لكم عن سبب حقيقي من أسباب تراكم الشغل عند كثير من الموظفين، خصوصاً اللي طبيعة شغلهم بيعتمد على مهام بتوصلهم من إداراتهم على الواتساب أو الإيميل، يعني رسائل. المشكلة ببساطة اللي بتصير معنا معظمنا إنه إحنا بنفتح الرسالة بنقرأها وبنسكرها بدون ما نعمل الإجراء المناسب في وقته، وبعد شوي برد نفتحها مرة تانية وتالتة، وكل مرة بنخسر من وقتنا وتركيزنا حتى ما نتخذ قرار شو بدنا نعمل بهاي الرسالة. وهون القاعدة، كل رسالة بتفتحها لا تسكرها قبل ما تحدد الإجراء المناسب إلها وتعمله. والإجراء واحد من أربعة: افعل أو فوض أو جدول أو أرشف. خلينا نشوفهم واحدة واحدة. أول إجراء افعل الآن. إذا الموضوع بأخذ أقل من 5 دقائق نفذه أنت فيها مباشرة، ما تكتبه بقائمة مهامك وما تأجله لبعدين، لأنك لما تأجل مهمة بسيطة غالباً ما بتأجل تنفيذها فقط، أنت بتضيف عليها وقت جديد كل مرة بترجع تتذكرها أو تفتح الرسالة اللي وصلت منها هاي المهمة. تاني إجراء: شفت الرسالة؟ معناته ممكن تفوضها أو تحولها مباشرة لشخص آخر، فإذا الموضوع مش من اختصاصك أو في شخص آخر هو المسؤول عن هاي المهمة، حولها للشخص المعني. لكن انتبه، التحويل بدون توضيح مش تفويض، هذا اسمه رمي مسؤولية. اكتب بوضوح المطلوب كذا والموعد كذا والمسؤول عن التنفيذ هو أنت، وإذا في أي معلومة أو ملف بتحتاجه ارفقه من البداية لهذا الشخص. هيك أنت ما نقلت الرسالة فقط، أنت نقلت المهمة مع المسؤولية والتوقعات. ثالث إجراء جدول. فممكن الرسالة اللي وصلتك سواء واتساب أو إيميل ما بدها شغل الآن، فالموضوع بده وقت أو تفكير أو متابعة، فما تتركه في صندوق الوارد وتحكي برجع له بعدين. حوله إلى مهمة حقيقية في جدول أعمالك بفعل واضح وتاريخ ووقت محدد. فمثلا بدل ما تكتب متابعة مع شركة كذا، اكتب الأربعاء الساعة 10 صباحا التواصل مع شركة كذا لإغلاق البيعة ومتابعة التحويل المالي. الفرق بسيط، لكن الأولى تذكير عام والثانية مهمة قابلة للتنفيذ. رابع إجراء أرشف. يعني وصلك إيميل أو وصلتك رسالة واتساب فيها مهمة أو فيها معلومة وما إلها قيمة وما بتحتاج منك أي إجراء، وإذا كان له قيمة قانونية أو مرجعية وبدك ترجع له مستقبلاً، أرشفه مباشرة في المكان المخصص لإله. المهم لا تترك الرسالة في صندوق الوارد بدون أي إجراء. طيب كيف نطبق هاي القواعد من بكرة؟ حدد 3 جلسات فقط خلال يومك للبريد الإلكتروني والواتساب المهني، وهذا بحكي لك إياه بناء على خبرة عملية حتى ما تفقد تركيزك في عملك. نص ساعة صباحاً، نص ساعة بعد الظهر، ونص ساعة قبل نهاية الدوام مثلاً. وخلال كل جلسة مرر كل رسالة على الإجراءات الأربعة اللي حكيت لك إياها: يا بفعلها الآن، يا بنقلها لحد ثاني وبفوضها، يا بحطها بجدول أعمالي بدي أشتغلها بعدين، أو بأرشفها. وهدفك من نهاية الجلسة مش إنك ترد على كل الرسائل، هدفك إنك تكون عملت إجراء بشأن كل رسالة اللي هي عبارة عن مهمة. وهاي القاعدة مش بس للإيميل والواتساب، تعرف إنك تقدر تطبقها حتى على البريد الورقي. يعني إذا أنت من الناس اللي بتعامل مع الورق كثير، فأي ورقة بتوصل مكتبك يا إما

0: صفات وشوف الفرق بعد أسبوع، لأن المشكلة مش بكثرة الرسائل فقط، المشكلة إنك أنت تترك الرسائل مفتوحة براسك بدون أي إجراء وقرار. الموظف العادي بيقرأ وبأجل وبرجع يقرأ، فبتتراكم عنده المهام وبيظل ذهنه مشغول فيها. أما الموظف الأكثر كفاءة والمثالي بمرر كل رسالة على الأربعة اللي حكيتها مرة واحدة وبأخذ إجراء وقرار واضح، بفعل بفوض بجدول أو بارشف، وهيك شغله بمشي وذهنه برتاح. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي رسالة أو ورقة بتوصلك هي مش مجرد معلومة، هي طلب ينتظر منك قرار وإجراء، فلا تخليها مفتوحة، قرر ونفذ.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر.

بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى ربنا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوانا الكرام، من تتابعوننا؟ أخواتنا الكريمات، من تتابعننا؟ حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالرحلة مع سورة البقرة ماضية إن شاء الله عند الآية 46 و100 كان التوقف بها. نبدأ. بسم الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إلى آخر الآية. إخواننا، القرآن العظيم إلهنا الكريم سبحانه وهو يحدثنا عن آيات الكون في كتابه العظيم ليلفتنا إلى معجزات مليء بها الكون. خلق السماوات والأرض، هذا النظام من أوجده؟ ألا شيء، كيف وهو محكم؟ جاذبية وأنهار ومحيطات وبحار وخلق متنوع وأشجار إلى آخره. من خلق هذا؟ لو قلنا إبرة صنعها ألا أحد، أجننتم يا شيوخ؟ قلنا لا، أنتم تجحدون أن الكون له خالق. إن في خلق السماوات والأرض الذي أوجدها سبحانه من عدم، خلقها خلقا، واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، ثم يطول الليل أحيانا يطول النهار، أحيانا في الشتاء يقصر النهار ويطول الليل، حكمة بالغة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ارمي إبرة الآن وزنها ربع جرام ولا كام، تسقط على طول في قاع البحر. سفينة يمكن وزنها 100,000 طن ماشية بسرعة 80 كيلو. يا إلهي، إذن الفلك، القرآن يلفتنا إلى فلك ذلك الزمان وإلى فلك كل زمان. الآن السفينة بتحمل ما يوازي قطارين مرة واحدة، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تنقل بضائع، تنقل احتياجات الناس من تموين قمح وغير قمح إلى آخره. وما أنزل الله من السماء من ماء، من جعل ظاهرة التبخر لتصعد إلى الأعالي ثم تعود؟ يتبخر ماء البحار وهو ملح أو مالح كما هو دارج، ثم يتكثف هذا الماء ويعود غيثا من السماء. سبحانك ربي، من جعل هذا النظام؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد سبحانه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، تكون الأرض يعني جرداء بنية غامقة، وبها بعد قليل من الشتاء بدت النباتات تشق التربة وتطل برأسها، ثم أصبحت سنابل، ثم اصفرت السنابل ليصبح قمحا نأكله على مدى العام. من الذي أوجد هذه القوانين؟ الله، الله. إذن ما أكثر الآيات وما أقل من يعتبر من هذه الآيات. إخواني، اللهم اجعلنا وإياكم من المعتبرين. ما أكثر العبر وما أقل من اعتبر. وبث فيها من كل دابة، من النمل وانت طالع إلى الحصان والجمل. من الذي خلق هذه المخلوقات جميعا؟ من ونشرها من المكسيك إلى الصين؟ من نشر هذه المخلوقات؟ النحل عالم، النمل عالم، مملكة بمعنى الكلمة. أحيانا بيكون مملكة النمل ملايين ومدبرة، من النوع الذي لا ينام، تعمل ليل نهار بلا توقف. من الذي خلقها بهذه الصفات؟ من؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد. ما أجمل دينكم يا أيها الناس، ما أجمل قرآن ربكم سبحانه. فأحيا به ماء السماء الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة أنواع وألوان من الدواب وأحجام ووظائف مختلفة جدا. وتصريف الرياح، نشر الجوية بيقول لك الرياح شرقية تتحول إلى جنوبية غربية، ورياح شديدة سرعتها 70 كيلومتر، ورياح 10 كيلومتر النشر الجوي. إذن من الذي بث هذه الرياح؟ سبحانه وصرفها. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، هذا متصل به، إن في خلق السماوات لآيات جواب لقوم يعقلون. هذا خطاب العقل. أرجو أن أكون قلنا شيئا في الآية 64 بعد 100، لينتقل الحديث بعدها الآية 65 بعد 100. فكونوا معنا أيها الأحباب.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة، ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

اسمعوا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بلقاء والسلط، 202.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام، يعني اسمحوا لي أقول لكم أنه على مدى الأيام الماضية، مش بس أيام والله، على مدى أسبوعين كاملات كانت هناك مطالبات كثيرة من قبل كثير من الإخوان، وتردنا الكثير من الملاحظات حول موضوع حالات الطلاق والحضانة والنفقة والمشاهدة تحديدا. وأنا يمكن أفردنا حلقة خاصة عن هذا الموضوع قبل أكثر من 10 أيام، واستمعنا فيه إلى آرائكم، و يعني واستمعنا إلى كثير من القصص، وكنا نتحدث آنذاك عن موضوع قانون الأحوال الشخصية، وكان البعض يتحدث أنه إحنا بحاجة إلى تعديل لبعض القوانين حتى اليوم تتناسب مع واقع الأسر اليوم. لكن يعني وكنا مهتمين أيضا بنفس الوقت أن نتحدث من الجانب القانوني والجانب الشرعي، وتحديدا القضاء الشرعي، لما نتحدث بملف مهم زي هيك. خلينا نتفق، ومع الأسف أني أقول هذا الكلام، أننا نحن بفترة من الزمان نشهد فيها ارتفاع لمعدلات الطلاق، هذا الواقع، وهذه الأرقام يعني المسجلة في المحاكم الشرعية. وكثير من حالات الطلاق، بل معظم حالات الطلاق، تكون لعائلة، يعني الموضوع ليس طلاق بفترة الخطوبة أو طلاق خلينا نقول لأزواج ما عندهم أولاد. 90% من حالات الطلاق عندنا تقع بين أم وأب، أو بين زوج وزوجة عندهم أولاد، فالأم تقرر تروح تعيش عند أهلها، أو تقرر تأخذ أولادها في بيت ويتم استئجار هذا البيت وتحضن الأولاد في منزل، يعني خلينا نقول تحضن في أطفالها، ويعني كون الحضانة بحسب القانون إلها حتى عمر 15 سنة، وبعد ذلك يخير القاضي الطفل أو الطفلة بموضوع مكان العيش. والأب بالمقابل ملزم بالنفقة شرعا وقانونا، ملزم بموضوع اليوم تأمين الاحتياجات الأساسية من مسكن ومأكل ومشرب، وضيف لهم اليوم تعليم وعلاج بالنسبة لأولادهم. فإحنا للأسف تردنا الكثير من الملاحظات صراحة من آباء منفصلين ومن أمهات أيضا، يعني الموضوع لا يقف على طرف، حتى ما نقول والله كل الآباء ملائكة وكل الأمهات ملائكة، يردنا هيك وهيك. ويعني احنا دائما لا نطلق الاحكام صراحه، يعني احنا لما نسمع من طرف لا نطلق الاحكام، احنا بالنهايه سمعنا قصه ونحاول ان نساعد الشخص اللي طلع معنا بموضوع خلينا نقول ضمن الاجراءات القانونيه، لكن احنا لا نحكم على طرف مقابل طرف. لكن اللي اللي اللي يعني انا لمست من خلال الملاحظات اللي استمعت لها على مدى الاسبوعين الماضيات، ان الغالبيه العظمى من الاباء والامهات المنفصلين، شعور الانفصال ولد لديهم شعور بالحقد والكراهية والانتقام. سامحوني بس أنا هذا اللي شعرت فيه ولمسته، يعني أن شعور الانفصال بين الزوجين ولد نوع من الكراهية والحقد والانتقام. طبعا حالات، في ناس كراهية وخلص بالقلب، في ناس يعني لا، يعني كراهية وانتقام كمان، وفي أفعال، في ناس كراهية وانتقام وحقد، الحقد يعني يولد للأطفال قصدي، لا، ففي ناس ولد عندهم كراهية، في ناس حقد، في ناس انتقام، في ناس ولد كراهية وحقد وانتقام مع بعض، فمش قادرين يتخطوا الموضوع، يعني رغم أنه مر على الطلاق مثلا سنة أو مر على الطلاق 5 سنين، لليوم مش قادرين يتخطوا الموضوع. في أب كل ما يشوف أولاده يحاول أن يؤلب الأولاد الأبناء على الأم، ويحاول أنه مثلا يتهمها أنها كانت السبب في خراب البيت، وأنها يعني كانت السبب بالانفصال، ويحكي عليها، وهذا طبعا قديش يولد شعور سيء داخلي عند الأبناء نفسي. طبعا بغض النظر، ممكن يكون حكيه صح، ممكن يكون حكيه غلط، نعم، بغض النظر يا أخوان، أنا الآن لا، مثل ما قلت لكم قبل شوي، لا أطلق الأحكام، في قضاء ويروحوا على القضاء، لكن أنا بقول عن الكلام اللي ينحكى، بغض النظر كلامه صح ولا كلامه غلط، ليش أدخل الأولاد بتفكير الأولاد وأدخل الأبناء وحط الأولاد بالنص، ويصير عندهم شعور بالحقد مثلا على الأم، أو شعور بأنه الأم هي كانت السبب في خراب بيتنا وإحنا وصلنا لهذه المرحلة. في أب مجرد ما طلق مرته يطلق محل الأولاد فعليا، يتبرى منهم، يقول لك أنا ما إلي علاقة، خلص تهرب من النفقة. وقديش سمعنا عن حالات لآباء مش راضي يدفع نفقة، وما عنده راتب، بخلينا أقول لا يعمل في مؤسسة، بيعمل مياومة مثلا، فما عنده راتب ثابت ومعمم عليه، نعم بس معمم عليه من 3 سنين وما حدا داري وينه،
لا يشوف أولاده ولا أولاده يشوفوه. وآخر مرة شافهم قال لهم لا أنت أولادي ولا أنا أعرفكم. هو بهاي الطريقة بده يحاول يحمل الأم يعني خلينا أقول أكثر يعني مما تستطيع، خاصة في موضوع النفقة، خاصة في موضوع الصرف. فيعني هو يحاول ينتقم بهاي الطريقة، فطبعا هو مش عارف أنه قاعد يكسر أبنائه طول العمر. وبالمقابل في أمهات اليوم انتقاما من الأب لأنه الزوج طلقها، تحرم الأب من أن يشوف أولاده، ويقعد سنوات يحاول ويحاول أن يجد طريقة مناسبة حتى يشوف الأولاد وما يقدر يلاقي. فبعتقد اليوم وسمعنا قصص طبعا كثير عن بعض الأمهات أيضا مع الأسف، يعني مثل ما سمعنا من بعض الآباء يقول لك تحاول أن تمحي من ذاكرة الأبناء إشي اسمه أبوهم، غير أنه تمنعهم من المشاهدة، لا بتحكي لهم قصص قبل النوم، قد تكون هذه القصص بشعة وتحاول أن تلعب بذاكرة الأبناء، وأنه يعني بس لأنه أنا انفصلت عنها، بس بالمقابل بيقول هذول لا زال أولادي من دمي ولحمي وحقي وحقهم نشوف بعض. مثل ما قلت يا أخوان، هذه المشاعر بالذات في الطفولة تسبب تبعات نفسية لهذول الأطفال الصغار بكرة بس يكبروا. وأنا يعني عندي تساؤل، وهذا التساؤل بدي أوجهه لكم بشكل مباشر، يعني في معظم الحالات ليش الحضانة تصير معركة بين الأم والأب؟ ليش موضوع المشاهدة يصير معركة فعليا بين الأم والأب؟ طيب أليس يوجد لدينا قانون في الدولة؟ ألا توجد اليوم طرق قانونية اليوم إحنا ممكن نسير فيها؟ إذا كان كما يدعي أحد الأطراف إنه والله الطرف الثاني غير مؤتمن أو غير ما من أمنه على الأطفال، إحنا اليوم في عنا قضاء وعنا قانون، فالمفروض اليوم خلص إحنا يكون مرجعنا القضاء والقانون ونحل مشاكلنا على أساس القضاء والقانون. يا أخوان في طفل بالنص، يعني لما نقول في طفل في النص، هذا الطفل حقه يعيش بعيد عن هاي القصص ويكبر قبل عمره ويعيش بأمان، أن يكبر بعيدا عن هذه الخلافات. فبعتقد اليوم لما احنا نسمع هذا الكلام، يعني رغم الانفصال، يعني هاي أمه طول العمر وهذا أبو طول العمر، يعني هو هو هو هو انتهت الحياة الزوجية، لكن ما بطلوا أمه وأبوه. فاليوم هو ليش نحطه بالنص على أساس أنه إحنا يعني نحاول نقلب طرف على حساب طرف وننتقم من هذا الطرف من خلال الأبناء. والطفل بعتقد اليوم يعني عنده شعور داخلي أنه يحب يكون أمه وأبوه يعني مشاركينه بتخرج، مشاركينه بفرحة، مشاركينه بلعبة قدام أصحابه، يعزز شعوره، يعزز ثقته قدام الناس اللي يعرفهم. فأنا اليوم لما أحرم الطرف الثاني أنه يكون موجود أو أحاول أني أحكي على طرف مقابل طرف، فبعتقد هذا الكلام يعني ما بعرف متى إحنا راح نخلص منه. الحضانة للأم لا تعني أنه الأب يصير زائر بحياة الأبناء، لأنه أبوهم بده يظل أبوهم، والطفل مثل ما قلت يجب أن لا يدفع ثمن هاي الخلافات اللي صارت بين الناس الكبار. أحد الآباء فرجاني كتاب على موضوع اتفقوا عليه، على موضوع المشاهدة في المحكمة بالمركز الأمني، شوفوا أولاده. فبيقول لي أخوي ليث أنا بحياتي ما فتت مركز أمني، يعني معقول أروح أشوف أولادي مركز أمني؟ طبعا كان الحكي والكلام يعني التهم التي مثل ما قال لي قالت عنه أنه لا يؤتمن على الأولاد، عاش معهم سنوات فالآن بيقول لك لا يؤتمن عليهم، فإذا بدنا نشوفه بنشوفه مركز أمني قدام الشرطة. فهو يقول لي يعني معقول أنا أشوف أولادي مركز أمني؟ فبيقول لي رفضت أول مرة ورفضت ثاني مرة وثالث مرة، بس يعني بدي أشوف أولادي بس مش بمركز أمني. فبعتقد اليوم يا أخوان مرة ثانية، ليش الحضانة قاعدة تتحول والمشاهدة تتحول إلى معركة؟ والله الموضوع مش انتقام، والمفروض أنه ليس وسيلة انتقام من الطرف الآخر، لأنه أنت أول شخص يعني تأذي، يعني قبل ما تأذي الشخص الكبير أنت تأذي الصغير، أنت قاعد تأذي نفسيا الصغير لما يشوف أبوه بمركز أمني مثلا، ولا يشوف أبوه مثلا بالمحكمة، ولا يشوف أبوه بدور الرعاية، أنت قاعد تأذي الصغير قبل ما تأذي الأب. فيعني أنا لما أحكي بهذا الموضوع يا أخوان، الإبن أو البنت هو مش فاهم
مش فاهم يعني ليش أمي وأبوي انفصلوا عن بعض. هو ما عنده تفاصيل الموضوع، بس هو بس يشوف أمه وأبوه بيقول لك أنا بس أشوفهم مع بعض أتوتر أخاف. عمره 10 سنين و12 سنة، لما أشوف الخلافات يعني والمحاكم وهذا الحرمان من الزيارة والمنع والمواطلة، فبيولد عنده شعور فعليا بالخوف، فبقول لك خلص أنا بدنسى، يعني ما بدي أشوف لا هذا ولا هذا. يعني أنا مثل ما قلت، زي ما بنسمع ملاحظات أنه الموضوع صار عبارة عن انتقام وحقد وكراهية ومعركة، يعني أنا بودي وأتمنى أنه نسمع مثلا أنه الأم والأب متعاونين على تربية الأبناء بعد الانفصال. طبعا فيه، بس الحالات نادرة جدا. هو الأصل أن يكون الوضع الطبيعي هيك، أنه أنا وياك حتى بعد الانفصال صح صارت بيننا مشاكل، انتهت الحياة الزوجية، مش انتهت الحياة الزوجية، مش انتهينا كأبوين، فنعم انتهت الحياة الزوجية تمام، بس أنا وياك بدنا نظل متعاونين عشان نربي الأولاد حتى بعد الانفصال، وما في داعي ترفع علي قضية مشاهدة، تعال شوف أولادك وقت ما بدك. ما في أنا اليوم داعي إني أبلش أقول مركز أمني ودور رعاية وبالمحكمة، لا لا لا. وما في داعي اليوم إني أطلع الولد من الكراج خلصة عشان أبوه ما يشوفه وما يعرف بأي مدرسة ومغيرين اسمه، لا. فليش ما نسمع مثلا إنه الأم والأب ما شاء الله متفقين حتى بعد الانفصال؟ أنا بقول الأم والأب خلص بطلوا زوجين، الأم والأب متعاونين بعد الانفصال على تربية الأبناء. أروح للقانون، القانون لما جاء لحماية الجميع، القانون لما أقر لإنصاف الطرفين. لكن أنا اليوم وأي شخص في المجتمع لما يسمع هذا الاستغلال لبعض الثغرات في القانون بطريقة انتقامية من قبل طرف على حساب طرف، صراحة لازم يكون في اليوم سؤال، أين مجلس النواب من التعديلات على التشريع إذا اليوم هذا التشريع يؤخذ به بطريقة انتقامية من قبل البعض، أو يحاول البعض أن يلتف على هذا التشريع أو القانون؟ أحاول اليوم أشتغل على الثغرات إذا كانت هناك ثغرات، مثل ما قلت اليوم واقع الأسر اختلف عن 15-20 سنة قبل، فاليوم إذا كان في هناك ضرورة لتعديل مثلا سن الحضانة، ضرورة لتعديل، أو خلينا أقول مش تعديل، مراجعة، ضرورة لمراجعة كامل القانون، قانون الأحوال الشخصية، أنا كمجلس النواب والله كلجنة قانونية في المجلس أو لجنة حقوق الطفل وحقوق المرأة، بقعد والله بمسك هالقانون بند بند وأشوف شو ممكن اليوم فعلا مع الواقع الجديد للأسر. اليوم أشوف أن هناك شيء بحاجة أو أحد البنود بحاجة إلى تعديل في القانون حتى لا يستغل أحد الأطراف أحد البنود بطريقة انتقامية. فمثل ما قلت قبل شوي، أحيانا بيكون بعض الآباء ظرفه المادي ممتاز، وضعه المادي ممتاز، بس قاعد يتهرب من النفقة ويحاول يثبت في القانون أنه يعني وضعه عقده وما معه، عشان يقول لك أنا بدي أقلل من نفقة الأولاد. بالطرف الثاني في أم قاعدة تستفيد من بعض الملف من بعض البنود في القانون، فقاعدة تحرم الأب مثل ما قلت من الزيارة من المبيت، تحرم الأب من بيقول لك أنا بدحرق قلبه على أولاده. كديش سمعناها ممنوع تشوفهم، ففي أب اليوم يقول لك أنا بترصد الأم على أساس أنه أول سلوك غلط تعمله مباشرة أنا أرفع قضية وأسحب منها الحضانة، تسقط على الحضانة عشان يخرب موضوع الحضانة. في أم بتصير تدور على أي طريقة حتى تثبت، يقول لك بدي أثبت كلف علاج وبدي أثبت كلف تعليم وكلف إضافية وأشياء ما أهلها قيمة، بس بدي أزيد النفقة عليه، بدي أدفعه اللي فوقه واللي تحته. ليش طيب؟ كلك طلقني انتقاما لأنه طلقها، فأنا بدي أسم بدنه عشان طلقني. طبعا بالذات إذا تجوز بعد الطلاق. يعني في كل الحال أنا بدي أقول يا إخوان إنه في كل الحالات سواء الأب الغلطان أو الأم الغلطانة في الموضوع، مع إنه المفروض خلص إحنا خلصت الحياة، مش المفروض الآن نحاسب بعض، لا المفروض الآن إحنا نشتغل على كيف نربي أولادنا بعد الانفصال. في كل الحالات يستخدم الأولاد كورقة ضغط، في كل الحالات اللي أنا حكيتها، سواء أحيانا من الأب أو أحيانا من الأم. طيب ماذا نريد اليوم؟ نريد اليوم أن لا تظلم أم، وأن لا يقصى أب، وأن لا يدخل الأبناء والأطفال في متاهة الخلافات وما يدفعوا ثمن هذا الانفصال. هذا اللي بدنا إياه. لذلك أنا بديت حديثي وقلت
بأن حالات الطلاق مؤخرا ارتفعت، ونحن بفترة نشهد فيها مع الأسف ارتفاع لمعدلات الطلاق، وهذا يعني ارتفاع لعدد القضايا في المحاكم الشرعية، قضايا الحضانة وقضايا المبيت وقضايا النفقة وقضايا المشاهدة، كل هذا راح يرتفع مع ارتفاع معدلات الطلاق. وهي أكثر المواضيع اللي اليوم يعني تصير مع الخلاف بين الأم والأب، بين الأم والأب بعد الطلاق. فالموضوع مش متعلق بيعني بمين أن اليوم له حق الحضانة وبس، لا، الموضوع أيضا متعلق بأنه في شروط أنا لازم تتوفر بالحاضن، الموضوع متعلق بأنه أنا يعني بنظر لمصلحة الأبناء العليا قبل ما أنظر لأنه أنا بفكر بالحقد والكراهية والانتقام. فكيف تتعامل المحكمة مع موضوع المشاهدة؟ كيف تتعامل المحكمة مع موضوع الزيارة والمبيت؟ كيف تتعامل المحكمة مع النفقة وعلى أي أساس؟ هل اليوم برأيكم الموضوع قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى تعديل؟ لازم اليوم مجلس النواب يفتح هذا الملف وينظر إلى القانون بند بند ونرى إذا كان هناك واقع جديد بحاجة إلى التعديل ليواكب هذا الواقع الجديد؟ أنتم تعلمون أن سن تخيير الأطفال اليوم عندنا بحسب القانون سن تخيير الأطفال 15 سنة، يعني الحضانة تبقى مع الأم حتى 15، بعدين القاضي بيخير الطفل أو بيخير الأبناء يا هون يا هون. اليوم في مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي حملات وفي صفحات بيقول لك أنا لا، هذا حتى يخالف الشرع، المفروض أن السن يكون 10 أو 7 سنين، والبعض طبعا أو المعظم يقول عن 7 سنوات، ومستدلين أنا حتى وصلني حديث على موضوع مش عارف إذا ممكن أحكي فيه بفترة الاستطلاع مع القاضي الشرعي السابق محمد قازر، راح يكون معنا في الاستوديو، على موضوع سن الحضانة 7 سنوات. فبيقول لك ليش احنا عاملينه 15 سنة؟ احنا المفروض عندنا يعني شرع وعندنا يعني المفروض ان الشرع هو الذي يحكم في هذا الملف. طبعا احنا راح نحكي في هذا الموضوع، لذلك مثل ما قلت قبل شوي احنا في الاستوديو سيكون معي ان شاء الله بعد موجز 8 القاضي الشرعي السابق المحامي محمد قازان، بدنا نتناول معه الجانب القانوني في القضاء الشرعي، كيف تحكم المحكمة؟ وأسأله على موضوع الحضانة، هل فعليا الأم لها حضانة مطلقة؟ يعني هل الأولوية بالحضانة مطلقة للأم؟ ولا الموضوع مرتبط بشروط إذا تزوجت الأم؟ إذا كانت يعني بدنا نسمع، وإذا كان في هناك أسباب قد تؤدي إلى اليوم أن تسقط الحضانة عن الأم. طيب انتهى سن الحضانة اليوم، لمن تنتقل الحضانة؟ هل الموضوع تلقائي ولا ينظر فقط إلى مصلحة الطفل من خلال المحكمة؟ هذا السؤال بعتقد اليوم أيضا وصلنا من المستمعين. اليوم هل أنا إذا منع أحد الوالدين، خلينا أقول بديش أقول لا الأم ولا الأب، إذا منع أحد الوالدين الطرف الآخر من رؤية أطفاله، كيف تتصرف المحكمة؟ يعني كيف تتعامل المحكمة مع هذا الملف، منع الزيارة أو منع المشاهدة؟ طيب أنا كمتضرر، أنا كطرف متضرر مثلا، سواء كنت الأب أو الأم، إيش حقي أنا كطرف متضرر قانونا إذا منعت سنوات من رؤية أبنائي مثلا، أو إذا انحطت علي نفقة أكثر من قدرتي، شو حقي أنا كمتضرر؟ لما تتعارض رغبة الأم وتتعارض رغبة الأب مع مصلحة الطفل، كيف ينظر إلى موضوع الحضانة؟ المحكمة كيف تحسم هذا الأمر؟ هل يؤخذ مثلا برأي الطفل في اختيار مين اللي يعيش معه ولا لا؟ مثل ما قلت لكم راح يكون معنا القاضي الشرعي السابق الأستاذ محمد قازان، نسمع منه أكثر على هذا الموضوع. وإحنا مع الأسف طبعا ارتفعت معدلات الطلاق، وهذا أدى إلى ارتفاع الملاحظات التي تردنا على ملف الحضانة وعلى ملف المشاهدة والنفقة. البعض بيقول أحكام الحضانة الأطفال وأحكام المشاهدة وأحكام النفقة اليوم بحاجة إلى تعديل، هذا التعديل يجب أن يواكب واقع الأسر اليوم. وستكون معي أيضا في الاستوديو السيدة زاهرة الكردي، أيضا هي ناشطة مجتمعية بهذا الملف، بملف حقوق الأطفال وحضانة الأبناء، ونسمع الآراء ونحاول أن نسمع جميع الآراء. وأيضا سيكون الموضوع مفتوح أمامكم على أرقامنا التي تعودتم عليها، حتى أيضا نحاول أن نستمع إلى آراءكم في هذا الملف اللي مع الأسف مثل ما قلت يعني إذا إذا إذا
بدي أحكي بدون مبالغة، والله مئات الرسائل اللي وصلتنا على هذا الملف، والكل يتحدث أنه إحنا متضررين ولازم يتم فتح هذا الملف. وطبعا رح نحاول نتواصل أيضا مع اللجنة القانونية في مجلس النواب من خلال النائب عارف السعايدة، نسمع أيضا من اللجنة القانونية بما يخص ملف الأحوال الشخصية، إذا ستراجع اللجنة القانونية هذا القانون وترى إذا كان هناك مصلحة لأي تعديلات قد تكون مستقبلا ولاحقا على هذا القانون. بعد موجز الأخبار مع صفية سنستقبل ضيوفنا ونبدأ بحديثنا وحوارنا.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة بالون موجه. وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم تؤكد أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في تمام الساعة 12 مساء اليوم. الأمن العام والمنظمة الدولية للهجرة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الإصلاح والتأهيل بما يدعم جهود إعادة تأهيلهم وإعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس وتداهم عدة منازل فيها. سوريا تتسلم من لبنان ضابطا سابقا في نظام الأسد متهما بجرائم ضد الإنسانية. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن تل أبيب وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة في سوريا. والولايات المتحدة تنشئ ممرا لشحن النفط عبر مضيق هرمز بهدف نقل ملايين البراميل يوميا في إطار عملية سرية لنقل النفط عبر المضيق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: في مدارس آيل العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيل العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 364 41.

فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم السماق تليفون 079-322-29 جريت

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

الخرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس، دوم طويلاً.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،
4: تطبيق أشيائي،

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن كنت أتحدث وأسأل مجموعة من الأسئلة لها علاقة في موضوع الجانب القانوني في القضاء الشرعي بما يخص الحضانة، وقلت بأنه إحنا سيكون معنا في الاستوديو مجموعة من الضيوف حتى نتحدث أكثر بهذا البلف. واسمحوا لي أرحب بالقاضي الشرعي السابق رئيس هيئة استئناف محكمة عمان ورئيس مجمع محكمة ورئيس مجمع محاكم الزرقاء القاضي محمد قازان. يا مرحبا يا سيدي،
1: حياك الله.
0: الله يحييك. يا مرحبا فضيلة الشيخ. يمكن سنة. احنا لما نتناول هذا الموضوع انا يمكن ذكرت في بداية حديثي بانه العشرات والمئات من الملاحظات اللي وصلت، وحاولنا في البداية نسمع من الاخوان بعض الملاحظات وسمعنا الصراحة من الطرفين، لكن اليوم مهتمين ان نسمع الجانب الشرعي والجانب القانوني. انا يمكن اكثر كلمة اسمعها، وانا بدي اذكر الاخوان يسمعونا بانه احنا ايضا نستقبل اتصالاتكم على ارقامنا تدا 06-516-2020 و516-50-20 و516-20-60، وأيضا عبر الواتساب على 0787-93-22-93. كثير أسمع كلمة القانون مع المرأة، فيعني أو يصب في مصلحة المرأة. هل فعليا فضيلة الشيخ القانون تعتقد أنه يصب في مصلحة المرأة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قبل أن أجيب على سؤال الأخ ليث لابد من كلمة شكر لهذه الإذاعة العريقة، إذاعة حياة إف أم، واسعة الانتشار وصاحبة الصيت والذكر الطيب، والتي عملت وما زالت تعمل على بث الروح الإيجابية في هذا المجتمع وفي سائر المجتمعات المسلمة، وتبث ما كل ما هو مفيد ونافع لهذه الأسرة المسلمة.
0: نعم
1: أخي ليث، بارك الله فيك وأشكرك على هذا السؤال. في الحقيقة أن أمور الحضانة وأمور المشاهدة، وهو الموضوع والعنوان الذي كلفت بالحديث عنه، في الحقيقة هذا موضوع جدير بالأهمية وأن يناقش وأن يعالج بشكل واقعي وصحيح وفق أحكام القانون التي نظمها وعالجها.
0: نعم.
1: نعم. فكلمة أن نقول أن الحق مع المرأة هذا يعني كلام على إطلاقه غير صحيح.
0: غير صحيح. يعني أنت كنت قاضي وأكيد سمعت يمكن هاي الجملة والكلمة كثيرة.
1: وزدنا نسمع
0: حتى بالتعليقات. أنا يمكن قرأت أكثر من تعليق يقولوا الناس الإخوان إيش يقول لك قانون سيدا، وإيش يقول لك القانون يصب في مصلحة المرأة. شو رأيك بهذا الكلام؟
1: أنا برأيي أن القانون يعني جعل لكل من الزوجة اللي هي الأم النسبية، وجعل للأب الولي الشرعي على الصغير، جعل لكل منه حق وأوجد عليه واجبات. وأوجب عليه واجبات. وهذه الحقوق وهذه الواجبات منظمة في مواد قانونية، ولو سرنا عليها واتبعنا وسرنا على ما أراده الله وما أراده رسوله وما أراده المشرع لعشنا في أمان ولعشنا في طمأنينة، ولكانت أسرنا آمنة مطمئنة، وأبناؤنا يعني يعيشون في أمن وسلام وطمأنينة وعلى خير ما يكون.
0: يعني دكتور يعني فضيلة الشيخ، احنا خلينا نقول أن القانون ما في مشكلة. المشكلة في الناس التي تحاول أن تلتفت أو يعني تلتف على القانون.
1: أحسنت أخي ليث، سؤالك ذكي جدا. صحيح، وأنت يعني سألت وأجبت بنفس الوقت. الناس هم من يلتفون على هذا القانون. فإذا يعني أردت أن يعني أن تعرف ما معنى الحضانة في واقعها الحقيقي، الحضانة قبل أن ندخل في تعريفها هي ليست مكافأة للأم ولا عقوبة للأب، وكذلك المشاهدة ليست امتيازا للأب ولا امتيازا للأم، بل هي حقوق ومواجبات مرتبطة أولا وأخيرا بمصلحة الطفل الصغير وهو الطفل المحظون.
0: 100%.
1: وهذه المصلحة يجب أن تكون مقدمة على حق الولي وعلى حق الحاضنة وهي الأم. وكما يقولون الحضانة في شرعنا وفي قانوننا يتنازعها ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الولي في الإشراف والرعاية، وحق الأم الحاضنة في التربية والقيام بشؤون الصغير، وكذلك حق المحظون في أن يعيش وفق بيئة آمنة مطمئنة، أن يتلقى لهم الأطفال أن يتلقى رعاية صحية وتعليمية، وأن يأكل أكلا صحيا، وأن يتلقى تعليما مناسبا. كل ذلك في الأخير إذا تنازعت أو صار هناك تنازع بين هذه الحقوق أوقفنا حق الولي وأوقفنا حق الأم وقدمنا حق الطفل الصغير على باقي هذه الحقوق.
0: صح، وهذا مع الأسف اللي قاعد يصير. إحنا يعني حاولنا، يمكن البعض يقول لي لماذا ما زال سن بقانون الأحوال الشخصية تخيير الأطفال لحد عمر 15، وإحنا يعني في مطالبات كثيرة خلينا نقول على مواقع التواصل بيقول لك لماذا لا يكون على 7 سنوات كما هو في ديننا أو كما جاء عن الصحابة، وأرسلوا لي حديث صراحة وقالوا لي أنه هذا الحديث صحيح بأنه على 7 سنوات وهذا معمول به من خلال بعض الصحابة. شو رأيك بهذا الكلام؟
1: أخي ليث بارك الله فيك وبالأخ السائل، يعني هنا جوابا على سؤالك في موضوع سن الحضانة، المشرع رأى أنه من المصلحة، من مصلحة المحظون ومن مصلحة الحاضن ومن مصلحة الولي أن نأخذ بسن 15. لماذا هذا السن؟ قال لأن هذا السن هو سن البلوغ الحكمي للصغير والصغير، للذكر والأنثى.
0: نعم.
1: يعني من يصل إلى هذا العمر من الذكور والإناث يصبح بالغ حكما.
0: نعم.
1: وعندما نقول البلوغ أصبح مكلفا
0: شرع.
1: أصبح يعني أصبح عاقلا، يستطيع أن يميز بين الضار والنافع، بين الخير والشر، يعرف مصلحته أين تكون. فهذا هو السن الذي أخذ به المشرع، وقد يكون هناك أقوال أخرى وأراء أخرى، لكن كما يقولون رأي الحاكم يرفع الخلاف، فلما أراد الحاكم والمشرع أخذا بهذا السن أصبح هو الرأي الراجح عند الجميع، وهو الواجب التطبيق وواجب الالتزام به، ومخالفته يرتب على ذلك أحكاما.
0: من خلال متابعاتك ومشاهداتك سيدي، وأنت كنت يعني في القضاء الشرعي وكنت رئيس هيئة الاستئناف وكنت رئيس مجمع محاكم الزرقاء، يعني هل تعتقد فعلا الموضوع بحاجة لتعديل، ولا تعتقد أن سن 15 هو الأنسب بالنسبة لتخيير الطفل؟
1: أخي ليث،
0: يعني بدي أسمع رأيك في الملف من خلال من خلال خبرتك ومتابعتك.
1: يعني شوف الأمر، إحنا الآن أصبحنا نعيش في زمن متسارع، زمن التطور السريع في موضوع التكنولوجيا وموضوع التواصل وموضوع التقنيات وموضوع أساليب التربية وأساليب التعليم وكثير من هذه الأمور. فمن الواجب، أصبح من الواجب على المشرع أن يعيد ويراجع هذه الأحكام القانونية.
0: من الواجب أن يراجع
1: طبعا طبعا.
0: طيب.
1: يواكب زمانه
0: كويس، لأن اليوم واقع اليوم واقع الأسر اختلف فضيلة الشيخ.
1: تأكيد.
0: طيب.
1: بالتأكيد.
0: أنا بالله بدي كمان نتواصل مع النائب عارف السعيدة في اللجنة القانونية ونسمع رأيه بهذه النقطة المهمة اللي تفضلت فيها. بعد إذنك أنا راح تفوت الآن معنا وتنضم إن السيدة زاهرة وصلت للاستوديو، بس بدي أخذ ليث عوض. أخوي ليث تفضل.
2: وزي فضلك كيف صحتك؟
0: هلا هلا أخ ليث، هلا يا سيدي.
2: الله يسلمك يا رب. أنا بدي أحكي عن موضوع الحضانة 15 سنة، يعني زي ما تفضل سمعت القاضي.
0: نعم.
2: أنت لما تحكي حكاية بكون الشخص بالغ، طب أنت لما تعطي حضانة لواحد عمره 15 سنة بعد 3 سنين خلص بصير هو أصلا ضمن القانون حر نفسه على 18 سنة، فكأنك أنت أعطيت الحضانة أبدية للأم، كأنك عطت الحضانة بشكل أبدي للأم، لأنه على مؤاخذ لما يتربى 15 سنة بظل اللي بنشوفه التشحين اللي بصير من قبل الأمهات أكيد أصلاً رح يكره أبوه وصير عنده نفور عاطفي وصير عنده عقد نفسية وصير كذا. والسن الشرعي زي ما تفضلت هو أنسب إشي للجميع، يعني إحنا ليش بنروح على 15 سنة بدون أي مستند أو أي دليل؟
0: طيب
2: إيش اللي استندوا عليه؟
0: نعم. طيب من جاوبك أخوي ليش؟ شكرا. أحمد تفضل أخوي أحمد.
3: يا تكلمي حبيبي.
0: هلا هلا أخ أحمد.
3: يا سيدي القانون حقيقة ظالم بأكثر من قضية، أول إشي المشاهدة وثاني شيء الحضانة.
0: المشاهدة يعني والحضانة تفضل.
3: نعم. الأم لما تختلف مع الأب وتيجي تأخذ الأولاد وتروح تحرض عند رائدها وما ترضى إنها ترجع، ويروح الأب يرفع شقاق ونزاع. 6 شهور ما شاف أولاده، 6 شهور.
0: نعم.
3: وما في طلاق.
0: نعم.
3: ما كان في طلاق لأنه هي لسه حرداني. تمام. ووقت ما إجت على الشقاق والنزاع قالت لا أنا ما في بينه وبينه شقاق ونزاع، وبالعكس أنا بدي إياه وبدي أرجع له. وحلفت يمين كاذب إنه ما في شقاق ونزاع.
0: نعم.
3: الأولاد دخلوا المدرسة وتسجلوا بالمدرسة وأنا حقيقة مش شايف الأولاد.
0: نعم.
3: لولا إنه المديرة تدخلت وكانت من يعني من من من من, من بنات احدى العشائر الكبار. لما رحنا عليها وهنا يا عمي احنا ما في طلاق حاصل وانا ولي امر الطالبه.
0: نعم.
3: وانا لازم اشوف الاولاد.
0: قديش قعدت اخ احمد قديش قعدت فتره ما شفت ابنائك؟
3: ست شهور. ولما طلبت من القاضي بقول لك ارفع قضيه مشاهده، قضيه مشاهده اخذت اكثر من سنه.
0: فضيلة الشيخ، قضية المشاهدة تأخذ سنة؟
1: يعني الكلام غير دقيق، لكن قد يكون كل قضية لها ظروف الخاصة، لكن في يعني حسب خبرتي والواقع أن قضايا المشاهدة تأخذ أولوية في القانون، ويستطيع وقضايا الحضانة أيضا يستطيع من يطالب بحق الحضانة وحق المشاهدة أن يعجل الطلب. وهناك في القانون أحكام تعجيل الطلب المستعجل في موضوع الحضانة وموضوع المشاهدة ضمن شروط وأسس معينة، إذا انطبقت عليه يصدر القاضي حكما بتعجيل المشاهدة أو تعجيل الحضانة.
0: طيب أخ أحمد أشكرك سيدي، وأنا بدي أرحب بالست زاهرة. يا هلا ستي، صباح الخير. انضمت معنا الآن في الاستوديو، ويعني هي يمكن خلينا نقول مهتمة بهذا الملف، وكنا حكينا مع ست زاهرة أكثر من مرة سابقا من خلال الواتساب حتى تواصلت مع البرنامج. هل فعليا أحكام الحضانة تحتاج لتعديل؟
4: أكيد طبعا، خاصة سن الحضانة، عندك سن الحضانة يحتاج إلى تعديل.
0: ليش؟
4: شوف أحكي لك أستاذي ليش. بشكل عام القانون مع المرأة تمام؟ بالمشاهدة، بكل إشي، حتى بالطلاق تمام؟ كيف؟ هلأ لما بده يصير مثلا في شقاق ونزاع أو صار الطلاق تمام؟ عندك إجراءات التقاضي، المرأة مطلوب منها التحقق والرجل التثبت فقط. أنا يعني أنا مش ملم كثير بهالموضوع، بس أنا بقرأ وبشوف.
0: نعم.
4: هي مجرد ما إنه القاضي سألها خلاص هون انتهى الموضوع. الرجل عليه الإثبات، بده يروح يجيب شهود وأوراق، يعني قصة ما لها أول من آخر.
0: بدي أسمع تعليقك على هاي النقطة بالله فضلت الشيخ كمان شوي. كملي ستي على موضوع التحقق والتثبت. نعم.
4: بعدين عندك المشاهده. صار الطلاق هلا تمام، وهو يعني صوره الطلاق، رب العالمين شرع الطلاق، ما انفصلوا.
0: نعم.
4: هلا انت كأم ليش بتحربي بولاده؟ ليش بتمنعي عن اولاده؟ اوكي القانون بيقول لك في مشاهده وفي اجراءات وروح اعمل وروح سوي. تمام.
0: لكن حتى بسبب منع المشاهده ممكن ان تسقط الحضانه عن الام.
4: لا، في عندك شوف، هي ترى ذكيه، هي الأم المطلقة ذكية، في عندها 3 مرات مشاهدة، تلتزم مرة، تمتنع مرتين، بتمرمر قلبه وبتنشف ريقه، أوكي؟ بترجع بتكررها المرة 3 مرات، بترجع بتكررهم، طبعًا بعد ما يكون نشف ريقه الأب عشان يشوفه ولاده.
0: مش من أول مرة.
4: لا، وهي حافظة عشان هي ما تتعاقب. وعمرك سمعت في أب أو رجل حبس طليقته؟ ما هي بتحبسه عادي، ما عندها مشكلة، بس ما عمرنا سمعنا هون صراحة إنه في مطلقة انحبست أو في قانون رادع لها يدفعها غرامة مالية أو عقوبة، ما في.
0: شو رأيك؟
4: أنا في عندي أباء سنين، 4 سنين، في 10 سنين عندي أب 10 سنين ما شاف أولاده. ليش؟ لأنه هو صار عنده ظروف في حياته. بدي أحكي لك، هلا الرجل بيكون عادي عايش حياة طبيعية وما أحلى، بصير في طلاق تمام، وبتروح هي وين؟ بتروح على المحكمة. هلا هو بيكون في شغله في الإجراءات هاي المحكمة، بده شهرين رايح جاي، جلسات، بصير عاطل عن العمل. لما بصير عاطل عن العمل هي بتروح بتعمم عليه على نفقة، فهو بيروح بنحبس. هلا شوف، أنا مش مع كل الرجال ولا مع كل النساء، أنا مع الرجل المظلوم المقهور ومع المرأة المظلومة. في عنا أباء أستاذي صراحة ما حدا شاعر فيهم. الطفل شو ذنبه؟ الطفل، أنا بدي أحكي لك شغلة، لما بيشوف أمه بتحبس أبوه كيف بده يكبر؟ كيف المصلحة الفضلة؟ وين المصلحة الفضلة للطفل لما هي الحاضنة كل إشي تحت أمرها، كل شيء بموافقتها، بتروح للقاضي بيقول لك لازم هي توافق، لازم هي ترضى. طب كقاضي خذ إجراء، هي ليش أنت رابط كل الحياة بموافقتها؟ هي حاضنة، هي بتأخذ أجرة على الحضانة، هي اللي هي ماخذتها عشان ترعى الأولاد، الأب مكلفة فيهم، هي عم تأخذ عليهم أجرة. ليش أنت كقانون معطي كل إقصاء الأب في إيدها، منع يشوف ابنه في إيدها؟ ليش ما أنت كقانون أو كقاضي أنت يكون الحكم عندك؟
0: شو رأيك بهذا الكلام فضيلتك؟
1: بصراحة أخ ليث، بدي أختلف مع زميلتنا وأختنا الفاضلة فيما يعني ما ذكرت وما قدمت من مادة.
0: نعم.
1: لأنه بصراحة القانون كما أشرت في بداية حديثي نظم حق الأب في موضوع المشاهدة والرؤية وحقه في الإشراف على تعليم الصغير وعلى اختيار نوع التعليم ومكانه في مكان من شروط محددة وهي مكان إقامة الحاضنة وأن لا يلحق الضرر بالصغير ولا بأمه. فالقانون بصراحة يعني نظم مثل هذه الأمور، لكن كما قلنا هناك إساءات وتجاوزات من الأفراد في تطبيق أحكام القانون.
0: من الأفراد؟
1: نعم من الأفراد.
0: طب أنا بس بدي أوقف على نقطة اللي حكتها، هل فعليا الأم لها ثلاث محاولات بموضوع المشاهدة؟
1: هذه من ضمن المغالطات اللي تم ذكرها، انه القانون اعطى الحق للولي في المشاهدة اذا كان الصغير دون السبع سنوات، حقه في المشاهدة والاستزارة والاصطحاب خمس مرات في الشهر، خمس مرات، مرة في الأسبوع، بمعدل مرة في الأسبوع. ومن يعني عدد الساعات القاضي يقررها حسب ما تقتضيه مصلحة الصغير الفضلة. قد تكون هذه الساعات تمتد من ساعتين إلى عشر ساعات وأكثر، قد تكون أقل حسب ظروف ومصلحة الصغير، حسب ظروف الطرفين.
0: هل معها مثل ما قالت الأخت زاهرة مرات تمتنع أول مرة وثاني مرة ثالث مرة بتفرجي للأب؟
1: لا، الآن الفكرة وين؟
0: ولا أنا اليوم كأب ممكن أرفع من أول مرة عند المنع؟
1: أحسنت. الآن الأب احتصل على حكم بالمشاهدة واصطحاب الصغير مرة في الأسبوع.
0: نعم.
1: الأم امتنعت عن تنفيذ الحكم أول مرة. عليه أن يذهب إلى قاضي التنفيذ ويسجل طلبا بأن المحكوم عليها والدة الصغير، حاضنة الصغير، امتنعت عن تنفيذ الحكم حتى لو من أول مرة. فيسجل عليها ويطلبها ويحقق معها، فإن ثبت وجه لها إنذارا. فإن تكرر مثل هذا الفعل له أن يرفع الأمر المحكوم له أن يرفع الأمر لقاضي الموضوع بسبب تكرار المنع، وأن يسلب وأن يسقط عنها حق الحضانة نتيجة مثل هذا الفعل،
0: منع المشاهدة.
1: وقد تصل هذه العقوبة إلى إسقاط الحضانة لمدة عام كامل، وتنتقل الحضانة في مثل هذه الحالة إلى من يليها في الحضانة من مستحقي الحضانة حسب الترتيب الذي نص عليه القانون: الأم النسبية، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب له الولي الشرعي.
0: نعم.
1: فالأمر ليس مفتوحا لمن
0: التثبت والتحقق.
1: يعني هو ليس من موضوعنا، موضوع الحضانة والمشاهدة. هو هذا يدخل ضمن موضوع الطلاق والتفريق في دعاوى الشقاق والنزاع. يعني المشرع في موضوع التفريق في الشقاق والنزاع ميز بين أمرين: إذا كانت المدعية هي من تقيم الدعوة فأجاز لها أو أجاز للقاضي لإثبات دعواها أن يتحقق من موضوع الشهود من موضوع الشقاق والنزاع.
0: طيب فضيلة الشيخ، أنا بدي أقول وأنت أكيد كنت في المحاكم كقاضي شرعي ومطلع، واقع المحاكم اليوم مؤلم جدا صراحة. وأنا بدي أقول كلمة، يعني الأولاد قاعدين يستخدموا كذخيرة، كل واحد ماسك الأولاد يعني زي سلاح وذخيرة على الطرف الثاني. فاليوم لماذا لا ينظر إلى المصلحة الطفل؟ أنا اليوم لما أشوف في طرف قاعد يحاول أن ينتقم من طرف بسبب هذا الانفصال بالأولاد، ليش ما يكون في إجراء بهذا الموضوع وإجراء سريع حتى إحنا نوقف هذا الموضوع؟ ولا باعتقادك اليوم هذا الالتفاف على القانون مش ممكن ينتهي؟
1: يعني شوف، ما دام إحنا بشر ومن يعني وضع القانون يستطيع أن إيش؟ أن يلتف عليه. لكن الفكرة أن القانون نظم أحكام المشاهدة ونظم أحكام الحضانة.
0: نعم.
1: ورتب على من يعني يكرر عدم تنفيذ أحكام المشاهدة وعدم تنفيذ أحكام الحضانة، رتب عليه عقوبات. إذا كان هذا الامتناع بدون عذر وبدون سبب رتب عليه عقوبات. وفي موضوع احنا ذكرنا في موضوع الحضانة، لكن إذا في موضوع المشاهدة، لكن إذا الأب كان له مشاهدة وما ذهب، خلينا نأخذ المسألة عكسية.
0: أيوة.
1: الأب له حكم بالمشاهدة أسبوعيا، لكن أجا موعد المشاهدة أول أسبوع وما جاء.
0: نعم.
1: للأم المحكوم عليها أن تذهب إلى قاضي التنفيذ وتسجل طلبا أن الأب لم يحضر للمشاهدة.
0: نعم.
1: وهذا سبب لي ضررا وللصغير، لأن أنا كنت مجهز الصغير ومجهزيته على أساس أبوه يحضر للاستلام ولمشاهدته واستزارته.
0: نعم.
1: لكنه لم يحضر. وتكرر مثل هذا الفعل، لقاضي التنفيذ أن يصدر عليه عقوبة بحرمانه من المشاهدة والاصطحاب لمدة لا تزيد عن ثلاث شهور.
0: على
1: ثلاث شهور.
0: طيب.
1: فبنلاحظ احنا انه المشرع نظم الأمور، لكن من يلتف على هذه الأمور
0: 100%. طيب ست 100%. ست زاهرة، نعم. إحنا اليوم يعني ليش ما بنسمع مثلا أنه الأب والأم متعاونين على تربية الأبناء بعد الانفصال؟ ليش ما بنسمع مثلا أنه خلص إحنا حياتنا الزوجية انتهت، لكن اليوم في بيننا أبناء، فإحنا اليوم بدنا نشتغل عن ربيهم تربية يعني مثل ما كانوا موجودين معنا في البيت؟ ليش معظم المرات بتصير الأمور عبارة تتحول إلى معركة؟
4: هلا انا شوف، في عندي اباء، طبعا انت عارف انه في احنا حمله عوده سن الحضانه، وعندنا اباء يعني في الجروب 40,000 متضرر اب. هلا في منهم معاهم الحضانه، بتعرف انه هم بيخلوا الاولاد يروح يشوفوا امهم، بصير يحكوا لهم هاي ما انا عندي، يعني عندي بعثت لك وعندي دلائل وعندي يعني اثباتات. الاب مستحيل يحرم الطفل من امه، بس اللي بصير العكس. شوف مش الكل، مش الكل، تمام، ما بدي اشمل الكل،
0: يعني انت بتحكي عن معظم الحالات اللي انت طلعتي عليها.
4: طلعت عليها
0: انه معظم المرات الام هي من تحرم الاب.
4: ايوه بسبب انه القانون معه فعليا، هو حضره الشيخ حكى القانون هو فعلا كقانون، بس على الواقع يختلف نهائيا. هو عم يحكي صح القانون، يعني هو ادرى مني بكثير وآلية القانون وتطبيق القانون، بس على الواقع يختلف نهائيا. هلا ليش الام المطلقه تعمل هيك؟ بدافع الانتقام وتصفية الحسابات.
0: انتقام
4: وتصفية حسابات.
0: طيب بدي اروح للدكتور،
4: لاني انا حاكي معاهم، انا حاكي مع مطلقات وحاكي مع ليش بتعملوا هيك؟ حكت لي بكل، يعني هي حكت لي انا بدي انتقم. طيب. منه ما اخليهوش يعيش. ما
0: نضال يقول دكتور فضيلة الشيخ بيقول انا على التعليقات على البث المباشر، كيف بدي اربي ابني 3-4 ساعات في الاسبوع؟ شو نرد عليه؟
1: يعني
0: في ساعة.
4: ساعة، في ناس ساعة ساعتين.
1: احنا قلنا انه الولي هو الاب. ومعنى هناك فرق بين الحضانة وبين الولاية.
0: نعم.
1: وبين المشاهدة. فابتداء الحضانة هي القيام على تربية الصغير وإدارة شؤونه ورعايته.
0: نعم.
1: وتدبير أموره من إطعام ولباس وتعليم وحفظه مما يضره.
0: نعم.
1: في يومه وباقي أيامه
0: فقط،
1: هذا دور المرأة.
0: هذا المطلوب.
1: الأصل فينا كآباء الأصل فينا كآباء أو كرجال أن نشكر الأم الحاضنة التي تقوم بهذا الدور الذي لا يستطيع الرجل على القيام به.
0: نعم.
1: الأصل أن لا يكون هناك تنازع بين الرجل والمرأة على هذا الحق.
0: الأصل. لكن الأولاد في بعض الحالات يستخدم ورق الضغط.
1: يستخدم ورق الضغط. نعم.
0: صراحة هذا الأصل اللي بتحكي فيه. تمام.
1: فأنا هنا لأقول أنا أقول نحن لا نتحدث عن حقي وحقك، نحن نتحدث عن حق طفل قاصر.
0: صح.
1: لا حول له ولا قوة.
0: نعم.
1: وهذا الطفل لا ذنب له في الخلافات التي تحصل بين الرجل والمرأة.
0: 100%.
1: لا ذنب له في إنهاء العلاقة الزوجية.
0: نعم.
1: فالأصل أن يبقى أن يعيش هذا الطفل بين والديه.
0: نعم.
1: الأب والأم عندما نعم. يكون في حضانة الأم ويذهب للأب في لغايات الزيارة والمشاهدة. نعم. والمبيت بعد عمر 7 سنوات.
0: نعم.
1: والمبيت له أن حق المبيت بعد عمر 7 سنوات.
0: نعم.
1: 5 ليالي في الشهر.
0: نعم.
1: فهذا جواب، يعني في هذه الحالة الأصل أن الأب أن تبقى علاقته مع الطفل مقترنة كأب وابن، ليس له الآن الأم أصبحت غريبة عنه، وليس له الحق أن يطعن في أمه، في أم الصغير. ولا أن يحرضه على أمه، ولا أن يسيء إليها بأي شكل من الأشكال. وكذلك الأم يجب عليها حفاظا على نفسية الصغير.
0: يعني إحنا متفقين فضيلة الشيخ. نعم. أن القانون جاء لحماية الجميع
1: 100%.
4: أين حق الطفل؟ أين حق الطفل تفضل فيه ساعات؟
0: لكن إحنا بنسمع ونشوف استغلال للتشريع.
4: لا يوجد. نعم. فيش ما في.
1: أنا ما كمل.
0: بعد إذنك سيدي راح أرجع لك، بدي أروح للدكتور. نعم. مازن. دكتور مازن تفضل.
5: صباح الخير، أعطيك العافية.
0: هلا سيدي، صباح الخير.
5: أنا بحيي حياة اف ام المنبر الموقر للمواطن الأردني.
0: الله حييك.
5: والأستاذ ليت والدكتور محمد والأخت الفاضل أم زيد.
0: هلا سيدي.
5: بدي أحكي عن 4 قضايا
0: بس سريعا سريع. دكتور مازن الله يخليك.
5: رئيسية. نعم.
0: بقول سريعا لو تكرم تفضل.
5: نعم. في عندنا قضية الطلاق وقضية العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج والجرائم والأحداث. عندك أثناء، أنا كطبيب أثناء مسيرتي العملية في المجال الطبي. نعم. بالعيادات والمستشفيات لاحظت ازدياد كثير في الجرائم الأسرية.
0: نعم.
5: منها مثلا حالة مرت علي وأنا مداوم بعيادة خاصة بال 2017، طفل عمره 5 سنوات إجاني عليه كدمات مختلفة من أنحاء من الجسم. ووالده متوفي.
0: نعم.
5: إجاني عليه كدمات، وجده متوفي في نفس السنة، وبعد كتابة تقرير بحالته بعد شهرين توفي هذا الطفل، وكنت شاهد في هذه الحالة في قضية بإربد يعني. علما أن الحاضنة كانت حبس الجد على قضايا نفقة.
0: نعم.
5: وغيره كثير عديد من الجرائم.
0: يعني شو الشاهد في القصة دكتور مازن؟
5: يعني مش فاهم عليك.
0: إيش الشاهد في القصة اللي تفضلت فيها؟
5: إنه شاهد على التقرير اللي نفذته اللي كتبته.
0: يعني قصدي إنه قصدك
5: عديد من الجرائم.
0: أيوة.
5: إذا بدي أذكر عديد من الجرائم مثل جريمة الكرك اللي صارت. وجريمة جرش اللي فق عيون مرته اللي صارت في 2019 وجرائم صارت بالجنوب والشمال.
0: نعم.
5: حتى أنا شخصيا كمان شفت طفلة ذو شهرين في كسور متعددة في الجمجمة ونزيف في الدماغ، وفي هذه الحالة تكون شبه جريمة أسرية.
0: نعم.
5: انتهت بوفاة الطفلة، وحالتين معي مروا بنفس الشهر، إلى أن ذلك يعني الأطفال لم يعفي ذلك.
0: شو أسبابه؟ شو أسبابه يعني؟
5: 16 سنوات.
0: شو أسباب هذا الكلام دكتور مازن؟
5: إنه في أنا شايف إنه القانون الشرعي من تعايشي مع الناس وسن الحضانة اللي صار رعب عندنا والزواج اللي صار رعب بالمجتمع الأردني.
0: هو السبب.
5: نعم. وسن الحضانة اللي صار 15 سنة.
0: شكرا.
5: والقضايا اللي بترتفع على الأب 24 قضية إلى 30 قضية.
0: نعم.
5: في عندك إلى أن تسلم. ذلك لم يعطي الأطفال القصر 19 سنوات من القضايا الأحداث والسرقات والمشاجرات. كنت أقوم في استقبالهم بنفسي.
0: وضحت الفكرة دكتور مازن، سامحني بس.
5: من أبناء الانفصال والطلاق.
0: وضحت الفكرة سيدي بارك الله فيك.
5: لا أنا لسه ما خلصت.
0: دكتور سامحني عندي والله أكثر من 4 اتصالات بعديك، ومعي ضيوف الاستوديو، لازم نحاول يعني انه نحكي بكل المحاور. سامحني ارجوك اذا ممكن ناخذ تحت الهواء على الواتساب ممكن نقراها قراءه سريعه. يعني الاخ الدكتور مازن يحاول يوصل انه احنا قاعده بتصير عندنا
4: اي دعم الطلاق،
0: مشاكل
4: الطلاق.
0: مشاكل
1: نعم.
0: بسبب الطلاق، وهذا بعتقد اليوم كلنا بنعرفه.
1: نعم.
0: مع الاسف المشاكل. انا قاطعتك ست تفضلي.
4: شو كنت احكي
0: على موضوع انه المراه بتقولي انه هي اليوم تستطيع انه من مره واحده ومش بمرتين. فضيله الشيخ قال لا احنا اليوم مره واحده تستطيع اليوم الولي او الاب انه يرفع قضيه وتاخذ انذار في ذلك.
4: طبعا.
0: وقد تسقط عنها الحضانه لاحقا.
4: حكيت لك انا هو كقانون على التطبيق على الواقع لا يوجد. بعدين انا بدي احكي لك من 2010 لليوم 16 سنه، تاكدا للدكتور اللي اتصل قبل شوي. كان سن الحضانه 7 و9. 16 سنه، شوف كم الهائل من الجرائم، من كم الهائل من التفكك الأسري في 16 سنة اللي صار في مجتمعنا.
0: نعم.
4: أنا متطوعة في جمعية يعني اللي هي بتشتغل على الشذوذ الجنسي، تعاطي المخدرات. تخيل الأستاذ هذول كلهم نتائج طلاق، أغلبهم بالأحداث نفس ما حكى.
0: طبعا.
4: كلهم أبناء
0: إحنا
4: طلاق.
0: لما نحكي تفكك الأسرة. نعم. الأسرة هي اللبنة الأساسية.
4: فأنا ليش
0: نعم.
4: إيش السبب؟ لأني أنا خليت الطفل عمره 15 سنة في حضانة الأم. عملت إقصاء للأب. طب الأب بيقول لك أنا بدي ربي أولادي، بالنسبة أعطيته إلى المرأة حرية. هسه قاعده بتطلق بتقول لك انا حره، انا خلاص انا مره حره. ما بدي اسمع كلام جوزي وما بعرف شو، بدي اطلع وبدي اجي. طب هذا الزوج مش قادر، انه هو ما بده هيك، مش قادر، بده امراه يعني تعيش بهالبيت، مش طالعه رايحه جايه بدون ما تحكي وبتقول لك انا حره وعكيفي وزي ما بدي. طب هو هذا الاب بيقول لك هي بدها تعيش حياتها، تعيش، انا بدي ربي اولادي.
0: نعم.
4: عنده يعني انتوا وين المشكله في القانون انه هذا الاب يربي اولاده؟ في عندي احد الاباء يا استاذي كان عايش حياة سعيدة وما شاء الله عنه، وكل أمور معه، مصاري، أموره المادية تمام. انحبس على شكات. لما انحبس على شكات أوكي، صار تخيل وين صار، يشتغل بالسجن ويعطيها فلوس، لا يبعث فلوس لزوجته ولأولاده وهو بالسجن انحبس على شكات. يعني
0: قضايا مالية.
4: قضايا مالية.
0: طيب الله
4: بس نقطة. تعرف إنه هذا الأب لما طلع من السجن وصارت مشاكل 10 سنين ما شاف أولاده. بتعرف إنه ابنه بصف ثالث بيقولوا له أبوك مات، واسألوه وين بابا بيقول لك بابا مات. ليش؟ لأنه أخواله هم خلص تخبيب وتجيش، هذول أولادنا والله لنمرمرك، والله على جثتي لو بتشوفهم، هاي كلمة كل أهل أم وأم مطلقة. طب هو شو ذنبه؟ شو ذنبه ابنه بصف ثالث بيقول لك أنا بابا ميت؟ شو ذنبه؟
0: طيب فضيلة الشيخ يعني
4: يجب تعديل القانون
0: من خلال متابعاتك.
1: نعم.
0: سيدي والقضايا اللي مرت عليك.
1: نعم.
0: خلال وجودك بالمحاكم، هل فعليا نسبة الآباء والأمهات المتعاونين بعد الانفصال على تربية الأبناء في نسبة جيدة، ولا المعظم مع الأسف يعني بتولد حقد وكراهية وانتقام بين الطرفين؟
1: يعني أشكرك على السؤال، سؤال ذكي جدا. بالنسبة للموضوع التعليق على لما ذكرته الأخت
0: زاهرة، نعم.
1: زاهرة بصراحة أنا لا أتفق معها فيما ذكرت، وإن كانت موجودة فهي حالات فردية، وإن كانت موجودة فهي تكون بتقصير من الأب في المطالبة في حقه ومتابعة شؤون أولادي.
4: أنا كنت بدأت
1: قبل أن أجيب على موضوع السؤال اللي أنت ذكرته عن النسبة، موضوع وين حق الولي في إدارة شؤون ابني. لما قلنا أنه الأب هو الولي معنى ذلك له حق الإشراف والمتابعة، له حق إشراف متابعة تعليمي، وهي نقطة مهمة جدا، اختيار نوع التعليم ومكان التعليم، فهو القانون أعطاه هذا الحق، يعني هو مقدم على الأم في اختيار نوع التعليم ومكان التعليم. نعم. هذا أمر. موضوع العلاج، صحة الصغير، الأب من يختار علاج ابنه والمكان الذي يتعالج به ونوع العلاج.
0: نعم.
1: لكن هناك يعني بعض الأمهات من باب المناكفة تضع العراقيل أمام الولي وأمام الأب في هذا الأمور. عودة على السؤال اللي ذكرته بالنسبة لنسبة الآباء والأمهات، صحيح المتعاونين هناك النسبة، إذا أردنا أن نقول هي نسبة قليلة جدا،
0: نسبة قليلة.
1: لأن الصراحة زي ما تفضلت أنت في بداية حديثك، كثير من الآباء والأمهات يتخذون من الصغير وسيلة وأداة لتصفية الخلافات اللي بيناتهم،
0: مع الأسف.
1: للأسف
0: تقلب عبارة عن انتقام.
1: لذلك أنا أقول هنا إلى الآباء والأمهات، عليكم أن تتقوا الله عز وجل في الصغار. ومعنى الحضانة إلى الآباء، أوجه هذا كلامي للآباء والأولياء، أن الحضانة لا تعني إلغاء دور الطرف الآخر.
0: صح.
1: أنا أعطيت الأم،
0: وليست وسيلة للانتقام.
1: نعم. ليست وسيلة للانتقام، بقول لها لا أشكرك.
4: تطبيق، تطبيق.
1: الله يجزاك الخير على الجهد اللي أنت بتقومي فيه، جهد ليس بالقليل.
0: دكتور 100% اللي بتحكي فيه فضيلة الشيخ مهم.
4: أعطينا تطبيق.
0: لكن إحنا هاي النقطة المهمة.
4: أعطينا تطبيق.
0: اللي ست زاهرة بتقول هذا الكلام إحنا المفروض متفقين عليه والقانون جاء من أجل ذلك.
1: نعم.
0: لكن هو يستخدم للانتقام. فالآن إيش إحنا نعمل باعتقادك حتى إحنا نحل هذه الإشكالية؟
1: القانون وضع،
0: يعني احنا لا بدنا ام تظلم.
1: نعم.
0: ولا بدنا اب يقصى، ولا بدنا الابناء يدفعوا ثمن هذا
4: هذا الطلاق. مش
0: فايش المفروض باعتقادك حتى
1: الان القانون وضع اليات وابوابا لمعالجه مثل هذه الاشكاليات التي تعترض احكام الحضانه واحكام المشاهده واحكام الرؤيه واحكام الاستصحاب واحكام الاستزارة. وقد اشرنا الى بعض هذه الاليات في بدايه حديثنا.
0: نعم.
1: عندما قلنا الى الام التي تمنع الاب من المشاهده وكذا رتب عليها عقوبه اسقاط الحضانه.
0: نعم.
1: وللاب الذي لا يسعى الى متابعه حكم الحضانه ورؤيه ابنائه رتب عليه القانون حرمان من المشاهده مده لا تزيد عن 3 شهور. يعني القانون بحاجه الى أيضا كما قلت بحاجة في بداية حديثي إلى مراجعة.
0: طيب سيدي.
1: أن نشير إلى نقطة مهمة. وهي إذا أردنا أن نعدل على القانون في موضوع الحضانة، ليس أن ننزل في سن الحضانة، ولكن ننظر إلى مسميات جديدة في القانون وهي الحضانة المشتركة.
4: لا كيف؟ أعطيني الحضانة المشتركة كيف؟ أعطيني بس أنا بدي أفهمها هاي.
1: نعم.
4: الحضانة المشتركة معلش؟
1: يعني هو من يدير الحوار السيد
4: بعد
1: من يدير الحوار السيد
4: معلش بعد تسمح لي
0: يلا بس
4: الله يرضى عنك معلش انا هاي الحضانه المشتركه بدي افهمها
1: يعني
4: لانهم صاروا يطلعوا لنا فيها جديد بدي افهمها
1: كنوع من الحلول
4: تمام
1: في ان نزيد مده الايام القانون اعطى للاب ان مبيت ابنه الصغير 5 ليالي في الشهر
0: كويس
1: والخمس ليالي قد تكون متصله وقد تكون متفرقه مره في الاسبوع مرة واحدة 5 ليالي فهذه الأيام من وجهة نظر الكثيرين أنها غير كافية للأب في إدارة شؤون صغيره وابنه في تربيته في تعليمه في تعريفه على أقاربه في تعليمه قيم الرجولة والشهامة والنخوة والكرم و فهذه إذا رأينا أنها غير كافية الحل في الحضانة المشتركة
0: ما المقصود
1: مثلا
0: فيها.
1: بذلك أن يكون الولد أيام المدرسة مع أمه وفي أيام من نهاية الأسبوع أن يكون عند أبي
4: ليش مش بالعكس
1: في مثل هذه الحالة
0: بالنهاية مثل ما قال
1: مثل هذه الحالة بكون معنا خميس جمعة سبت عند الأب وباقي الأيام أيام المدرسة عند الأم
0: نعم.
1: فهيك بنحل جزء كبير من الخلاف
4: تمام
0: طيب شو أنا صالحة
4: بس هاي الحضانة المشتركة بس ايام العطل.
0: انا صالح
4: ايام العطل الدراسيه
1: تعالج.
0: انا صالح العجلوني كتبت تعليق ولفتني، تقول اكثر سوره ورد فيها لفظ التقوى سوره الطلاق.
1: نعم.
0: في اشاره الى انه اليوم لو يعني لو كل اب وام يعني في البدايه اتقى رب العالمين في ابنائه ما وصلنا ما وصلنا للي احنا مع الاسف والشده منه. طيب انا
1: اسمح لي اعلق على الرساله اللي وصلتك. لماذا أمر بالتقوى في سورة الطلاق؟ أكثر سورة ورد فيها أمر بالتقوى، لماذا؟ قال العلماء والمفسرين أن الظروف التي تكون فيها يكون فيها الطلاق غالبا تكون في ظروف مشحونة.
0: نعم.
1: في ظروف زعل وغضب ونزاع وشقاق.
0: نعم.
1: وفي ظروف غير طبيعية.
0: صح.
1: فمطلوب منك يا مسلم.
0: نعم.
1: مطلوب منك يا مسلمة أن تتقوا الله في ظل هذه الظروف المشحونة.
0: نعم.
1: في ظل هذه الظروف الغير طبيعية.
0: لكن مع الأسف الغالبية
1: لكن
0: العظمى
1: للأسف
0: يولد الانفصال. نعم. شعور الحقد والكراهية والاتقاء. بعد إذنك أيمن. نعم. تفضل أخوي أيمن.
6: السلام عليكم سيدي.
0: هلا أخوي أيمن.
6: بحكي معك أيمن حاكم درابسي من الرمثة من الطرة.
0: أهلين أخوي أيمن.
6: سيدي أنا متجوز مواطنة سورية.
0: نعم.
6: أولادي متضررين جسديا ونفسيا ومن جميع الجوانب. أنا تواصلت معكم ووصلت رسالتي لكم وبشكركم. سيدي بدي أسأل السيد القاضي اللي معك بالمحاكم الشرعية بأخطاء بالمحكمة الشرعية. أول بند سيدي بالنسبة للوثيقة الحجة موافقة ولي الأمر.
0: صراحة ما رح أقدر أسمع الملاحظة يا إخوان، إذا في إشي شخصي لازم نأخذ تفاصيل تحت الهواء، ما عندي وقت. سامحني أخ أيمن، سامحني، صدقيني ما في وقت. شكرا. بيقول لي من المشاهد اللي ألمتني في المحاكم جلسة لفتاة تبلغ من العمر 20 سنة أقامت دعوة نفقت.
1: نعم.
0: ابن على والدها.
1: نعم.
0: سألتني كيف بدي أعرف أنه هذا والدي، يقول استغربت من هذا السؤال فقال لي لم يسبق أن رأيت والدي من قبل، والدي طلق والدتي لما كان عمري أقل من سنة وانقطعت العلاقة بيننا ولم يسأل عني، فقالها أنا لما أنادي على المدعى عليه يأتي تعرفي أنه هذا والدك. شكرا فضيلة الشيخ دكتور فراس حناطي الصبع الحناطي، عفوا أصبع عليك بالخير. ست زاهرة بدي أسأل نفس السؤال اللي سألته لفضيلة الشيخ. إحنا لا بدنا أم تظلم ولا بدنا الأب يقصى ولا بدنا الأولاد يقعوا بالنص بهذه الخلافات اللي ما لهم علاقة فيها ولا يدفعوا ثمنها، شو المطلوب؟
4: المطلوب أنا بالنسبة لي تعديل سن الحضانة، مع الأب مش رح يحرم الأم من أولادها. هلأ في عندك في التطبيق، طيب لما تتزوج الأم المطلقة.
0: نعم.
4: ليش بصير سن الحضانة على 10؟ وليش ومش وهي مش متزوجة 15؟ طبعا انتوا بدكم مصلحة الطفل الفضلة، وين مصلحة الطفل؟
0: شو جوابك هذا السؤال سيدي؟
1: الآن بالنسبة لموضوع
0: بعتقد الأمور تختلف لما تتزوج السيدة، أحيانا تسقط يعني الحضانة
4: مصلحة الطفل.
0: نعم تفضل.
1: الآن من الشروط التي اشترطها القانون على الحاضن للصغير أن لا تكون متزوجة بغير محرم.
0: نعم.
1: عن الصغير، فإذا تزوجت بغير محرم عن الصغير سقط حقها في الحضانة وتنتقل.
0: نعم.
1: الحضانة إلى من يليها من المستحقين للحضانة وهي أمها، أم الأم.
0: نعم.
1: نعم. في مثل هذه الحالة القانون نظم أحكام الحضانة للجدات على 10 سنوات تنتهي الحضانة.
0: طيب.
1: بالنسبة للجدات
0: على 10 سنوات.
1: على 10 سنوات
0: بالنسبة.
1: نعم.
0: للجدات.
1: بالنسبة للجدات.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للأم التي لم تتزوج وبقيت على صغارها وعلى أولادها تستمر حضانتها إلى سن 15، وبعد 15 يكون هناك التخيير بين الذكر والأنثى بين أن يختار أمه أو أن يختار أبي.
0: نعم. نعم. طيب يعني
4: معلش سؤال،
0: أنا بس زعلانين مني بعض الإخوان لأنه إحنا مش معطينكم مجال. أنا والله حاب أني أحكي مع ضيوفي أكثر.
1: نعم.
0: عشان هيك أنا سامحوني، بعرف أنه في ضغط اتصالات فبدنا نحاول نسمع قدر الإمكان هون هناك. دكتور مروان تفضل. دكتور
7: السلام عليكم.
0: هلا سيدي. عليكم السلام.
7: بدي أسأل أنا بموضوع شوي مختلف. إحنا بنحكي دائما مصلحة الطفل هي الفضلة.
0: نعم.
7: لكن هل إنه في أي جهة تدعم الطفل لما يقعد بالمحاكم أشهر طويلة يستنى يشوف أبوه؟ أغلب الأطفال لما يكونوا صغار لما يشوف أبوه أول مرة ممكن ما يعرفه، ممكن يقول له أنت بعدك عايش، مين أنت، مين كذا. هاي الأشياء كثير صارت، كثير دارجة صارت. فهل إنه في المفروض بما أنه يعني حضرة القاضي اللي بحكي.
0: نعم.
7: المفروض يكون إذا هيك في جهة تلزم الطرفين إنه تصير المشاهدة الابن بده يشوف أبوه.
0: أشكرك.
7: أكثر من
0: يعني يا ريت الكل زي الدكتور مروان إخواني يوجه سؤال عساس إنه تكون الأمور واضحة وتقدر توصل مرحلتك. شو رأيك فضيلة الشيخ؟ نقطة مهمة أثارها الدكتور مروان.
1: بصراحة بالنسبة للموضوع المشاهدة تقصد أنه الابن بده يشوف أبوه؟
0: نعم، بقول لك أنا ليش طيب بالمحاكم؟ ليش بدون رعاية؟ ليش البعض بيقول لي بمركز أمني؟ أنا أحد الأباء فرجاني بيقول لي أنا بالمركز الأمني، بيقول لي أنا ما عمري فتت مركز أمني، فبقول لي مش معقول أشوف أولادي بمركز أمني.
1: يعني هذا كان قديما.
0: شو رأيك
1: موضوع المركز الأمني والمشاهدات في المراكز الأمنية كان قديما، واليوم الآن أصبح لدينا دور رعاية تعنى بالشؤون الصغار والقاصرين.
0: نعم.
1: وتنظم أعمال وأحكام المشاهدة للأطفال ذكورا وإناثا.
0: نعم.
1: بالنسبة لموضوع المشاهدة، إذا كان الابن غير متقبل للأب،
0: نعم،
1: فالآلية أمام القضاء أن يحكم بالمشاهدة المتدرجة. كيف ذلك؟ أن نحكم له مثلا في أول 3 شهور لمدة ساعة أو ساعتين في مكان مغلق في دار رعاية، ويكون هذا المكان من ضمنه أخصائيين نفسيين يعني قادرين على أنه يديروا اللقاء بين الأب والصغير، ويعني يحاولوا يقربوا وجهات النظر.
0: نعم.
1: وأتوقع أنه مثل هذه الأوقات 2 أو 3 شهور كافي لأن يتعرف الصغير على أبيه، وبعد ذلك ننتقل من 3 شهور إلى من بدل ساعة نزيدها 3 ساعات، وهكذا نتدرج حتى نصل إلى أنه الأب الولي يصطحب ابنه إلى خارج دار الرعاية، إلى بيته، إلى الأماكن العامة، إلى المول مثلا أو إلى الحدائق. نعم.
0: طيب.
1: التدرج في ذلك. وموضوع الإلزام إذا سمحت لي أكمل، هناك الآن في عندنا الادعاء العام يستطيع أن يمثل شؤون القاصرين، وهو المسؤول أمام القانون عن شؤون القاصرين، أن يمثل القاصرين إذا الأم قصرت في حق الصغير في هذا الجانب، أن يقوم بهذا الدور اللي هو المدعي العام الشرعي، ويلزم الأب بمشاهدة صغيري.
0: أشكرك.
1: ومتابعة شؤونه.
0: ست زاهرة،
1: نعم،
0: أنت قلتي لي قبل شوي أنه معظم الحالات اللي مرت عليكم الأم تمنع الأب من المشاهدة، وفي محاولة للاستقواء بهذا الموضوع.
4: طبعا استقواء.
0: طيب. أنت كسيدة يعني ليش معظم السيدات بيعملوا هيك؟ إذا إذا إذا أنت بتقولي أن معظم الحالات اللي مرت عليك، شو السبب؟
4: حكيت لك أول شيء بدأ أنا كسيدة.
0: نعم.
4: بدي ربيه، ليش ما يرد علي؟ ليش يعمل هيك؟ ليش ما مشى كلامي وكلام أهلي؟ بدي أنتقم منه، بدي أصفي حساباتي معه. في نقطة اللي هي الاغتراب الأبوي، في عندي أحد بس هي لازم أذكرها. أحد الآباء عنده طفل، تمام، وعلى فكرة الآباء كلهم هدول دكاترة مهندسين، ناس محترمة يعني شرواكم، ناس فهمانة، مش ناس عواطلية زي ما هم قاعدين عم يحكوا المطلقات. هذا الأب يعني ذو منصب، تمام، حرموه من ابنه، صار عنده يعني حرموه بس بالمحاكم وما أنت عارف يعني نشا فريق. صار الولد عنده تصرفات غريبة، أخذوا حماية الأسرة طبعا وبتنظيم مع مؤسسة نور الحسين، شخصوا حالته اسمها الاغتراب الأبوي. هلا ما يجي عندك حالة زي هيك شو بده يكون علاجها؟ أنا أقربه من أبوه، صح؟ هم يختاروا أنه يعملوا له تعديل سلوك. طب ما تعدل إيش سلوكه؟ الولد عمره 5-6 سنين سلوكه ما تعدل، وهو بحاجة يعني حالته معروفة شو هي، اغتراب.
0: طيب.
4: أبوه
0: انتهت
4: أبوه.
0: الحياة انتهت
4: الطفل
0: الحياة.
4: بده أبوه أستاذي.
0: كويس، انتهت الحياة الزوجية. أنا ممكن أنت يتولد عندي شعور بالغضب وبالانفعال وبالحقد أول سنة مثلا،
4: تمام.
0: طيب بعد 5 سنين و6 سنين خلص
4: المفروض أنا حكيته،
0: المفروض هذا الشعور ينتهي.
4: أنا حكيت الشعور مثلا الطلاق مش سهل، أنا اتطلقت وانجرحت وتأذيت نفسيا، خلص وبدي أظني طول عمري أنا متأذي نفسيا، بدي أظني طول عمري وأنا أربي في أبو هالولاد، أشرشحه في المحاكم وأحبسه،
0: وهذا اللي
4: كل ما يطلع من السجن على في عندي أب تعرف عمره 62 سنة الآن في السجن الآن على نفقة، مع جلطات قلبية كل يوم بيحملوه بيودوه على المستشفى، تخيل رعاك الله، هذا احتمال يموت في السجن. وعندك أب هذيك اليوم حكى معك أحد الأشخاص فعليا أب ثاني يوم مات في السجن على نفقة، يعني هو يعني مش فاهم أنا موضوع النفقة. أنتوا ليش ما في يكون آلية الأصل أتوقع هو يعني في شريعتنا هو الإنفاق، ليش أنا أعطيها فلوس؟ ليش أخليها هي متحكمة؟ بروح الأب أستاذي بيشتري متطلبات أولاده، احتياجات أولاده، ليش أخليها هي ماسكة كل زمام الأمور بأي حق؟ نفسي أعرف. لما تروح للقاضي بيقول لك لما توافق المطلقة، القانون لما توافق لازم فعليا كل القضايا لازم هي توافق، مش قادر يأخذ أي إجراء لازم هي توافق. ليه؟ ليش ما هو إلقاء القانون يعطي الصلاحية للقاضي هو اللي يتخذ الـ
0: تمام. فضيلة
4: القرار.
0: الشيخ،
1: نعم.
0: أنا أحد القضايا المطلع عليها لشخص أنا يعني في يعني خلينا أقول علاقة صداقة بينه وبينه، هو راتبه الحالي 1000 دينار، انفصل عن زوجته وعنده 3 أبناء، راحت الزوجة وأخذت بيت حتى تستأجر للأبناء وموضوع النفقة، فبيقول لي قاعد بيروح الآن من راتبي 600 دينار بيبقى لي 400 دينار. فبسأل بيقول طيب أنا الأربعمائة دينار هل بكفوني؟ هذا واحد. اثنين بيقول إذا فكرت لاحقا أتزوج. طبعا من حق الأب يتزوج ومن حق الأم تتزوج.
4: يتزوج أصلاً.
0: فإذا هو الآن بده يتجوز بيقول أنا الألف دينار ظل لي منهم 400، حتى لو بدي أتجوز بيقول أنا اليوم طيب كيف بدي أدفع أجار بيت، كيف بدي أنفق على الأولاد؟ فكيف تحسب المحاكم الشرعية موضوع النفقة على الآباء؟
1: يعني جوابا على سؤالك، يعني هناك المواد القانونية الناظمة لهذا الأمر يعني تراعي في الدرجة الأولى حاجة الصغير إلى النفقة ومراعاة حد الكفاية عند الصغير.
0: نعم.
1: وبنفس يعني حسب حد الكفاية للصغير ويراعى حال الأب،
0: وضع الأب ماديا،
1: وضع الأب ماديا إذا كان موسرا زدنا للصغير بالنفقة، وإن كان وإن كان الأب متوسط الدخل أو من طبقة الفقراء يفرض للصغير فقط حد الكفاية.
0: نعم.
1: فبالتالي القانون راعى مثل هذه المسائل.
0: نعم.
1: وصدر هناك مبادئ عن المحكمة العليا الشرعية تنظم مثل هذه الأمور، أمور النفقات وفرضها.
0: يعني هل في نسبة من راتب الأب؟ يعني مثلا إحنا لازم أنه يأخذ من راتب الأب 30% أو 40% هيك النسبة؟
1: بصراحة لا يوجد هناك نسبة محددة.
0: يعني كل كيس تختلف.
1: نعم.
0: عن
1: كيس ترك تاني. الأمر للقانون للأطراف بالاتفاق اتفاق الطرفين، أو في حال عدم الاتفاق إحالة الأمر إلى لجنة خبراء، وعلى الخبراء في هذه الحال أن يراعوا حال الأب وأن يراعوا حد الكفاية بالنسبة لنفقة.
0: طيب.
1: الصغير
0: فضيلة الشيخ. نعم. ما بعرف أنا عندك، بعرف أنه عندك قضايا ومرافعات. نعم. ما بعرف إذا وقتك يسمح تكون معنا بعد الموجز،
1: يعني ممكن ربع ساعة.
0: ماشي سيدي، لا عاد خلينا نطلع لموجز الأخبار مع صفية وثم نعود ونكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ ومحمد قازان والسيدة زاهرة الكوتي.
8: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية. وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم تؤكد أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في تمام الساعة 12 مساء اليوم. إصابة 3 فلسطينيين واعتقال 10 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال محافظة نابلس. سوريا تتسلم من لبنان ضابطاً سابقاً في نظام الأسد متهماً بجرائم ضد الإنسانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتحميل أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجارياً تبعات اقتصادية وخيمة. وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يقول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن تل أبيب وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة في سوريا. الولايات المتحدة تنشئ ممراً لشحن النفط عبر مضيق هرمز بهدف نقل ملايين البراميل يومياً في إطار عملية سرية لنقل النفط عبر المضيق. نهاية الموجز في أمان.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن نكمل معكم، هل باعتقادكم أحكام الحضانة الأطفال تحتاج إلى تعديلات؟ هذه التعديلات تواكب واقع الأسر اليوم. أعود إلى ضيوفي في الاستوديو، واسمحوا لي أرحب من جديد برئيس هيئة الاستئناف محكمة عمان سابقا ورئيس مجمع محاكم الزرقاء القاضي الشرعي السابق محمد قازان. يا مرحبا فضيلة الشيخ. وبالسيدة زاهرة الكردي، أهلا وسهلا من جديد ستي. وفادي محمود أبو جهاد، خلينا أروح سريعا للشباب اللي معي. فادي تفضل. فادي معي؟
4: فادي معك، تفضل.
3: هلا اخوي فادي،
4: السلام عليكم. اول شيء برحب فيك استاذ ليث وفي ضيوفك الكرام، بشكرك على المنبر الرائع الحر منبر حياة.
3: الله يحييك، تفضل اخ
4: فادي. باختصار في عده نقاط بس عشان ما اطول وقت البرنامج. نعم. النقطه الاولى بوجهها لفضيله القاضي، الان انت على يعني كرجل قانون،
3: نعم،
4: بالقانون انت معرف ما دون 18 سنه انه قاصر. نعم. لا يملك حريه التصرف في ماله. صح. فكيف لقاصر ولد او بنت بالصف التاسع بتدخله محكمه بتوقفه امام قاضي بتقول له بابا ولا ماما؟ يعني انا على عمري الان بال40 تجي تقول لي بابا ولا ماما، ابوك ولا امك، بفوت في الحيط. تمام. فهذا شغله. وبعدين بتعمل ضغينه ما بين الحاضر وما بين الولي، ما بين الام والاب، بحيث كل طرف بيستميل المحضون على حساب الطرف الاخر. وبالعاده بتكون الحاضنه هي اللي بتشحن بهدف انه يختار.
3: يعني شو المفروض يصير يا اخوي فادي؟
4: 97 كما كان معمول به سابقا قبل عام 2010، ومستند على المذهب الحنفي اللي كان معمول به في قانون الاحوال الشخصيه قبل عام 2010. والحضانه لما برضه في برضه ثغره بالقانون او شيء بالقانون مش قادر افهمه، انه لما تتزوج الام على 10 سنوات نفس المشرع الكريم على القانون الحالي بيقول لك تفضل خذه. يعني انت كمشرع مقر انه على عمر 10 سنوات الطفل بيستغني عن حضانه النساء، بقول لك خلص تفضل خذه، يعني بدون تاخير حتى تفضل خذه
3: عمر 10 سنوات.
4: تمام. بعد بس هو اللي قاضي بيطول عليك. والحضانه المشتركه بالنسبه لنا الاستاذ مرفوضه، لانه هي نفس الاستداره، 5 ايام بتصير 8 ايام، وبعدين انا مثلا باربد هي بالعقبه، كيف بدك تطبقها؟ في صعوبه يعني فيها. والحل هو 7 و9 عزيزي. وبرضه تعقيبا نقطة أخيرة بديش طول عليكم، في عدة نقاط.
3: يعني أنا بدي أسألك سؤال يا فادي، أنت عندك تجربة طبعا هذا الموضوع؟
4: طبعا.
3: طيب أنا بدي أسألك سؤال، لو الحضانة تعدلت من قبل مجلس النواب وصارت 7، أولادك راح يختاروك أنت ولا يختاروا أمهم؟
4: ما هو ما في تخير، خلص 7 و9 بيجروا عندي حكما.
3: لا مش حكما، احنا حتى ال 15 تخيرا فضيلة الشيخ، حتى ال 15 اليوم تخيرا.
4: تأخيرهم 7 و9 بدون تأخير، احنا حكينا 7 و9
3: يعني قصدك حتى 7 و9 بدون تأخير يذهبوا حكما للأب؟
4: بدون تأخير كما كان معمول به سابقا. 7 و9 يروحوا للأب.
3: شكرا سيدي، شكرا. تمام. هل تعتقد مصلحة الطفل بسبع سنين؟ هل تعتقد مصلحة الطفل بسبع سنين؟ أخوي فادي ما بحكي عنك، بحكي بالعموم، هل تعتقد مصلحة الطفل بسبع سنين لازم تكون للأب؟
5: طبعا
4: طبعا.
3: ولا الأم؟
4: طبعا. امرهم عليها لسبع وضربوهم لعشر. الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: لا، شو علاقة هذا الحديث بسؤالي؟ أنا سؤالي، هل تعتقد أن عمر 7 سنين المصلحة العليا للطفل يتربى عند أمه ولا عند أبوه 7 سنين؟
4: 7 سنين عند أبوه خلاص، لأنه الآن بستنى على خدمة النساء، بيقدر يعني هذا ما أخذ بيقدر يقول بدي أروح.
3: أنا برأيي الشخصي مش عارف، بس أنا يعني بعتقد اليوم ما في حدا ممكن يربي الأبناء زي الأم. شو رأيك ست زاهر؟ أنت أم.
5: لا في أباء بعرفهم.
3: أنا بحكي عنك كأم اليوم.
5: تمام.
3: هل الأم يعني بتعتقادك هي الأفضل لتربية الأبناء بسبع سنين ولا الأب؟
5: الأب بعد 7 سنين الأب بنت وتسعة ال7 سنين الولد وتسعة.
3: طيب الأب اللي يطلع الصبح ويروح المساء.
5: والأم عاملة وبتشتغل وبتحطهم بحضانات. شو فرقت؟
3: ما هي شو رأيك فضيلتك بهذه
6: يعني في الحقيقة؟
5: وهي عندها أم والأب عنده أم.
6: بدي أختلف مع الأخت زاهرة ومع الأخ
3: فادي.
6: الأخ فادي. بصراحة يعني هناك ملاغ غلط، القانون القديم لم يعطي للأب حق الحضانة بعد 7 بالنسبة للذكر ولا بعد 9 بالنسبة للأنثى. هناك فهم خاطئ لهذا القانون، وإنما هذا كان هو السن يعتقد فيه أنه بداية بلوغ. وعلى القاضي أن يتحقق، وهذا الشيء قد ألغي ورجع يعني وتم
3: تم تعديله
6: بموجب القانون النافذ، القانون رقم 15 لسنة 2019، هو قانون الأحوال الشخصية النافذ. أنا بصراحة بدي أرجع للنص النبوي، عندما جاءت امرأة في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر،
3: نعم،
6: يقول إن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتقول يا رسول الله
3: عليه الصلاة والسلام،
6: إن ابني هذا كان بطني له وعاء،
3: نعم،
6: وثدي كان له سقاء،
3: نعم،
6: وحجري كان له حواء، ووالده ينازعني فيه ويريد أن يحرمني منه. فقال لها صلى الله عليه وسلم بكلام صريح لا لبس فيه ولا غموض،
3: نعم،
6: أنت أحق به ما لم تنكحي، وهنا المقصود ما لم تنكحي ما لم تتزوجي.
3: نعم.
6: وأنا أرى لماذا الأم، ليس لأنها أفضل من الرجل وليس أنها أفضل من الرجل، ولكنها هي الأقدر على القيام بهذا الدور. وإحنا قلنا دور الأم في هذا العمر هو دور رعاية،
3: نعم،
6: ودور إدارة ودور نظافة ودور تعليم وعناية، ولا وهذا الدور لا يعني بحال من الأحوال إلغاء دور الأب. يا آباء يا آباء يا أولياء، هذا نداء صريح مني إليكم،
3: نعم،
6: وأني معكم ولست ضدكم. دور الأم في الحضانة لا يعني إلغاء دوركم، لكنكم أنتم من تقصرون في قيام في دوركم والواجب الشرعي الذي أوجبه عليكم. ولا
3: نريد ايش المقصود بالتقصير،
6: يعني القانون اعطى
5: القانون اللي مانعهم، القانون اللي هو عامل فيهم هيك،
3: خلينا نفهم بعد اذنك ايش المقصود
6: القانون
3: بالتقصير.
6: قلنا بحكم الولايه

0: هذا الأب إلى المدرسة ويسأل عن ابنه وعن تعليمه وعن مستواه. كثير من الآباء خلص يلقون الحمل على الأم ولا يسألون بعد ذلك عن شيء. حتى في موضوع المشاهدة بعضهم يقصر في القيام في مشاهدة صغيره.
1: كيف؟
0: يعني لا يأتي على موعد المشاهدة بعضهم. ولكن هذا يعني لا ينفي أن هناك ممارسات خاطئة من النساء.
1: نعم.
0: إذن لماذا قلنا أن الأم هي الأقدر على الحضانة؟
1: شو رأيك؟
0: الأشقف
2: أحكي لك.
0: والأعطف والأحن ولا القيام
1: بدأ تعلق على أحد. تفضل.
2: ضد أبدا القانون. أوكي هو أنا برجع وبحكي لك هو عم يحكي عن قانون مش عن تطبيق ولا عن واقع. يختلف. كيف مقصر لما أب بده يروح يشوف أولاده؟ لما بتقول لك أنا بدي المشاهدة عند أهلي ويروح بده يشوف أولاده يلاقوهم طالعين له بالقناوي بدهم يقتلوه. يروح يقول للقاضي يقول له لا احنا في بلد الامن والامان. طب يعني هو يروح يعمل مشكله عشان يشوف اولاده طالعين له بالقناوي بالاسلحه بدهم يقتلوه؟ يعني كيف؟ والله ما بيشوف خالها خال الاولاد بيقول والله ما بيشوف الاولاد الا على جثتي. فضيلته بحكي عن قانون مش عن واقع.
1: الواقع
2: يختلف عن القانون وعن اللي واضعينه وعن اللي بيحكيه عن كنص قانون. يختلف الواقع نهائيا.
1: شو الواقع قولي لي؟
2: انا عم بحكي لك هي الواقع. الام المطلقه بتمرمر قلبه وبتنشف ريقه عشان يشوف اولاده، بتعرض لضغط نفسي. الاب نفسه ممنوع يشوف مدرسه، ممنوع يوصل المدرسه. انا عندي مديره مدرسه بتقول لي بيجي الاب بس تسمع الام انه اجى الاب تروح تعمل لي مشكله. ممنوع يفوت المدرسه يسال عن ابنه، بيكون واقف على باب المدرسه يطلع ابنه من بعيد. الاستاذ عم يحكي عن قانون تمام، بس التطبيق لا، الواقع غير. ما في يا جماعة إحنا ليش طلعنا حكينا؟ ليش صرخنا؟ لأنه بعد الواقع يختلف. أنا لا أتفق معه. القانون تمام، هو زي ما بيحكي زي ما بيحكي القانون صح.
1: طيب.
2: أوكي، بس التطبيق والواقع يختلف نهائيا. ما في أب مقصر، ما في أب ما بده يشوف أولاده.
1: يعني مستحيل. في هناك آباء مقصرين.
2: الجزء اللي أنا هذا أنا ما بدي إياه. أنا بحكي لك عن الجزء اللي أنا بدافع عنه. الهامل اللي بتعاطى اللي مش عارف شو بيحكوا عنه أنا مش معاه. احبسوه، اعدموه، اعملوا اللي بدكم اياه فيه. اما الاب المحترم اللي بده يشوف اولاده، انت كقانون مش معطيه اي صلاحيه ولا موقف معاه، معطي كل ال
1: طيب تفضل فضيلة.
0: يعني بصراحه الاخت
1: زاهره
0: بتحاول تركز على حالات فرديه.
2: لا.
0: واحنا عندنا
2: ظاهرة.
0: الاحكام الشرعيه والقوانين والنصوص لم توجد لتعالج الحالات الفرديه. وانما الاحكام الشرعيه بنيت
1: لكن خلينا نتفق
0: لكن
1: سيدي حالات فرديه، لكن خلينا نتفق ان السواد الاعظم في قضايانا الموجوده في المحاكم الموضوع المشاهدة عبارة عن حرب.
0: ومع ذلك القانون عالج مثل هذه الإساءات ومثل هذه التجاوزات. نعم صحيح. هناك مناكفات، هناك تجاوزات، هناك إساءات من قبل الأمهات تجاه الآباء في موضوع المشاهدة وحق الرؤية والمبيت، في موضوع الحضانة. هناك في يعني شحن دائما باستمرار من قبل بعض الأمهات، ولا أقول الكل، تجاه الآباء. والعكس كذلك يوجد من الآباء. يعني أنا هنا المسألة اللي أريد أن أقولها أنه لا تجعلوا من ابنكم محاميا لأحدكم. ما بديش يا الابن يكون محامي للأم ضد الأب ولا العكس،
1: ومرض نفسيا
0: نعم، ولا قاضيا بين الوالدين
1: نعم،
0: حفاظا على نفسيته حتى يعيش في بيئة آمنة. لأن هذا الولد الصغير اليوم سيكبر
1: صح،
0: سينطلق إلى الحياة.
1: بكرة لما تغذيه على الحقد.
0: لذلك قبل شوي أشار أحد الإخوة المتداخلين، أشار بعض الإخوة إلى الجرائم النوعية التي أصبحنا نسمع عنها. إذا بدك تيجي الآن تعمل دراسات سنجد أنه هذه الجرائم
1: معظمها من أسر مفكك.
0: أسر مفكك
1: صح.
0: نتيجة خلافات أسرية وشحن من جهة تخلي الأب عن دوره أو تخلي الأم عن دورها، أو شحن بطريقة عكسية، طريقة سلبية.
2: الأباء مش مقصرين.
1: الأخ محمد فضيلة الشيخ بيقول هل 40,000 حالات فردية؟
2: مش فردية أبدا. كيف فردية؟
0: ماذا يقصد بالأربعين ألف؟
1: أنت قلت قبل شوي أنه الزاهرة تتحدث عن حالات فردية.
2: أنا أتحدث عن ظاهرة، قضية رأي عام أصبحت.
1: هو بيقول هل 40,000 إحنا متضررين موجودين بكوميونتي على الواتس على الفيسبوك، بيقول هل 40,000 إحنا حالات فردية نعتبر؟
0: يعني ما بقدر، ما عندي تعليق يعني بصراحة، لأنه لا أستطيع أن أحكم على هذا العدد أنه رقم حقيقي أو غير حقيقي. لكن أنا من واقع المحاكم في تجاوزات، نعم يوجد تجاوزات، وفي إساءات من جهة الأمهات، نعم يوجد، من جهة الآباء يوجد. لكن القانون أوجد علاجا لكل هذه المغالطات وهذه الإساءات. ولكن مرات إحنا شو اللي بصير؟ مثلا ذكرت الأخت زاهرة أن الأم تمنع الأب من زيارة ابنه في المدرسة، وبناء على ذلك تقوم مديرة المدرسة بمنع. هذا أمر غير قانوني.
1: نعم.
0: أن تقوم المديرة بمنع الأب.

0: وإذا قامت مثل إحدى المديرات بهذا الفعل فعليه أن يلجأ إلى القضاء وأن يأخذ كتابا وأمرا نافذا فورا بأن بضرورة أن يقوم الأب بمتابعة شؤون
1: ابنه. يعني الأب بده يقضي عمره بالمحاكم وبالشكاوي وبالمغافر.
0: إحنا بنحكي عن حالات فردية.
1: كأب أنا بده يقضي عمري بالمغافر عشان يطلقت بدي أتعاقب. أقضي أروح على المخفر وعلى المحكمة وأكتب مش شو هالحياة مش حياة. يعني جد يعني أنت أستاذ بلالك بعيد الشر عنك يعني لو صار معك هذا الموقف بدك تظلك مقضي حياتك بالمحكمة رايح جاي عشان تشوف ابنك وتتابعه من محكمة لمخفر لدور رعاية شو هالحياة هاي لازم يكون في حل جذري.
2: شو الحل؟
1: أنا بحكي لك تعديل يعني سن الحضانة.
2: مدام إحنا اليوم بنقول أن الطرفين هناك بالطرفين من يحاول أن يلتف على القانون
1: المرأة أن يؤلب أن يؤلب أن يؤلب. بتعرف شو بتحكي المطلقات شو بيحكوا؟ والله لا بتكون عايشة مع جوزها بتقول له القانون معي أنا طلع أشكي عليك القانون معي أنا بدي القانون في الشغل بنت عمرها 5 سنين صارت تعرف القانون معي بنات من وين بيعرفوه؟ طفل عمره 3 سنين بقول لأبوه لأبوه أنا بكرهك كيف؟ شو عرفهم هذول الحكي؟
2: طيب.
1: بابا أنت بدك تحرقنا ماما بتقول بابا أنت بدك تعمل فينا طب من وين هذا الحكي جابوه؟ ليش التجيش والتخبيب؟ يا مشرع يا كريم الرجاء إعادة النظر في هذا القانون الرجاء يعني أصبحت قضية رأي عام أنا برجع وبحكي رسالتي للمشرع الكريم لازم ينظر في هذا الموضوع لأنه آباء مقهورين اسمع يعني والله فعليا ما حدا داري عنهم أيتام الطلاق أنا ليش هذا الطفل بدل ما يعيش حياة سعيد أمه وأبوه ليش اتطلقوا خلاص ليش أنا أحرمه من أبوه ليش أحرمه بأبوه وأحط الموضوع كله في يعني هي الإزام الأمور اللي هي اللي بتقرر المطلقة ليش
2: طيب محمد عرسان هلا أخوي محمد
3: هلا يعطيك العافية
2: هلا سيدي
3: لو سمحت أنا بدي أحكي عن جذور المشكلة هي بدأت بسن قانون الأحوال الشخصية سنة 2010 هذا القانون صراحة هو يعني بشكل كبير هو عملية يعني قص ولصق من اتفاقيات غربية وقوانين غربية خلينا أكون صريح لا يمت للشريعة الإسلامية بشيء إلا بقوانين بشغلات الخاصة بالزواج وعقود الزواج تم اقتباسه بشكل كامل هو مناسب للبيئة الغربية البيئة الغربية إلى قوانين مختلفة حتى بالأرث والأمور هاي
2: يعني قصدك لا علاقة له ببيئة مجتمعنا المحافظة
3: هلا القانون السابق
2: احنا من وين جايبينه يعني القانون مش احنا شرعناه هون في البلد عندنا
3: تمام هلا هو تشريع يعني بصبغة عدة اتفاقيات تمت وانا على اطلاع هذا الموضوع يعني تم توقيعه هون عندنا بالبلد فهذا كان شبه اجباري صراحة يتوقع
2: شو رايك هذا كلام صحيح فضيلتك بيقول وضحت اخوي محمد عرسان وضحت بيقول قانون الاحوال الشخصية هو اجى من برا واسقط عنا اسقاط اجباري علينا شو رايك في الكلام
0: لا اتفق مع الاخ على في هذا الامر بل على العكس يعني احنا قلنا انه القانون راعى بالدرجة الاولى مصلحة المحظون المصلحة الفضلة للمحظون
2: اللي هو الطفل
0: نعم الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى فالقانون يعني هو في كل مواده يميل إلى هذا الجانب في رعاية شؤون المحظون في الدرجة الأولى وإحنا قلنا أنه الحضانة طيب. في بداية
2: يعني ما يقال أنه قانون سيدا وقانون أسقط علينا أسقاط
1: أكيد
0: لا في مثل هذا الجانب في هذا الجانب ليس صحيحا
2: طيب.
0: وأنا أرى أنه السن الحضانة في هذا العمر سن مناسب وأن يبقى تحت يد أمه وإحنا قلنا أنه وجوده تحت يد أمه لا يعني مناسب. إلغاء دور الأب وهو الولي نعم. في إدارة ورعاية ومتابعة شؤون ولده نعم.
2: محمود هل أخوي محمود تفضل محمود سريعا
4: ابو جهاد الله يعطيك العافيه
2: هلا ابو جهاد
4: اخي الكريم انا بالنسبه للشيخ ذكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه المراه اللي قالت طالبت بحضانة
2: نعم
4: مع اني ما قرات الروايه انه حرامها بس يعني خلينا نقول انه في روايه حرامها حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بيدل على انه تعطى الحضانه للام ما لم تتزوج لكن الشرع عندنا بيخالف هون انه بعد ما تتزوج بيعطيها لام الام مع انه ام الاب موجود والاب موجود هذه نقطه اثنين سالت انا اتصلت على دارة الافتاء قلت له ليش بتعطوا الحضانه للام فتره اطول قال لانه عنده حنان قلت له يعني الاب ما عنده عاطفه وما عنده حنان ما عرف الجواب ثلاثه بالنسبه للقانون انت انا انسان مثلا ما طلقت زوجتي الان الاطفال في البيت دون سن الادراك اللي هو 6 سنوات بكون دائما ملاصق للأم هذا في حالة ما في مشاكل يعني ولا في طلاق ولله الحمد أنا بشعر الأولاد بصير في رجوع للأب لما يصير في إدراك وعي إنه الأب هو اللي بيصرف الأب هو اللي بتصرف والأب هو اللي بيتحكم
2: هذا بأي عمر يا أبو جهاد
4: من سن الإدراك معك والله في ناس ما شاء الله بدرك بدري على 6 سنين 7 سنين في ناس أقصى على حد 10 سنين بكون في سن الإدراك. ففي فترة بين سن الإدراك وسن البلوغ، فهذا الفترة لازم تكون مع الأب حتما قضاء شرعا. أنا بستغرب من الشيخ نبضل يحكي لنا بالقوانين لأنه هو قاضي شرعي، لكن القوانين لا ينتهي إنها تم أخذها من الشرع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآيات القرآنية، فلدائما يستدل فيها يكون أفضل، لأنه إحنا نرجع للشارع اللي هو الله عز وجل، آيات القرآن الكريم والحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا بدي أسأل سؤال، هل ولي الأمر اللي أعطيته الولاية واللي أعطيته العصمة واللي أعطيته الإدراك ما عنده القدرة إنه يتحكم يربي أولاد بيحملوا أسماء عائلته، معناته أعطوا الولاية والعصمة للمرأة؟ وشكرا لك.
2: شكرا. شو سيدي بدك تعلق على كلام أبو جهاد؟
0: يعني بصراحة أبو جهاد يعني حقيقة كان متعسفا في مداخلته يعني تجاهي، وأنا يعني بصراحة بالنسبة لموضوع بدي أبدأ في موضوع المستحقين للحضانة.
2: نعم.
0: لماذا تعطى الحضانة لأم الأم مش لأم الأب؟
2: نعم.
0: يعني هذا الترتيب ليس ترتيبا عفويا ولا تعسفيا، بل جاء من أفواه الفقهاء السابقين.
2: نعم.
0: ومأخوذ من الآثار يعني الشرعية، والقضاء والحاكم أخذ بهذا الرأي فأصبح واجبا، واجب التنفيذ. قد يكون هناك ترتيبا آخر، نعم يوجد ترتيبات عند الفقهاء، لكن ما أخذ به
2: يعني إحنا
0: المشرع
2: إحنا
0: الأردني أخذ بهذا الترتيب،
2: أخذ بهذا الترتيب. نعم. في البداية
1: الفقهاء الأربعة ثم أم تسعة.
0: ويجب أن ننتبه إلى نقطة أن أم الأم حضانتها أم تنتهي الأم بالعشر سنوات.
2: نعم. إذن الأم ثم أم الأم
0: ثم أم الأب
2: ثم الأب
0: يعني بعد العشر سنوات حتما سيعود الطفل لوالده.
2: لوالده
0: بعد العشر سنوات.
2: هذا في حال كانت الحضانة ليست للأم.
0: نعم، كانت الحضانة للجدات.
2: للجدات.
0: فالقانون يعني هو قانون مأخوذ من النصوص الشرعية، ليس قانونا وضعيا ولا عفويا ولا يعني انحاز للمرأة طيب. على الرجل، لا بل على العكس، هو كما قلت وأشرت هو
2: هي شوف أنا
0: انحاز
2: أنا
0: إلى الطفل.
2: أنا معك
0: وإلى مصلحته
2: الفرد. أنا معك نعم. في هذه النقطة، لكن ست زاهر حكت نقطة مهمة، قالت يعني أنا كل ما بيصير معي بدي أمضيها أروح على المخافر وعلى المحاكم أشتكي.
1: بدي ظل قضي حياتي.
2: هاي صراحة إشكالية تواجه. يمكن أنت قلت نقطة مهمة فضيلة الشيخ بأنه اليوم الآباء مقصرين، بمعنى ما إجا شافوا، خليني بس أكمل يا ستي، الآباء مقصرين بحق أنفسهم، بمعنى ما إجت الحاضنة وجابت الابن عشان أشوفه ما بيروح يشتكي.
0: نعم.
2: ما بيقدم شكوى.
0: نعم.
2: ما هو بجوز إذا راح قدم شكوى حيقضي يوم بالمحاكم، فهو مداوم ما بيقدر. في اليوم إذا بده يروح يشوف ابنه في المدرسة كمان بده يروح يشتكي، كمان راح، فهو ما بده يخسر وظيفته مثلا. فاليوم البعض بيقول لك أنا طيب هل بدي أمضيها بين المخافر وبين المحاكم؟ طب أنا بطل في عندي دوام، بطل في عندي عمل.
1: شو رأيك في
0: هذا؟ يعني إحنا الآن يعني عندما نتساءل بهذا الخصوص وبهذا الاتجاه، يعني نتساءل عن حالات فردية.
2: حالات فردية.
0: وهذه إذا بدك توصفها هي تجاوزات وإساءات من جهة الحاضن تجاه الولي اللي هو الولي الشرعي اللي هو الأب. حتى يحصل الأب على حقه كاملا غير منقوص، يجب عليه أن يتخذ الإجراء القانون بحقه.
2: إجراء القانون.
0: القضاء يعني لا
2: يعني
0: يستطيع أن يصل إلى كل أب.
2: وضحت يعني إحنا اليوم عندنا قانون
0: وإلى كل بيت.
2: من يخالف القانون
0: من يخالف بدك تصل المحكمة وتسجل طلب، وإذا تكرر مثل هذا الأمر.
2: وأنا بدي أقول لك من كل الأشياء اللي سمعتها والحالات اللي سمعتها أن المعظم يحاول أن يخالف.
0: نعم. الآن حتى لا يقال عنا ولا نتهم بأننا منحازون للمرأة إلى الرجل، فإن القانون أنا أشير هنا المرأة التي تخالف تسقط حضانتها سنة كاملة.
2: سنة
0: تسقط يعني تحرم من حقها في الحضانة سنة كاملة إذا خالفت أحكام القانون.
2: بأي عمر يحق للأب يأخذ أبنائه للمبيت؟
0: بعد عمر 7 سنوات.
2: وكم مرة أنا بحق لك؟
1: ليش بعد عمر 7 سنوات؟
0: إذا بلغ الطفل 7 سنوات من هذا العمر
2: يحق. أنا لا بحكي الآن، بحكي بالقانون.
0: إحنا الآن بنحكي بقانون.
2: كم مرة؟
0: ليش الآن تسأل المشرع ليش يعني؟
2: كم مرة يحق للأب أن يشوف أبنائه في الأسبوع أو في الشهر؟
0: 5 مرات في الشهر.
2: أكثر شيء 5 مرات؟
0: نعم 5 مرات. وفي حال التراضي يجوز أن يكون أكثر في حال رضا الطرفين.
2: إحنا في أنا اليوم
0: إحنا
2: أنت
0: في عندنا قاعدة أستاذ ليث، ولا إنه التراضي قبل التقاضي
2: 100%.
0: في حال رضية الأم
2: هذا التراضي طبعا إن شاء الله يكون موجود، لكن نادر يكون موجود.
0: نسعى أن يكون هناك التراضي.
2: هل يحق أنت قلت لي العلاج والتعليم بيد الأب؟
0: نعم.
2: والمكان بيد
1: شكليا
2: الأب
1: شكليا. نعم. شكليا
0: لكن حقيقيا،
2: لكن الأم في معظم الحالات هي اللي بتختار مدرسة الأولاد
1: شكليا.
2: وعادة يعني كثير قضايا وصلتنا يعني لأباء حاول يشوف أولاده في المدرسة أو حاول يراقب أولاده لما يطلعوا عشان يعرف بأي مدرسة موجودين. فهاي كيف إيش حل
0: يعني حلها يا سيد العزيز؟ أنه الأب يجب عليه أن يفهم بالدرجة الأولى أن يفهم حقوقه والواجبات التي عليه.
2: نعم.
5: يعني أنا أن أنا
0: القانون
5: أختار
0: منحه.
5: كويس، يعني أنا أختار مكان التعليم.
0: نعم، مكان التعليم ونوع التعليم
5: وإذا كان
0: ضمن شروط وضابط معين.
5: وإذا كان عكس ذلك،
0: إذا كان عكس ذلك تحمل المرأة وتعاقب أن تلزم بنفقات التعليم إذا كان خاصا الوقت الذي لا يستطيع فيه الأب على أن يدرس أبنائه في مدارس خاصة.
5: حتى لو قادر بده يحطه بحكومة في مشكلة؟
0: ما في مشكلة، بس يعني
5: بس راح تحطته الأم بمدرسة خاصة،
1: بتحطه بخاصة بتبعت له ورقة ادفع الرسوم وبترفع عليه قضية وتشكي عليه.
0: في هذه الحال
1: هاي اللي بيصير.
5: بدي اسمع،
0: احنا ما بدنا كلام، بدنا كلام قانوني وهو المطبق
1: والمعمول فيه. انا بحكي عن واقع، انت بتحكي قانون، انا بحكي واقع.
0: الكلام الواقعي والمعمول فيه والصحيح والذي نص عليه القانون انه في حال الام خالفت هذا الحق وعارضت الاب في حقه في اختيار نوع التعليم ومكانه في محل اقامتها، فعليها ان تتحمل الفارق ما بين الرسوم الحكوميه والرسوم الخاصه.
5: كويس. اذا انا اليوم
0: اذا في هذه الحاله انصفنا احنا الرجل،
5: اذا الام بدها تسافر
0: انصفنا الرجل،
1: ما صفه في ابنه.
0: القانون مش دائما مع المرأة ولا دائما مع الرجل.
5: سفر الطفل خارج الأردن،
0: نعم،
5: بيد من؟
0: بيد الولي،
5: بيد الولي الأب.
0: بيد الولي الأب، نعم.
5: كويس،
0: هذا من الأمور كمان اللي أنصف فيها الولي القانون.
5: هل
0: فيها
5: في
0: الولي.
5: قضايا فضيلة الشيخ لأمهات سافرت خارج الأردن وكانوا الآباء معها بدون إذن الولي؟
0: يعني خلينا نقول صار إذا بكون في تجاوزات من يعني أو غفلة من بعض الجهات القائمة على موضوع السفر، أن يكون هناك غفلة من بعض القائمين وكون السفر.
5: أنا بعرف
0: بغفلة من،
5: أنا بعرف بعض الشباب يعني، وبعرف صديق هذا الموضوع وتواصل معي كثيرا وحاولنا نحل الإشكالية وما قدرنا نحلها، متزوج من أجنبية ولاده الآن بعرفش وينه.
0: بصراحة هذا ما كنت أريد أن أعلق عليه، أن هناك بعض
5: طبعا أجنبية، لا أقصد أجنبية، لا عربية، من جنسية عربية،
1: نعم.
5: لكن أولاده ما بعرفه.
0: بعض الأولاد يعني بأباء والأمهات يحملون جنسية غير الجنسية الأردنية، وقد تكون هذه الجنسية أجنبية. في مثل هذه الحال القانون الأردني لا يمنع الزواج الجنسية، فالطفل بيكون معه أكثر من جواز، بكون أكثر من جواز،
5: بروح بسافر على الجواز،
0: بروح الآن للحق للولي أن يعمل عليه منع سفر. إذا يعني وضع إشارة منع سفر لا يستطيع أن يغادر حدود المملكة الأردنية إلا بإذن من الولي.
5: كويس.
0: وهذا ما نص عليه القانون،
5: وهي بنحب نوضحها للآباء،
0: بموافقة
5: نوضح للآباء.
0: نعم.
5: حتى
0: نعم.
5: يكون مطلع عليها.
0: الآباء لا يحق للحاضنة أن تسافر، أن تقيم في المحظون في غير بلده إذا كان يحمل الجنسية الأردنية، في غير بلده، ولا أن تسافر
5: إلا بإذنه. تقدر تعمل منع سفر
0: وموافقة خطية، وتستطيع ويستطيع هو أن يعمل عليه منع سفر.
5: طيب، حددت
0: لكن هل هناك حالات خاصة صار فيها سفر؟ نعم، في حال إذا كان يحمل جنسية غير جنسية أردنية.
5: حددت للمحكمة مكان وزمان المشاهدة، لكن مش مناسب إلي، مش مناسب لعملي.
0: تستطيع تطلب التعديل.
5: بقدر أعدل.
1: نعم. هايلوش مرتين رفع قضية وفيش تعديل ورقي.
0: لا يستطيع.
1: صار حقه في ابنه، وحق ابنه فيه عبارة عن ورقة محطوط على الرف.
5: كيف يعني؟
1: هايلوش شهرين بده بيطالب في بناته. حكيت لك اطلته يوم مثلا الثلاثاء، هو في دوامه، وهي اختارت يعني يوم ثاني. القانون بيقول لك لازم هي توافق على هذا اليوم، وهي قضيتين رفع والوراق واقفه ومش
0: يعني
1: عارف اولاده.
0: بقول
1: لك بناتي اولادي بكبروا قد بعيد عن عيني ومش عارف عنهم شيء.
5: طيب، موضوع الاتصال الان صار في عندنا، تعرف فضيله الشيخ،
0: بدي اعلق على النقطه هاي، موضوع التعديل. الموضوع القانون فتح الباب أمام الطرفين،
5: يعني أنا ما بيناسبني كأب إلا يوم
0: الآن
5: جمعة
0: الآن
5: مثلاً.
0: لأني
5: أنا عامل فلانية. أنا مثلا بشتغل من السبت للخميس،
0: أحسن.
5: فما بقدر أشوف أولادي إلا يوم الجمعة،
0: ما بقدر.
1: هي اختارت يوم ثاني،
0: هي اختارت يوم ثاني. الآن في حال اختارت يوم، وهي اختارت يوم، القاضي إذا شاف أنه الآن بده ينظر لمصلحة الصغير،
5: القاضي اللي يحكم
0: مش لمصلحة الأب ولا مصلحة الأم. عرفت كيف؟
5: القاضي
0: فالآن يحكم. القاضي هو اللي بحكم، هو اللي بحدد، بعرض عليهم آلية.
5: شكله هاي كمان قصة جديدة.
0: فإن لم يتفق القاضي ألزمهما في الآلية الذي يراها مناسبة والتي تحقق المصلحة الفضلة للمحظون.
5: طيب،
1: أربع شهور القضية.
5: اليوم إحنا صار في عنا الفيديو كول وعنا الاتصالات.
0: نعم.
5: وبعض الأبناء بعمر صغير، خلينا أقول دون العشر، ما معه تليفون. هل اليوم أنا كمان يجب أن تلزم المحكمة الحاضن بأنه أنا اليوم أوفر وسيلة اتصال مع أبنائي وليس فقط مشاهدة خمس أيام بالشهر؟
0: نعم، يستطيع الولي أن يطلب التواصل.
5: مثلا أنا بدي أحكي مع أولادي كل يوم فيديو كول، هل بقدر؟
0: يعني هذه من الأمور، أنت يعني فتحت أعين الآباء والأولياء على شيء مهم جدا. أنه يعني أنا يعني برد وبرجع بقول أنه كثير من الآباء والأولياء لا يفهمون حقوقهم. فعليهم أن يتعلموا هذا الحقوق لإيش؟ لينالوها. لينالوها. فمن هذه الحقوق يستطيع الأب مع المشاهدة أو مع الاستزارة والاستحاب أن يطلب التواصل من خلال وسائل الاتصال الحديثة.
5: ورفضت الأم.
0: القاضي يلزمها.
5: ورفضت.
0: إذا رأى أن القاضي من المصلحة أن يتواصل مع ابنه يلزمها القاضي ويصدر بذلك حكماً. وعلى الأب.
5: والحكم له علاقة مثل حكم المشاهدة
1: أستاذ سارة إجاهة تغيير
0: بساعات وبأيام وأوقات محددة وعلى الأم أن تلزم بتمكين الصغير من التواصل مع أبيه في مثل هذه الحال. على الأب أن يؤمن جهاز هاتف ذكي حتى الإمكانية التواصل
5: نعم دكتور الصورة عشان ما تقوليش احنا ما خليناك نعطيناك
1: مجال فعلا هو صار جاب تليفون لأولاده عشان يتواصل معهم فهي ما بتخليهم يتواصلوا لما إجاها تنبيه راحت حكت اوكي التليفون كان فاصل شحن تحججت ولا هو صار حتى في هاي كمان متحكم فيه انه ما يحكيش مع أولاده
0: احنا بشر
1: بس سؤالي ما المستند الشرعي يعني. المستند الشرعي للمشاهدة
5: يعني احنا صراحه
1: بدي
5: يعني
1: اجاوبني على هذا السؤال
5: أنا بس بدي يعني لانه انتهى وقتنا نعم. وخاصه فضيله اللي عنده مرافعه وما بدنا نطول عليه اكثر بس بدي اسمع منك رساله وانا راح اعطيك وقت 5 دقائق لانه يعني يمكن بعد 9 مش كثير سمعنا حاولنا نسمع من فضيله الشيخ لانه وقته يعني ضيق رسالتك سيدي انا بسمع منك رساله للاب والام المتنازعين الذين يضعون ابنائهم مع الأسف طبعاً كذخيرة وسلاح يحاول أن ينتقم الطرف كل طرف من الآخر بهذا
0: أحسنت أخي ليث يعني رسالتي للآباء والأمهات أنه أقول قد تنتهي الحياة الزوجية لكن الأبوة لا تنتهي
5: الأبوة لا تنتهي
0: وقد تنتهي الحياة الزوجية ولكن الأمومة لا تنتهي
5: نعم
0: اختلفوا كما شئتم تنازعوا كما شئتم وكما أردتم ولكن لا تجعلوا أولادكم يدفعون ثمن هذا الخلاف
5: صحيح
0: اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أولادكم إذا أردتم أبناء ناجحين مطمئنين نفسيا نافعين لأنفسهم نافعين لأمتهم نافعين لوطنهم فعليكم أن تراعوا مثل هذه الأمور وأن تبعدوا خلافاتكم الزوجية عن أبنائكم
5: تسلم سيدي احنا دائما نقول أبنائنا فلذات أكبادنا
0: نعم.
5: لكن مع الأسف الواقع عندما يحدث طلاق في الأسرة يعني بتحس الأمور تحس يعني بصير في اختلاف كبير أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك وعلى وقتك رئيس هيئة الاستئناف محكمة عمان سابقا ورئيس مجمع محاكم الزرقاء سابقا القاضي الشرعي السابق محمد قازان شكرا فضيلة الشيخ
0: أشكرك
5: شكرا سيدي الله يخليك أبو جهاد شكرا محمود سنعود إليك وعلى تعليقاتكم ست زاهرة بس فاصل قصير ونكمل حديثنا شكرا سيدي
0: شكرا
5: بارك الله فيك
0: الله.
5: Don't go

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: سات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتيسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة 079-353-353. روضة مونتيسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن مستمرون معكم فيما كنا نتحدث به قبل الفاصل. وكنا نتحدث ونسألكم: هل باعتقادكم تحتاج أحكام الحضانة، حضانة الأطفال، إلى تعديلات تواكب واقع الأسر اليوم؟ مع الأسف من أكثر القضايا التي أصبحت محل خلاف بين الأب والأم بعد الطلاق هي الحضانة والنفقة والمشاهدة، وتعج مع الأسف محاكمنا الشرعية بهذه القضايا اللي يعني أكيد ترتفع كلما زادت وارتفعت نسب الطلاق ومعدلات الطلاق في المجتمع. وأعود الترحيب بالست زاهرة الكردي. هلا ست زاهرة مرة ثانية، صباح الخير. يمكن احنا كنا نحكي عن الأمور القانونية مع فضيلة الشيخ قبل شوي، الأخ العزيز محمد قازان القاضي الشرعي السابق، وكنا نتحدث بتفاصيل لها علاقة بالقانون، وإذا تعارضت رغبة الأم مع رغبة الأب أين مصلحة الطفل والأولوية لمن وكيف الحضانة. لكن أنت اليوم ما زلت تتحدثي بنفس النقطة، وهي زاوية أن يعدل سن الحضانة،
2: وأنت
1: وهذا وهذا المطلب يجب أن يوجه لمجلس النواب، لأنه كما يعلم الجميع هم المعنيين في تشريع القانون، وهم المعنيين في أي تعديل ممكن أن يكون على بنود أي قانون، وخاصة نحن نتحدث اليوم عن قانون الأحوال الشخصية. فباعتقادك اليوم لماذا تحول موضوع التعديل إلى سن إلى إلى إلى, إلى مطلب شعبي سن الحضانة؟
2: لماذا تحول إلى مطلب شعبي وقضية رأي عام؟ من القهر، اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال. القهر الرجال مش صعب يا أستاذ.
1: نعم.
2: بعدين أنا بالنسبة لي رحنا على مجلس النواب، رحنا وقعدنا مع الأستاذ، مع سعادة النائب الصالح العرموطي.
1: نعم.
2: ودخلنا كمان على رئيس اللجنة القانونية. فوعدونا خير، هم وعدونا خير، تمام. بس إحنا من لغاية الآن مش شايفين أي تطبيق. يعني أستاذ بدي أسألك، لما في أب تمام بيموت قهر، أب بيموت بالسجن، أب صار معه جلطة، طب هل تعتقد إنه هذا الأب يعني صار معه جلطة من فراغ بعد الطلاق؟ مش لأنه مقهور على أبنائه، مقهور على تربية أولاده، بده يشوف أولاده كطفل. أنت كطفل يعني يا مشرع الطفل هذا، لما أنت بتشوف طفل محروم من أبوه، محروم من حنان أبوه، هو بس الحنان عند الأم، الأب ما عندوش، عنده يعني هو الأب عبارة إنسان بالنهاية، هو إنسان. معقول هذا الأب مع عديم الإحساس؟ يعني مش فاهم أنا.
1: طيب.
2: هو نفس الخلقة اللي انخلقت منها المرأة وانخلق منها. المطلب الشعبي والقضية الرأي العام هاي لن الآباء مش رح توقف في هاي المطالب.
1: أبو عمر تفضل.
3: الله يعطيك العافية أستاذنا الكريم.
1: هلا أبو عمر.
3: أستاذنا الكريم، أنا بقول لك عن واقع تجربة لي أكثر من سنة ونص بالمحاكم.
1: نعم.
3: أنا في إيدي بنت انولدت، أنا لليوم بعدني ما شفتها ولا بعرفها.
1: ليش؟
3: لها سنة. القانون مش مساعدني.
1: كيف؟
3: أنا كمان حتى رافع مشاهدة من الأولاد الثانيين. أبوها طلع علينا بقول لك بلط البحر أنت والقانون. بقول لك بلط البحر، هاي أنت وأكبر قاضي. حلو، روح. أولاد ما في. حلو، وعممت على الأم. هذيك اليوم الأم أجت على المحكمة. حلو، لها طبعاً هاربة من تنظيم من تنفيذ الحكم بجربع شبور. رحت على أساس أنه يجيبوا المرأة بشي، بقول لك إحنا مش شغلتنا نصيد الناس. طب أنا كيف بدي ألقي القبض على الأم اللي معمم عليها حتى تمتثل للقانون؟
1: نعم، حتى تمتثل للقانون. نعم.
3: المدرسة عطت أمر للمديرة إني أنا ممنوع أشوف الأولاد، بيقول بتجيب ورقة من المحكمة. الأستاذ اللي قال لك إياه الكلام إنه في ورقة بيقدر يأخذها من المحكمة، هذا الكلام ما في منه. أنا إلي سنة ونص بركب بالمحاكم، اللي بيقول لك روح على الشرطة، الشرطة بيقول لك روح على حماية الأسرة، حماية الأسرة بيقول لك إحنا ما لناش دخل بالقصص هاي، ارجع على المحكمة. وظلك لوب في الدائرة تتلاقي حل. فأنا بدي أن الأستاذ الكريم يوجهني وين أروح عشان أجيب ورقة. بس
1: اطلبوا لنا الست غدير، بالله الأستاذ غدير فرفور اطلبوا لنا إياها على السريع. خلينا نجاوب أبو عمر، لأن أبو عمر يعني حكى بنقطة يمكن مهمة، يعني بعتقد اليوم كثير من الناس يعانوا منها، وخاصة موضوع المدارس. أنا بدي أسأل، هل في فعلا كتاب في المحاكم أنا ممكن يلزم المدارس في ذلك؟ وإذا فعلا الحاضنة ما يعني ما تفاعلت بموضوع الحظر بموضوع المشاهدة، وأنا من 4 شهور ماخذ حكم، بس بس أنا اليوم مش قادر أعرف مكانها، شو الحل؟ خليك معي يا أبو عمر، خليك معي على الخط. مصطفى الزعبي، تفضل أخوي مصطفى.
4: السلام عليكم.
1: هلا سيدي.
4: أستاذ الكريم، بعد إذنك أنا حاولت يعني 400 مكالمة إني أتواصل مع حضرتكم، لكن للأسف ما صار النصيب. إذا تكرمت أستاذ، إذا حضرت فضيلة الشيخ موجود، أنا في مجموعة من الأسئلة بدي أوجهها لحضرته.
1: لا فضيلة الشيخ والله طلع من الاستوديو، لكن تفضل.
4: طيب سيدي، السؤال الأول بالنسبة للحديث اللي تناوله فضيلة ظهور الشيخ الذي قال به أنت أحق به ظهور ما لم تنكح، وقالت أن ثدي له سقاء وبطني ظهور لي، وهذا يا سيدي ما يستطيع تفسيره سوى أقحاخ اللغة العربية. ومن سياق الحديث تم إجماع العلماء بأن عمر الطفل في تلك الحادثة لم يكن يتجاوز 3 سنوات، ودليل ذلك ما قالت به يريد أن ينتزعه مني، وفعل الانتزاع لا يكون إلا بشيء لصيق، ومنه كان عمر الطفل 3 سنوات فقط لا غير. وبهذا النسق يكون متفقا ما جاء بالقرآن الكريم وما جاء بالسنة النبوية. أما الحديث الآخر الذي اعتد به حيث قال أن أن أن الحضانة للأم وأم الأم، هو الحديث الذي جاء على لسان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حينما تنازعوا في أمر ابنة حمزة، حيث كان حمزة بن عبد المطلب كان متوفي، فهي يتيمة الأب والأم، فهذا الحديث ينطبق على الطفل أو الطفلة في حالة أن كان والدها ووالدتها متوفيين.
1: أشكرك. بدي أرجع لأبو عمر، شكرا أخوي مصطفى. بدي أروح لأبو عمر مرة ثانية. أبو عمر، هي معي الأستاذة غدير فرفورة المحامية الشرعية. مرحبا أستاذة غدير، صباح الخير. الأخ أبو عمر بيقول أنا من سنة ونص ما شفت أبنائي، الحاضنة أمهم تقول للمديرة المدرسة ممنوع الأب يشوف الأبناء في المدرسة، والمدرسة التزمت بهذا الكلام، وبيقول أصدرت حكم في المشاهدة من 4 أشهر وعمم على الأم، لكن حتى الآن إحنا مش قادرين نطبق الحكم لأن الأم ما بتيجي على المحكمة، ولا قادرين نعرف يعني كيف يمكن إلقاء القبض.
5: سيدي أذت أمار ضيو يتعاملوا معي،
1: شو رأيك ستغير؟ هيك حالة، هيك حالة إيش ممكن يعمل الأخ أبو عمر؟
6: مبدئياً الله يسعد صباح الجميع.
1: صباح الخير.
6: والله يشفي جميع القلوب من هاي الندبة اللي بتصير في حال الانفصال عند الزوجات، عند الأمهات وعند الآباء. خلص طالما صار في انفصال بطل في زوجية، لا بقدر أنعت الأم بالزوجة ولا بقدر أنعت الأب بالزوج. من متى سيدي الكريم، من متى كانت المؤسسات التعليمية تعنى في مواضيع المشاهدة والمواضيع والأمور القانونية؟ لما أنا بصدر حكم قضائي بتعذر معاه الإصلاح الأسري، فبلجأ للقضاء حتى أنا أختص لنفسي وأخذ حكم يشفي غليلي بشوفتي لأولادي. سابقا كان عنا دور الرعاية اتحاد المرأة كان مخصص مكان لمشاهدات الصغار. على كثرة القضايا في المملكة في الآونة الأخيرة بطل اتحاد المرأة يلاحق على هاي الأمور القضائية.
1: نعم.
6: اتحاد المرأة، إذا كان اتحاد المرأة وهو بيعنا بكل شؤون المرأة، جانب منها دور الرعاية بطلت على كثرتها تلاحق، فإن مؤسستان صارت أوسع وأشمل وأعم. في عندنا حدائق لها منتشرة في جميع المحافظات. لا بل وبالمحافظة الواحدة.
1: طيب أستاذة غدير، أنا بس عشان الوقت، إذا الحاضن،
6: نعم أنا معاك،
1: أنا بس بقول إذا الحاضن منع المشاهدة وأصدر حكم من 4 أشهر تعميم، لكن أنا اليوم
6: حكينا في هذا الموضوع ونادينا فيه.
1: نعم.
6: لما الحاضن بنفذ إنذار والتاني بيصير في عنا جلب للزوج للأم
1: حتى الإذعان.
6: بالضبط
1: 100%. وأنا كيف بدي اليوم أوصل لموضوع الجلب؟ كيف بدي أوصل لموضوع الجلب؟ شو أعمل؟
6: ما أنا كمان ما بقدر أعين على التنفيذ القضائي وأتربص له يتربص لكل أم عندها. إحنا اللي بنعرفه بالتنفيذ القضائي
1: هي مشكلة ما بتحلها،
6: إنه في عنا نقطة مرورية
7: تعديل القانون فقط،
6: اللي مر بنشيك على هويته.
1: نعم.
6: أما تعديل سن الحضانة لما انوضع هذا القانون ما نوضع من عبد من فراغ. أكيد درسنا الحالة النفسية والصحية والاجتماعية. إني أنا كأم كيف بقدر أوفي تربيتي وإدارة شؤون الطفل حتى وصلنا لعمر 15 سنة.
1: شكرا كمان. شكرا أستاذة غدير. شكرا محامي الشرعي. شكرا أبو عمر. شكرا لكم جميعا. ست زاهرة معي دقيقة.
8: أوكي.
1: شو الرسالة بتوجهها بالدقيقة؟ تفضل.
8: الرسالة بدي أوجهها للمشرع أكيد طبعا.
1: للمشرع
8: للنواب.
1: نعم.
8: للنواب للمشرع يعني.
1: نعم.
8: صراحة بدي أحكي لكم شغلة. يعني إحنا عنا حقوق المرأة تمكين المرأة حقوق بعدين. طيب استقوت المرأة على الرجل. أصبح الرجل الأب مهمش. يعني المرأة لم هلأ الآن مش ضعيفة أبدا. مش ضعيفة. كل ما تحكي مع حدا بقول لك إحنا بنعمل هيك لأنه المرأة ضعيفة. المرأة لم تعد ضعيفة. المرأة بتشتغل. المرأة دكتورة. المرأة مهندسة. المرأة هلأ القانون لأنه معها. أنا حكيت لك القانون فعليا هو كنص قانوني مع المرأة وواضح دليل النتائج اللي قاعدة بتصير. طيب ليش إحنا حكينا؟ ليش إحنا طلعنا؟ ليش في أباء بتصرخ قاعدة؟ ليش؟ أنا بسألك أستاذ لأنه فعليا الأباء هي مضطهدة مظلومة. حرام والله العظيم. والله العظيم حرام. آباء مقهورة. أطفال محرومين من أولادهم. أنا لما طفل بدي أخليه 15 سنة مع أمه ومع أهل أمه. طفل ينادي خاله بابا. طب ليه بدي أفهم ليش الطفل هذا ينادي خاله بابا؟ ليش ينادي بابا وهو أبوه أصلاً عايش؟ أيتام الطلاق هو يتيم الطلاق اللي أبوه عايش وممنوع يشوف ابنه. اليتيم العادي ما أحلى اليتيم العادي. عن جد يعني الله يكون بعونه كيتيم. بس الجمعيات معه، الدعم للأهل من الطرفين معه، صاحب الدكانة يتيم الطلاق، صاحب الدكانة يشوف ابني أكثر مني اللي بروح يشتري منها كل يوم أو ساعة يعني كل شوي ينحرم. ليش؟ فأنا بحكي رسالتي للمشرع الكريم ولمجلس النواب يجب تعديل سن الحضانة والنظر في إجراءات التقاضي.
1: شكرا ستي. شكرا ست زاهر الكردي.
8: الله يسعدك.
1: وشكرا لكم جميعا. سامحوني ما قرأت تعليقاتكم لكن لضيق الوقت حاولنا نأخذ قد ما نقدر صراحة من محاور اليوم. شكرا يوسف الخطيب. شكرا أبو أحمد. شكرا جمال حيمور. شكرا أيمن الطبيشات. محمد سعد بارك الله فيك. شكرا أخوي صقر. يزن مروان. محمد محمود الشقران. هلا سيدي. شكرا أبو الرب. سناء صالح العجلوني. دكتور أمين زيتاوي. وكل الإخوان على التعليقات المعذرة ما قرأنا اسمه أو تعليقه. شكرا لكم جميعا. شكرا عدي القاضي شفاش للمؤمنة معالي أنا سعربد عبدالله الجعفري ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
9: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة بالون موجه كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية. لليوم 12 على التوالي مستعمرون يواصلون حصار منازل في قصر جنوب نابلس بالضفة الغربية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتحميل أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريا تبعات اقتصادية وخيمة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية عملية تهريب كمية من المواد المخدرة بعد رصد بالون موجه محملا بالمخدرات كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية، وتمكنت وحدة حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالون والتعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولته بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وأحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة. تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة أو الليلة فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس وفق وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وأكدت الوحدة عدم تمديد فترة تقديم الطلبات لعدم وجود أي مبرر لذلك، داعية الطلبة الذين لم يتقدموا بطلباتهم حتى اليوم إلى الإسراع في تقديم الطلب وتخزينه حسب الأصول قبل انتهاء المدة الرسمية المعلنة. وأوضحت أن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق عبر خدمة الدفع الإلكتروني فواتيركم هو الساعة 3 من عصر الأحد المقبل، مشيرة إلى أن عدم تسديد الرسم ضمن الموعد المحدد سيؤدي إلى إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وستة من أفراد عائلتها في قطاع غزة بعد أكثر من عامين ونصف من ارتكابه الجريمة، معلنا فتح تحقيقات داخلية في هذه الجريمة في خطوة شككت منظمات حقوقية في جدواها وسط مطالبات من عائلتها بتحقيق دولي. وصل مستعمرون اليوم لليوم 12 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصر جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس مجلس قصر إن قوات الاحتلال وعددا من المستعمرين يواصلون فرض الحصار على 3 منازل في منطقة راس العين في البلدة ومنع العائلات من الخروج أو الدخول إليها وتحويل إحداها إلى ثكنة عسكرية والسيطرة عليه وسط إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. وأشار إلى أن العائلات تعاني من نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم. هذا وأعلنت بريطانيا أنها استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بعدما طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المناقصة لبناء أكثر من 2200 وحدة استيطانية في المنطقة. أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها تسلمت من لبنان ضابطا سابقا خدم خلال فترة حكم بشار الأسد الذي أطيح عام 2024 بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه لاتهامه بجرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية. وجاء في بيان للوزارة: تسلمت اليوم السلطات السورية من السلطات اللبنانية الضابط السابق في جيش النظام البائد اللواء عادل عيسى الذي تم توقيفه من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن مدعي عام التمييز في لبنان. وكان عيسى القائد السابق للفرقة 17 وقائد القوات البرية في دير الزور حتى العام 2016. قال وزير الدفاع لدى الاحتلال إسرائيل كاس في منشور على منصة إكس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، وإن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. ورفضت تركيا بشدة ما وصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من جانب إسرائيل بشأن وضع أنقرة العسكري في سوريا، وذلك بعد أن قصفت إسرائيل قاعدة جوية سورية بالقرب من الحدود التركية بزعم أن سوريا كانت على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار فيها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريا تبعات اقتصادية وخيمة، في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على الجمهورية الإسلامية بعد أشهر من الحرب. وكتب ترامب على تروث سوشيال: أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية بعد إعلان ترامب شن حرب اقتصادية ضد طهران. وتابع أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين على حد وصفه. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تنشئ ممرا لشحن النفط عبر مضيق هرمز بهدف نقل ملايين البراميل يوميا في إطار عملية سرية لنقل النفط عبر المضيق. وقال المسؤولون إن مقاتلات أمريكية تحلق فوق ممر شحن في مضيق هرمز لتأمين مرور ناقلات النفط، مشيرين إلى أن 15 إلى 20 ناقلة نفط تمر يوميا عبر الممر الجنوبي في المضيق. هذا وأظهرت أحدث بيانات الشحن أن حركة الملاحة في المضيق لم تشهد تغييرا مقارنة باليوم السابق، مع استمرار الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وبالانتقال إلى تفاصيل الحالة الجوية، ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور. يعني المملكة تتأثر بكتلة هوائية، أطلعنا على تفاصيل الحالة الجوية لعطلة نهاية الأسبوع.
1: يسعد صباحك صفية وصباح جميع المستمعين والمشاهدين. اليوم في ارتفاع قليل على درجات الحرارة والأجواء حارة نسبيا، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 2 إلى 4 درجات، أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، لكن

0: 30 الصغرى بحدود 23 درجة مئوية. وغدا الجمعة ارتفاع آخر، ذروة الحالة الجوية يوم الجمعة، وبتكون الأجواء حارة شديدة الحرارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت، وأيضا منطقة البادية وخاصة البادية الشرقية. الحرارة العظمى يوم الجمعة بتكون ما بين 36 إلى 37، والصغرى بحدود 24-25 درجة مئوية. إذن أجواء حارة اليوم وغدا، ذروتها بتكون يوم الجمعة إن شاء الله، وتكون الحرارة يوم الجمعة على من المعدلات على الأقل ما بين 3 إلى 4 أو 5 درجات مئوية. يوم السبت انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى أعلى من المعدل ما بين 2 إلى 4 درجات. تكون الأجواء حارة نسبيا إلى صيفية عادية، والعظمى بحدود 34 والصغرى بحدود 22 درجة مئوية. الأحد أيضا تبقى الأجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، لكن تبقى أيضا حارة في الأغوار والعقبة، والعظمى يوم الأحد والاثنين والثلاثاء تقريبا تتراوح ما بين 33 إلى 34 والصغرى بحدود 23 درجة مئوية. وتقريبا حتى نهاية الشهر تتراوح العظمى ما بين 33 إلى 35 والصغرى بحدود 23 درجة مئوية. إذن اليوم طالع والأيام القادمة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، وبتتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا إلى حارة، وذروة هذه الحرارة وأعلى درجات حرارة رايحة تكون اليوم وغدا الجمعة. غدا الجمعة هو اليوم الأحمى خلال الأيام القادمة.
1: نعم.
0: وبتمنى للجميع السلام.
1: شكرا لك مستشار التنبؤات الجوية في موقع الطقس العرب الدكتور جمال الموسى. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.36، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، الذهب الحالي للأونصة 4493، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 67.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك، إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة الثرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة FM. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن معاوية بن أبي سفيان وأثره وهيبته. وكان معاوية مجربا واسع الصدر حليما قد حنكته الأيام، فكان يقول عن نفسه: قد عشت في الدهر ألوانا على خلق شتى، وقاسيت فيه اللين والطبع كلا لبست، فلا النعماء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا، لا يملأ الأمر صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا. ومن عادة ولاة الأمر أن يصلوا أصحاب الفضل، وكان من وصل معاوية بن أبي سفيان أن أهدى إلى ابن عمه عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها، فقال عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال الحاجب: نعم، إن في نفسي منها ما كان في نفسي يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. فقال الحاجب: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال عبيد الله: اختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك إذا جن الليل. قال الحاجب: والله إن هذه لحيلة الكرماء، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، أي معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة، فقال: دع هذا الكلام، إنا من قوم النفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. فكان رأي معاوية في نفسه رائد الناس في آرائهم، وبذا يصدق قول الشاعر إذ يقول: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، ملعن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
0: كلية حطين. بيت حواء مع

أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم كل أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في حلقة جديدة من برنامج بيت حواء.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، كيف ما كنتوا عم تسمعونا في برنامج بيت حواء يلي دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لـ12 إلا ربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بوجودكم واستماعكم وتفاعلكم معها. رح أكون معكم من التقديم من رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. واليوم في عنا هيك ضيف مميز بالجاليري، ابني زيد عبيدات.

بدي أبلش بدردشتنا لليوم عبكير، هيك حتى نقدر نكسب وقت بإذن الله تعالى قبل فقرة الخميس المميزة، فقرة المطبخ يلي رح تكون من جبال السلط وأكلات السلط البهية الجميلة اللذيذة بإذن الله تعالى. اليوم دردشتنا بتحكي، هل بنت الأصل اليوم مفهوم جميل أم أصبح ذريعة لتحميل المرأة فوق طاقتها؟ يعني شو ما تعمل المرأة مش عاجب المجتمع صرح كلها، مش هيك بنت الأصول بتعمل، هيك بنت الأصول بتسوي، مالنا لازم بنت تعمل واحد اثنين ثلاث، أنت لازم ترفع راس أبوك وبراس أهلك لأنك بنت أصول وهلم جرة. فهل برأيكم هل هو مصطلح جميل ولا بيحمل المرأة فوق طاقتها؟ مستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020.

أحلى وجود بنت الأصول بالبيت، سواء كانت أخت أو أم أو كنة أو حماة. بنت الأصول دائماً اللي بردها أصلها، معدنها الطيب اللي قلبها نظيف. هاي هي بنت الأصول، هذا المفهوم الجميل يلي بنطبق على بنت الأصول. ما بصير نستخدمه لذريعة حتى إنه نعتبره ذريعة لحتى نحمل المرأة فوق طاقتها، ما بدنا نحمل حدا فوق طاقته، خلينا نستخدمه بمصطلحه الجميل. مين بنت الأصول أساساً أو بنت الأصل يلي بحياتنا؟ شو مواصفاتها وشو بينطبق عليها؟ نستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

الله على الأناشيد والأغاني الجميلة يلي موجودة معانا اليوم اللي بتحكي عن بنت الأصول قديه مهم وجودها في حياتنا. لكن قبل ما ننخرط بدردشتنا لازم أقرأ كومنتاتكم. ما بينفع تبدأ الحلقة بدون كومنتاتكم. أم يوسف تقول صباح الخير لأحلى وألطف رنودة حبيبة قلبي وأحلى كادر وأغلى مستمعين، ابدأ يومك بهالكلمتين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قولها من قلبك وشوف كيف يومك بيتغير. يا أهل القهوة، اللي بيبدأ يومه بذكر الله وفنجان قهوة ما بيخاف من ضيق طول اليوم. لسه مواصلين من غير نوم، صحيتوا ولا لسه؟ أنا قهوتي جاهزة، وين قهوتكم؟ أنا رح أعمل قهوتي هلأ بالفاصل والله يا أم يوسف، نشربها سوا. يسعد صباحك. مساء غنام، يا صباح الفل. مأمون ميناوي، مي البلبيسي، يسعد صباحك وكل أوقاتك، يا هلا ويا رحب فيكم.

سائر حمدان، يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتقول صباح الخير لمن يحلو بهم الصباح، صباح الورد. مش عارف ليش الكومنتات عم تطلع وبتنزل عندي، مش عم بعرف أثبت على كومنت واحد من التابلت. بتقول صباح الورد للغالية رند المتألقة وللمستمعين وكادر حياة جميعا. يسعد صباحك يا أم ثائر، أهلا وسهلا فيكي. أم أحمد يا عمدتنا يسعد صباحك، طمنينا عنك، كيف أمورك يا حبيبتنا. أم سمير يسعد صباحك. عامر السيد يا هلا ويا رحب فيكم. أم محمد الشافعي، هيام جاد الله يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، تشرفنا فيكم بكومنتاتكم الجميلة وكلامكم الطيب. أم هاني البستنجي وهدى علي يسعد هالصباح، يسعد هالكلام الطيب. بتقول ميساء، طبعا بيختلف نمط الكلمة لما يحكوها وهم مفتخرين فيها إنك بنت أصول، غير لما يحكوها وهم يلوموا فيها على فعل عملته، وحتى النظرات سبحان الله بتختلف كمان مع مصطلح بنت الأصول. والله المستعان 100% يا ميساء. فإذا هي حسب سياق الجملة ممكن نحكي أو سياق الحديث. أم أحمد بتقولنا بنت الأصول هي المستورة الصابرة، المسند أو السند، إيدها بإيد زوجها في كل الأوقات، بتربي رجال وبتكون أخت رجال. اختصرتين من الموضوع يا أم أحمد. رح نكمل بموضوع هل بنت الأصل اليوم مفهوم جميل أم مجرد ذريعة لتحميل المرأة فوق طاقتها، لكن بعد الفاصل رح أعمل قهوتي وأرجعكم، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
0: كلية حطين.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلاً.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتيسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة 079-53-300-53. روضة مونتيسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. دردشتنا اليوم بتحكي هل بنت الأصل أو مصطلح بنت الأصل اليوم مفهوم جميل أم أصبح ذريعة لتحميل المرأة فوق طاقتها؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. ويا هلا ويا رحب.

0: أنوار بتحكي لنا صباح الخير والخميس عليكم يا أحلى مستمعين، يا رب يكون يومكم مليان راحة وفرح وأخبار حلوة. تحية خاصة لمذيعتنا الغالية والمبدعة رنودة ولجميع مستمعينا الأحبة يلي منورينا بمحبتهم وتفاعلهم دائما. خلونا نبدأ الخميس بابتسامة وكلمة حلوة يا حلوين، وهاي عطلة الآخر، عطلة آخر عطلة قبل المدارس، الأحد المدارس بإذن الله تعالى، الله يسر الأمور. أم ثائر بتحكي لنا بنت الأصول يلي بتوقف مع زوجها بكل الظروف وما بتتخلى عنه، بنت الأصول اللي بتذكر زوجها على صلة الرحم بس ينسى مع متاعب الحياة ومشاكلها، وأيضا تحترم نفسها وتحترم بيت زوجها ولا تفشل أسرار. الله يسعدك ويبارك فيك على الكلام. أم يوسف الغالي يسعد صباحك وكل أوقاتك، يا هلا ويا رحب فيكم. مي خلف يسعد صباحك يا مي، يا هلا ورحب فيك. مي بتقول والله يا رند بنت الأصول وبنت بنت الناس هي اللي بتتميز بأخلاقها الراقية وأدبها وذوقها وتواضعها وطريقة تعاملها مع الناس ومساعدة الآخرين ووفائها لبيتها وزوجها وأهلها، وقبل كل هذا طاعة ربها، وكل هذا على قدر استطاعتها بدون ما تحمل نفسها أكثر من ما بتقدر. 100% يا مي، قدي حلو أنه نحن كلنا متفقين لهذا الكلام. سبحان الله، هاي المصطلحات اللي يعني بنطلقها على الناس، بنت الأصول، مهذبة، مرباية، كلها تعود إلى المنزل يلي نشأت فيه المرأة. نشأت في منزل بيعلم على الأصول، بيربي على الأخلاق، على الدين، تربية صالحة، تربية إيجابية، بتنغرس في ذاتها كل هذه الصفات. لكن لا سمح الله نشأت في منزل ما فيه هاي القصص، فإذا على الله تعود. ساعتها لا رح تكون صالحة ولا غيره. لكن بالسؤال بدي أسألكم إياه، معقول إنه لو لا سمح الله حدا أو بنت هيك كان نصيبها ببيت يخلو من الرحمة والمودة والتربية الصالحة، معقول بيكون فات القطار على المرأة إنها تغرس هاي الشغلات بإيدها، تغرسها بحالها لما تشعر إنها مختلفة عن غيرها، لما يكون ضميرها صاحي وبتكون خلص حاطة مخافة ربنا بين عيونها؟ معقول أرجع أحكي السبب بالتنشئة؟ يعني بحس إنه حتى لو كانت الظروف أو نصيبي وقدري أطلع من هيك بيت، فهل رح يكون فات الأوان إني أغرس هاي الأمور في حالي؟ ما أتوقع. معنا مشاركة عبر الهاتف، أبو مالك يسعد صباحك يا أبو مالك.
1: صباحك ستي، كيف حالك؟
0: يا هلا ورحب، كيف أمورك؟
1: أنا أول مرة بشارك في برنامجك.
0: يا هلا ورحب،
1: بس دايما بسمعك، مواضيعك دايما مرتبة وما شاء الله عليك.
0: أشكرك، الله يسعدك ويبارك فيك يا أبو
1: الله يحييك. الله يخليك. بنت الأصول اللسان يعجز عن وصفها. أيوة. شو ما تحكي عنها ما شاء الله عليها، بتظلها أصلها وتربايتها وأخلاقها من دار أهلها لا توصف. عرفت كيف؟
0: نعم.
1: بنت الأصول يعني شو ما تسوي بتظلها فوق فوق فوق، بتظلها كمان. أنا أقول لك شغلة، يعني كمان عند جوزها، عند أهل جوزها، بظلها بنت الأصول رافع راسها.
0: نعم، 100% يا أبو مالك. وين ما تحطها ومين ما خالطت بظلها رافع راسها، بظلها بنت أصول
1: لأنها أصلها بردها.
0: نعم صحيح،
1: الله يبارك فيك. 100%.
0: الله يسعدك يا أبو مالك، خليك دائما تشارك معنا. شكرا جزيلا،
1: إن شاء الله
0: يسعد قلبك. يا هلا بيك. معنا كمان مشاركة، عبد الرحيم يسعد صباحك. هلو،
2: العافية.
0: يعافي قلبك، يا هلا بيك.
2: الله يسلمك، كيف الأحوال؟
0: نشكر الله، كيف أمورك؟
2: بحظ لله، في أفضل الحال الحمد
0: لله. الله يخليك ويبارك فيك. احكي لنا يا عبد الرحيم عن بنت الأصول.
2: بنت الأصول بترجع دائما لتربية الأهل. ترجع لتربية الأهل، فدائما الواحد يعني خاصة المقبلين على الزواج يسألوا عن الأهل قبل البنت.
0: نعم
2: صراحة، لأنه إذا تربية الأهل ذات نفسهم يعني بين الزوج والزوج الاحتراب لبعض، فبيكونوا يعني أكيد مخلفين ورود، سواء كان شباب أو بنات.
0: يا سلام يا سلام على الكلام الطيب يا عبد الرحيم. والله كلامك صحيح 100% يا عبد الرحيم.
2: الله يسعدك. فأنا يعني الواحد دائما يعني ينظر لهاي المنظورة، إنه دائما يشوف الأهل كيف بتعاملوا مع بعض. يعني الواحد ينظر لمثلا أكيد واحد بين زوجته وزوجته التعامل فيهم ود واحترام، فأكيد راح يكونوا الأولاد في ود واحترام حسب طبيعة البيت،
0: صحيح.
2: طبيعة الأهل.
0: صحيح.
2: فأنا من هذا البنبر الطيب حياتي فهم بوجه لتحية لزوجتي أم راشد عيادة بالروس، فبوجه لها كل الحب والاحترام يعني طبعا. فدائما دائما توقفي معي على السراء قبل الضراء. الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله، الله يخليكم لبعض ويسعدها أم راشد بنت الأصول، الله يخليها ويبارك فيها. الله يسعدك يا عبد الرحيم ويخليكم لبعض يا رب. أشكرك يا سيدي. يا
2: هلا
0: بك، يا هلا بك. فعلا يا هيام، على الأصل الواحد بيدور دائما لما بدنا نسأل عن الإنسان، ما بنسأل عنه عن شخصيته هو بحد ذاته، هو شو بحب شو ما بحب، شو بيكره شو بيعمل، شو تعاملاته. بنسأل عن أصله، بنسأل عن إخواله، بنسأل عن أعمامه، بنسأل عن إخوانه، بنسأل عن الأصل، لأنه الأصل يلي برد بكل المواقف. شو اللي بيميز بين اثنين معصبين؟ إيش الحد الفاصل بين اثنين غضبانين، اثنين زعلانين، اثنين في بيناتهم حقد؟ اللي بيميزهم والحد الفاصل بيناتهم، واحد أصله رح يرده، الأصل الطيب رح يرده للإشي الطيب، وما رح يصعد الأمور بطريقة سيء لإله ولأهله ولعائلته ولعشيرته. الثاني إذا كان أصله سيء رح يرده على الأصل السيء، ورح يقضي، رح يقضي ويفجر بالخصام. هذا هو الحد الفاصل بين الأشخاص، الأصل يلي بردهم. رح نكمل بمواضيع حلقتنا إن شاء الله لليوم، ونروح على السلط وأكلات السلط الطيبة بإذن الله تعالى. لكن بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يدين طرح الاحتلال عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية شرق القدس. أمانة عمان الكبرى تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة. الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع تعلن عن عقد المؤتمر الاقتصادي 12 بعنوان الاقتصاد الرقمي والحوكمة في ظل الذكاء الاصطناعي بعد أو يوم أو بعد غد الخميس السبت. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 10 شهداء و25 مصابا. جماعات الهيكل تدعو إلى وقفة للمطالبة بإعادة فتح الأقصى أمام المستعمرين أيام السبت. مصر تدين المشروع الاستعماري E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن تجديد العقوبات على إيران سياسة فاشلة ستجلب لواشنطن المزيد من الهزيمة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 077-570-32-23.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: زورونا فيه تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798 38 78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني

طبقان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. وزي ما انتم متعودين علينا كل خميس عنا مطبخ جديد، ومطبخنا لليوم نجبال السلط، أكل السلط الزاكي اللطيف الراقي. لنحكي أكثر حول هاي الأطعمة اللذيذة اللي موجودة أمامي الآن، يلي عن جد ريحتها بتبين لذاذتها والعين بتاكل قبل التم. أنا هيك دائما بحكي. بنرحب بالشيف حليمة عبد الهادي. أهلا وسهلا فيك شيف، كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
1: تمام.
0: الله يسلك ويبارك فيك. بنشكر الله. شو هذا شيف؟
1: والله هاي أكلات من التراث أهل السلط.
0: هاي لوحة فنية من السلط،
1: من تراث الأردن الجميل،
0: تراثنا العريق يلي دائما بيعكس الروح الحلوة، نفس الأردنيين، إيديهم الطيبة. أكيد يعني أكيد. ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: حبيب.
0: شيف، بدي أرجع قبل ما نبلش نحكي بسفرتنا لليوم، بدي أرجع معاكي للماضي، من أول مرة وقفتي فيها بالمطبخ، تتذكريها ولا لا؟
1: أكيد بتذكرها. هي أنا أصلاً كانت شغفي بالمطبخ كان عبارة عن أول إشي هواية. بعدين طبعاً عززته بالدراسة وبالهذا. أنا تزوجت ما عرفش أطبخ ولا أعرف أعمل إشي، حالي حال كل الصبايا يعني. بعدين شوي تعلمت، بعدين عززته بالدراسة، والحمد لله لغاية ما وصلت مدرب شيف، بدرب مع وزارة الشباب يعني مع مركز الشابات يعني.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني ما اكتفيتي انت تكسبي المعرفة،
1: لا
0: نقلتيها
1: طبعاً
0: للصبايا
1: طبعا.
0: يلي نكون صريحين، لما تكون الوحدة ببيت أهلها ما بتساهم زي لما تكون في بيتها. لما أروح أعاون أمي أناولها الأدوات أو المكونات، غير والله لما أكون أنا ماسك الطبخة من الألف إلى الياء، بتفرق.
1: صحيح صحيح، بالذات إذا أنت بدك تقدمي هذا الطعام مش بس لأهل بيتك، بدك تقدميه لبرا، فبدك تهتمي بأدق التفاصيل اللي أنت بدك تعمليها عشان أنت كلهم حاسبة عليه يعني.
0: صحيح طبعا طبعا.
1: فبدهم ياخدوا شكل وطعم وكل إشي
0: طبعا طبعا. وشوف بيحكوا أقصر طريق لقلب الرجل شو؟
1: معدته.
0: بالضبط. أكيد زوجك كان الداعم لكل السنة.
1: صراحة كتير يعني كان داعم بكل النواحي، من بداية مرحلة شغلي، بداية مرحلة هواياتي، كان هو المتذوق الصارم اللي يعطي رأيه بكل جدية، ما عنده مزح وما عنده أصلا مجاملة يعني.
0: طب بعد ما وصلنا لمرحلة الاحترافية، إذا قالك والله هاي زعق يعني مالح شوي الأكل، بتزعلي بتتضايقي؟
1: هلأ أنا بتضايق مش عشان إنه هو قال لي مالح، عشان إنه أنا في إشي خلص، أنا في عندي سيستم معين لازم إني أمشي عليه. فلما يجي يقول لي مالح إنه أنا بستغرب إنه لا مستحيل يعني إنه مالح، لا
0: مش زعق يا زلمة، مش مالح.
1: مش زعق.
0: الله يخليكم يا رب ويبارك فيكم.
1: طبعا أولادي كمان نفس الإشي، وإخواني نفس الإشي، يعني كله حبيت إنه أنا أكون يعني أنا طلعتي من العيلة.

0: فلازم اني انا اكون مهتمه بكل تفاصيل عيلتي يعني.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. يا جماعه دائما الاكل يلي من تحت ايدين الام والله غير مميز. يعني جيبي لي شيف 5 نجوم وجيبي لي ام ايديها طيبه راح افضل اكل الام.
0: هلا كل شيف طلع من تحت ايد ام.
1: الله كل شيف طلع من تحت
0: ما في مجال سواء رجل او امراه طلع من تحت ايد ام.
1: أم أو جدة يعني. أنا أنا بتابع على فكرة بالمناسبة يعني لا يغرك بس أنا بتابع البرامج اللي تبعون الشفات والطبايخ بحبها.
0: أكيد.
1: بحب المسابقات بحب اللي بيصير لما يرجعوا مع الشيف للماضي بقول لك والله هاي وصفة جدتي
0: بالضبط
1: هاي وصفة والدتي هاي توارثناها الوصفة للعيلة فقد ايه حلو تكون الأصالة موجودة أكيد في طعامنا.
0: أكيد أكيد, أكيد. ذكرتيني بمقولة السمكة المقطوع ديلها فإنه بالآخر طلعت إنه ليش منقطع ديل السمكة بالآخر كانت جدة السيدة هي اللي بتقطع ديل السمكة عشان المقلة صغيرة مش عشان أي إيش سبب
1: بالضبط
0: تاني.
1: فإحنا بنعملها منطبقها حرفيا
0: فيش
1: ولو ما طبقتها حرفيا حتى لو كان التفصيلة لا تسمن ولا تغني من جوع بتضل جواتك لا طلع مش زاكي
0: صح.
1: لأنه عن جد بتفرق 100%
0: صحيح.
1: يعني الله يخلي لنا الأمهات الطيبات أمثالك
0: آمين.
1: ويرحم المتوفيات يا ربي
0: آمين.
1: الله يسعدك ويباركك. شف نرجع لأطباقك اللي بتعمليها. لو اليوم إحنا لو بنحكي عن المنيو أو قائمة الأطعمة يلي موجودة عند الشيف حليمة شو ممكن نلاقي فيه؟
0: هلأ إحنا عندنا المنيو ما شاء الله عامر. أنا أصلاً شيف شرقي
1: ما شاء الله
0: فيعني أي طبخة ممكن تصعب على سيدة البيت إحنا عندنا بالمطبخ الإنتاجي بنعملها من خرفان محشية مناسف كبسات أكل عراقي أكل يمني بوفيهات سناكات كله بنعمله يعني هلأ بالذات إنه شوي مضغوطين بحفلات التخريج بالبوفيهات السناك فالحمد لله رب العالمين يعني مطبخنا مليء بما لذ وطاب
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني أنا بدي أحكي لك شغلة أول ما إحنا بلشنا نحط الأكلات يعني زيد أنا بالنسبة لي ابني هو معانا اليوم بالحلقة يعني مشرفنا الله يسعده ويحمي يا ربي فطلع دغري على هذا الطبق حبي يتذوق وفعليا هو حاليا عم يأكل من هذا الطبق لأنه فعلا العين بتاكل قبل التوم والأطفال مش أي إشي بغريهم
0: صحيح
1: مش أي إشي بيحبوه
0: بالذات جيل اليوم
1: أكيد طبعا فلهيك أنا بحسهم أصعب حكم ومن حكامك المتذوقين ليان الإسكندراني
0: بالضبط
1: بتقول لي ليان يعطيك العافية يا حبيبتي ماما حبيبتي يعطيك العافية دائما من غلبك معنا الله يخليكم لبعض يا ليان
0: هاي بنتي الكبيرة
1: الله يخلي الله هاي إيدك اليمين
0: هاي إيدي اليمين وكل إشي بحياتي يعني الله طبعا عشان ما يزعلوا خواتها يعني أخوانها طبعا هم كمان بس هي كانت من بداية مشواري بصراحة
1: الله يخليكم لبعض في جنين عبد الهادي
0: يس
1: جنين مش جنين عبد الهادي بتقول لك أحلى شيف بالدنيا يا سلام يا سلام
0: بنت أخوي وحبيبتي وربي
1: الله يخليكم لبعض يا رب ويبارك فيكم ستي اليوم تعني نحكي بسفرتنا رح أحط التابلت هون وإن شاء الله أقدر ألحق أي حدا عم يكتب كومنتات أقدر أقرأ من هون هيام شو بتقول والله طعم أكل أمي لليوم في تمي الله يرحم روحها آمين يا ربي هيام اللهم آمين نيجي لسفرتنا لليوم في عنا عدد من الأطباق يلي نحكي عنها سلطية بحتة من جبال السلط إلى بيت حواء نبدأ بأول طبق ستي من هون
0: عنا هون هذا الطبق هلأ بجوز الكل يستغرب من الاسم وأنا كنت يعني حاكي الاسم والكل يعني يقول لي إيش هو هذا هذا عبارة عن إشي اسمه فناقش
1: الفناقش نعم
0: فناقش.
1: هدول دائما بنسمع عن الفناقش يا جماعة واليوم عم بنشوف الفناقش طبق سخن هو
0: نعم
1: ما شاء الله
0: صحيح.
1: تبارك الرحمن تقيل
0: هو هذا كانوا يتغدوا فيه أهل السلط عبارة عن أرع بنقليه لحمة راس عصفور عجل من طبعا منستويها ومنحط القرع على اللحمة بس تستوي ومنحطهم مع بعض وبعدين من سن طحينية ولبن وملح وحامض وسنتوم من سنهم كويس ومنحطهم على اللي هو اللحمة والقرع منخليهم يتسبكوا مع بعض وبعدين منحط منزينها بجوز وبدبس رمان
1: بتحس ان دبس رمان يعني هي بحسها مالحه حامضه اذا
0: مالحه
1: حامضه لانه كمان فيها لبن
0: نعم
1: يا عيني يا عيني سلم هالايدين يعني
0: هلا في ناس بسنوا بس طحينيه لحال
1: بدون لبن
0: بس بصراحه انا كشيف حليمه بحب اخفف شوي نكهه الطحينيه بشوي لبن
1: باللبن لما نعمل الكفته اساسا
0: بالزبط.
1: نفس الشيء بس نسن اللبن مع طحينيه
0: هلا شوفي هلا الاكل واحد وبس سبحان الله كل شيف له طريقة أو تريك معين
1: بصمته. يعني هي بالآخر أكلة سلطية الأساس فيها اللي هو القرع ولحمة
0: الرسعة، هذه كانت أصلا يعني أكلة تراثية تقليدية يعني
1: ترى لليوم
0: عريقة
1: لليوم. نعم لليوم
0: تشتهر فيها مدينة السلط، وهي أصلا يعني قريبة من الانقراض، فإحنا حبينا أنه نبينها ونبين للشباب الجديدة أنه في أكلات كتير زاكية لازم تتعرفوا عليها.
1: والله المنظر يعني لو لما تحكي لي أنه الناس ما بتتعرف على هاي الأكلات أنه شيء مؤذي، لأنه المنظر لحاله بيحكي لك زي كأنها طالعة من بوفيه اسم بالضبط. الله يعني طريقة التقديم رهيبة، وعلى ما أعتقد من المكونات، مع أن أنا ما عمري تذوقتها ما بعرف طعمها، لكن من مكوناتها شيء طيب بالضبط. طيب تنحط جنبها رز ولا بتتاكل؟
0: هلا ممكن أنك أنت تاكليها تغميس وممكن تاكليها جنبها رز مفلفل يعني بصير هيك وبصير هيك،
1: تغميس بالخبز أو بالرز مفلفل. والطبق الثاني،
0: الطبق الثاني اللي هو الحماميسة.
1: الحماميصة،
0: الحماميصة هي عبارة عن جريش وحمص، من حط الجريش من ستوي وطبعا بمي فقط لا غير، وبعدين منكون احنا سالقين الحمص ومنحطهم على بعض ومنخليهم لا يستووا، منكون احنا خالطين صلصة بندورة، بندورة طبيعية نطحنها، يعني شوفي كله طبيعي،
1: يعني ما بحط رب بندورة، بحط بندورة،
0: بحط أنا شوية معلقة صغيرة إذا كانت البندورة فاتحة إذا كانت البندورة فاتحة منحط رب بندورة،
1: رب بندورة.
0: وبعدين بتحطيهم مع بعض، بتخليهم يغلوا مع بعض مزبوط، وبعدين بتحطي إما رشة كزبرة إما رشة بقدونس هيك بس منظر. في ناس برضو ما بيحط لا كزبرة ولا بقدونس،
1: يعني هي عبارة عن
0: بالآخر آخر إشي بتكوني أنتي مفرمة بصلة بتقلبيها بزيت الزيتون مع سن أو مع قرن الفلفل هذا، وبتحطيها على دحية أدح عليها.
1: يعني هي إيش اسمها مرة تانية؟
0: حماميصة.
1: الحماميصة هي عبارة عن جريش وحمص وتومة وبندورة،
0: مش تومة، بصل
1: بصل وبندورة،
0: بصل مقلب بزيت زيتون
1: وبندورة والله وخفيفة لطيفة
0: سهلة كتير، وخلال عشر دقايق بتكون.
1: وبتعرف شو الحلو بالموضوع؟ هاي الأكلات لما تكون تملي اللحمة والجاج
0: بالضبط
1: كل مرة، بدل ما نعمل مجدرة يا جماعة نعمل لحمة ميصة.
0: هاي الأكلة كانوا يعني أهل السلط جداتنا زمان كانوا يطبخوها يوميا يوميا، يعني كانوا أصلا الفلاحين وهم رايحين إما يفطروها فطور أو إنهم بعد ما يرجعوا من تعب يأكلوها.
1: هو بتعرف لو تفكري فيها لما نحكي عنها كقيمة غذائية، البروتين موجود فيها، الكربوهيدرات موجودة فيها، فإذا هي كل القيم الغذائية اللي بتعطي الطاقة هي فعليا موجودة فيها. يعني هلأ من الأكلات المالحة للحلو، في عنا طبقين حلو يا جماعة الخير، مش عارفة إذا بقدر أرفعه، هو شوي رخو
0: هو هيك لازم يكون
1: هو رخو، بس بدي أحاول قدر المستطاع، خايفة أسكبه هيك مبين منيح،
0: هو هيك
1: ديبك السمنة لأنه مغرق سمنة يا جماعة الخير، مغرق سمنة
0: طبعا الطبق. أنا سكبته بالصدر هذا بالعمدان لأنهم زمان كانوا يسكبوه هيك
1: بالصدر،
0: ما كانوا يسكبوه بايركس وهذا
1: وعليه شوية مانجا وكرز، يعني
0: ما كانوا أكيد، فكانوا اللهم بس هي عبارة عن حليب وكانوا ياخدوا مش النشا الدرة هلا يعني هلا إحنا بنستخدم نشا الدرة، كانوا زمان يجيبوا نشا الجريش يجيبوا الجريش المطحون ينقعوا بمي ويعصروه يعصروه يعصروه وياخذوا المي تبعته يصفوها، هذا نشا الجريش ويطبخوا الحليب الغنم الأصلي يعني يطبخوه بنشا الجريش.
1: نعم، وقديه بتحطي سكر ولا ما بدون سكر؟
0: هلأ السكر حسب الرغبة يعني حسب التذوق، في ناس بيحبوا كتير حلو في ناس بيحبوا لا مش
1: يا سلام
0: كتير.
1: يا سلام، ومن فوق منحط السمنة،
0: منحط سمنة بلدية طبعا، وبتحبي فستق حلبي
1: شو انت بتحبي تزيني
0: بتزيني، بدك بدون تزيين برضو طعمه لحاله
1: طبعا، يعني أنا متخيل الـ الـ الـ الـ الخلطة أو الميكس ما بين الحليب
0: الصافي الغنم
1: نعم ومع السمن لحالها، والله رح تكون شيء صحيح جدا صحيح لذيذ ما شاء الله صحيح تبارك الرحمن. هو احنا بس نطور بالأكلات التراثية شيف، ما بنطور بالمكونات، احنا بنطور بطريقة العرض او البرزنتيشن، يعني زي ما بتحكوها انت الشفات
0: ايوه هلا في اكلات
1: زي هيك، هاي احنا يعني انت شيف هنا اجتهدتي بالبرزنتيشن عم بحاول بس كشكل
0: والتقديم،
1: لكن كشكل
0: التقديم.
1: كمكونات تبقى كما هي صحيح؟ ايش اكثر اكله وانت عم تتعرفي يعني مع عائلتك وانت بالهاي اولادك بضلهم دائما يطلبوها منك من اكلات السلطيه؟
0: من اكلات السلطيه الزقيات اكيد
1: عارفين طعمتهم
0: لزاقيات سمن البلدي والخبز يعني
1: شكلك مغرقيتها سمنة عشان سخية دائما سبحان الله لما تسخي بالمكونات جد بتفرق بتفرق طبعاً. النكهة بتفرق الطعمة أما تقولي لي 200 جرام 300 جرام هاي بتزبطش
0: شوفي إسخة. هلا احنا اكل جداتنا ما في 100 جرام و200 جرام هلا احنا ممكن شفات الايام هاي ممكن لازم لانه عم نعلم جيل واعي منعلم جيل بده بالجرام بده بالمعلقه بده بالعيار
1: صحيح
0: زمان جداتنا الله يرحمهم والموجودين منهم الله يخليهم كانوا كل شيء على البركه عندهم ما عندهم إشي اسمه جرام
1: او معلق ايش بسموه الاكواب الاكواب المعياريه
0: بالضبط
1: رح نكمل باذن الله تعالى شيف ولا تعطينا هيك نصائح للعرايس الجداد يلي لسه بدنا نبلش يا هادي لكن بعد الفاصل شو رايك فاصل وراجعين خليكم معنا

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182، عمان الأردن.
9: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين،

0: يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء، ورجعنا لكم مع الشيف حليمة عبد الهادي. أهلا وسهلا فيك شيف الجديد.
1: أهلا فيك حبيبتي.
0: يعني شيف إحنا بالفاصل عم نحكي وبندردش عن الأكلات وبندردش عن رحلة كل واحدة فينا بالطبخ. أنا بعتبر حالي صرت زي الشفات على فكرة، تعلمت منكم حيلكم وتركاتكم يلي ما شاء الله تبارك الرحمن. بغض النظر لو شو مكان الشخص بيمتلك حيل أو بيمتلك طرق لتنفيذ الطبخة، النفس غير، هاي احنا أكيد متفقين عليها
1: أكيد.
0: نفس الشيف غير بفرق، عشان هيك مرات نطلب من الشيف حليمة ما بنطلب من الشيف سين او من الشيف صاد، لانه نفسها على الطبخة غير بتكون.
1: حبيبتي
0: الله يسعدك ويبارك فيك شيف. اليوم اثرتي نقطة جدا مهمة وانا بحب دائما اركز عليها، لما توصلي لهاي المرحلة من الاحترافية مش شرط انك انت من صغر تكوني عم بتمارس الطبخ، يعني صح البنت دائما ايد امها بالمطبخ، ايد على ايد بنعمل، ما بقول لك لا، لكن نكون صريحين وواقعيين زي ما حكيت ببداية اللقاء، من الممكن جدا ما أقدر أستلم طبخة من الألف إلى الياء من أول مرة، وكلنا تعلمنا بالتجربة والخطأ
1: هاي
0: الطبخات
1: أكيد.
0: فاليوم في صبايا عم بسمعونا على وجه جيزة، إحنا أصلا هلأ موسم مواسم أعراس ومواسم ارتباط، وبتقول لك عادي لو ما بطبخ عادي بطلب جاهز، بس بنقدر نتعلم وبنقدر نبدع. فما هي نصيحتك لجميع الصبايا المقبلات على الزواج يلي ما بيعرف يطبخوا؟
1: والله أنا نصيحتي لكل بنت عندها أم، طبعا اللي مش موجودة إمها الله يرحمها، هلأ بنحكي لها إيش تعمل، واللي عندها أم تتعلم من أمها. هذه أهم نصيحة لكل بنت، لأني أنا حكيت لك خلال الفاصل أني أنا ما تعلمت من أمي، أنا توفت أمي بعد زواجي بسنة، فأنا تعلمت من الله يرحمها حماتي يعني كل التفاصيل، وعطتني الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة إنه كل تفاصيل، بس مش كل حدا بيلاقي حدا زي حماته أو بنت حماة أو هذا يعلمه. اتعلمي كل التفاصيل من أمك قبل ما أنت تخطي خطوة الزواج، هاي واحدة. إشي تاني، إذا أنت ما عندك حدا تتعلمي منه، اليوتيوب ما خلى حدا ما يتعلم، اتعلمي. هلأ كل إشي أنت بتعمليه ببيتك رح يطلع بحب ورح يوصل لأولادك بحب، مش زي ما أنت تطلبي من برا. هلأ ماشي مرات الواحد بيضطر أنه يطلب فعادي، بس إذا أنت مش مضطرة لا أطبخي في بيتك، لأنك عارفة كل تفصيلة وكل تريك معمول بالبيت.
0: صح 100%، وخصوصا الأكل اللي بالبيت بيكون صحي، بيكون انت عارفه مكوناتك. ايه والله على مستوى البقدونس لما انت تنظفيه بالبيت وتنقعي وتزبطي، انه بيفرق عن الاشياء اللي بتجيبيها من برا. يعني انا لما اودي هاللحمه مع البقدونس والبصل عشان اعمل الكفته تاعتي، غير لما اخذها جاهزه، مع انه مش معناته انه لا سمح الله الاماكن ممكن تكون في عندها اوزان، بس انت ما بتكوني ضامنه
1: ما بتضمني اي
0: حتى
1: تفصيلين.
0: السبانخ اللي بنجيبها مقطفه نغسلها مره بالضبط، صعب تلاحظي هاي الشغلات.
1: يعني انت قديش بتكوني حريصه على نظافة الإشي ببيتك، قديش بتكوني حريصة على كل إشي بنظافة بإشي صحي، ما بتقدمي لهم أي إشي لأولادك. فنصيحتي لكل بنت مقبلة على الزواج، اطبخي في بيتك أحسن من أنك أنت تطلبي من برا.
0: صح لو شو ما كانت، وبالآخر رح تنحرق معك طبخة طبختين
1: بالزبط.
0: رح يطلع طبخة مالحة،
1: إذا ما بتتعلمي
0: طبخة مش متسبكة منيح، بس بالتجربة والخطأ رح تتقني هاي الطبخات
1: أكيد.
0: رح تصدمي من حالك بعد سنتين ثلاث قادرة تمدي سفرة لحالك.
1: نعم
0: ما شاء الله تبارك
1: يعني
0: الله.
1: أنا ممكن أني أنا أعمل سفرة في بيتي ممكن لـ 30-40 شخص
0: تبارك الله
1: بكل
0: ما شاء
1: سهولة
0: الله.
1: ممكن أني أنا أعمل بوفيه لزباين لـ 200 شخص
0: تبارك الله.
1: هلأ حاليا بالوقت الحالي الحمد لله رب العالمين يعني
0: ما شاء الله.
1: بس أنه الواحد بكل تفصيلة بدك تنتبهي على النظافة، بدك تنتبهي على التركات اللي صح اللي تطلع معك إشي أنتي بميزك عن غيرك.
0: الله. طب شوف اليوم يعني لما نشوف هالأكلات الطيبة ونشوف طريقتك وسماحت قلبك هيك، وسبحان الله سماهم في وجوهه تبارك الرحمن، وحابين نطلب منك، كيف بدنا نطلب منك؟
1: عادي أنا عندي على الإنستغرام صفحتي مطبخ الشيف حليمة عبد الهادي، موجود على الانستغرام، على الفيسبوك مطبخ ام برهان للتواصي، انا ام برهان.
0: يا هلا ورحب.
1: رقم تليفوني 0798844468، وموجود برضو على الصفحتين رقم التليفون.
0: بتوصل لكل المحافظات؟
1: لا محافظات لا، بس اللهم بنوصل سلط، عمان، زرقاء.
0: يا جماعه السلطيه اليوم انتم مدللين السلطيه اليوم. كلمه اخيره للي بيحاول يجدد ويطور ويبعد عن أكلنا وتراثنا الأردني الأصيل، شو بتوجهي شيف؟
1: ما رح يطلع في إيدك، احنا تراثنا الاصيل هذا، احنا كل ما حاول حدا يهدده بالانقراض احنا بنرجع منجدده.
0: الله الله الله الله الله يسعدك ويبارك
1: فيك. ولكل حدا بحاول بحكي له لا، اكلنا التراثي هو الاصل
0: 100%. أكلنا التراثي هو الأصل، لو شو ما بعدنا رح نرجع، لأنه نعم. بالآخر أكلنا وتراثنا جاي من مناطقنا وطبيعتها وجغرافيتها وطبيعة حياتنا.
1: نعم.
0: يعني أي نعم تتطور، لكن نفس المكونات موجودة وبالتالي بنقدر نعيدها. بتحكي لي أم أحمد، أنا أسف بس ضحكتني أم أحمد على كومنت، بتقول شو بتنصحيني يا أم أحمد؟ تبارك الرحمن، أم أحمد عندها طبخ يا شيخ، اسم الله عليها، أنت اللي بدك تنصحين على هالطبخات يا أم أحمد. ما شاء الله، لو تدوقي هالمخللات ولهالطبايخ لأم أحمد، اسم الله. شو بدنا ننصحك؟ بس ارقي حالك على طبايخك وسلم إيديك وعينيك يا أم أحمد يا عمدتنا. الله يسعدك.
1: احنا شوفي في كمان شغلة مهمة عندنا بالأردن، هنا عمالها بتنعمل مسابقات دولية للأكل التراثي الأردني.
0: الله،
1: فتخيلي على مستوى العالم مسابقات بتنعمل، وأنا كنت مشتركة بأحد المسابقات
0: ما شاء الله،
1: اللي هي مسابقة هوريكا، أنا اشتركت فيها بالطبخ التراثي. لكل محافظة عندنا بالأردن إشي تراثي
0: طبعاً.
1: ليش ما إحنا نحيي هذا التراث؟
0: طبعاً طبعاً طبعاً، يسلم هالإيدين والعينين ويبارك بعمرك ويخليك لأهلك ولزوجك يا رب، ويديم عليك مودة والمحبة. سلم إيديك وعينيك يا حبيبتي،
1: وشكرا لمحطة حياة يسعدك. يعني ولا بيت حواء،
0: الله يخليك، بيت حواء بيت الجميع، ما فيها
1: أكيد.
0: إحنا دائماً بسفركم كل خميس. الله يسعدك، شكرا جزيلا الشيف حليمة عبد الهادي، الله يسعدك ويبارك فيكي. أما أنتم يعني مستمعين الكرام، نتمنى لكم تكونوا استمتعتوا معنا بطبخاتنا لليوم.

0: يسعد السلط وطريق السلط ومحبة السلط وأكلات السلط. أما لهنا أعزائنا المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وتلذذتوا وتشجعتوا لنرجع لأكلنا وتراثنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، نهاية أسبوع سعيد بإذن الله تعالى، في أمان الله.
1: بيت حواء.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
4: كلية حطين،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: معكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى ربنا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالرحلة مع سورة البقرة ماضية إن شاء الله عند الآية 46 و100، كان التوقف بها نبدأ. بسم الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إلى آخر الآية. إخواننا، القرآن العظيم إلهنا الكريم سبحانه وهو يحدثنا عن آيات الكون في كتابه العظيم ليلفتنا إلى معجزات مليء بها الكون. خلق السماوات والأرض، هذا النظام من أوجده؟ ألا شيء، كيف وهو محكم، جاذبية وأنهار ومحيطات وبحار وخلق متنوع وأشجار إلى آخره. من خلق هذا؟ لو قلنا إبرة صنعها ألا أحد، أجننتم يا شيوخ؟ قلنا لا، أنتم تجحدون أن الكون له خالق. إن في خلق السماوات والأرض الذي أوجدها سبحانه من عدم، خلقها خلقا، واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، ثم يطول الليل أحيانا، يطول النهار أحيانا، في الشتاء يقصر النهار ويطول الليل، حكمة بالغة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، يرمي إبرة الآن وزنها ربع جرام ولا كام، تسقط على طول في قاع البحر. سفينة يمكن وزنها 100,000 طن ماشية بسرعة 80 كيلو. يا إلهي، إذن الفلك، القرآن يلفتنا إلى فلك ذلك الزمان وإلى فلك كل زمان. الآن السفينة بتحمل ما يوازي قطارين مرة واحدة، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تنقل بضائع، تنقل احتياجات الناس من تموين قمح وغير قمح إلى آخره. وما أنزل الله من السماء مما، من جعل ظاهرة التبخر لتصعد إلى الأعالي ثم تعود، يتبخر ماء البحار وهو ملح أو مالح كما هو دارج، ثم يتكثف هذا الماء ويعود غيثا من السماء. سبحانك ربي، من جعل هذا النظام؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد سبحانه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كل الأرض يعني جرداء بنية غامقة، وبها بعد قليل من الشتاء بدت النباتات تشق التربة وتطل برأسها، ثم أصبحت سنابل، ثم اصفرت السنابل ليصبح قمحا نأكله على مدى العام. من الذي أوجد هذه القوانين؟ الله الله. إذن ما أكثر الآيات وما أقل من يعتبر من هذه الآيات. إخواني، اللهم اجعلنا وإياكم من المعتبرين. ما أكثر العبر وما أقل من اعتبر. وبث فيها من كل دابة، من النمل وانت طالع إلى الحصان والجمل. من الذي خلق هذه المخلوقات جميعا؟ من ونشرها من المكسيك إلى الصين؟ من نشر هذه المخلوقات؟ النحل عالم، النمل عالم، مملكة بمعنى الكلمة. أحيانا بيكون مملكة النمل ملايين، ومدبرة من النوع الذي لا ينام، تعمل ليل نهار بلا توقف. من الذي خلقها بهذه الصفات؟ من؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد. ما أجمل دينكم يا أيها الناس، ما أجمل قرآن ربكم سبحانه. فأحيا به ماء السماء الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة أنواع وألوان من الدواب وأحجام ووظائف مختلفة جدا. وتصريف الرياح، نشر الجوية بيقول لك الرياح شرقية تتحول إلى جنوبية غربية، ورياح شديدة سرعتها 70 كيلومتر، ورياح 10 كيلومتر. النشر الجوي، إذن من الذي بث هذه الرياح؟ سبحانه وصرفها. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، هذا متصل به، إن في خلق السماوات لآيات جواب لقوم يعقلون. هذا خطاب العقل، أرجو أن أكون قلنا شيئا في الآية 64 بعد 100، لينتقل الحديث بعد الآية 65 بعد 100. فكونوا معنا أيها الأحباب.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صوفيا أبو طعيمة. الأردن يدين طرح الاحتلال عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس. وزير الأوقاف محمد الخليلة يقول إن عدد الطلبة والطالبات المشاركين في المراكز الصيفية القرآنية لهذا العام تجاوز 250,000. أمانة عمان الكبرى تقر تعليمات لحظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمان المركزي للخضر والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 10 شهداء و25 مصابا. جماعات الهيكل تدعو إلى وقفة للمطالبة بإعادة فتح الأقصى أمام المستعمرين أيام السبت. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستيطاني E1 داعيا سلطات الاحتلال إلى الامتناع عن اتخاذ مزيدا من الخطوات بشأنه. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن تشديد العقوبات على إيران سياسة فاشلة ستجلب لواشنطن المزيد من الهزيمة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أن الإنسان يحب أشياء ثلاثة، هذا مركب في فطرته: يحب الجمال، ويحب الكمال، ويحب النوال دون أن تشعر. والله سبحانه وتعالى مصدر كل جميل، بل إن كل جمال الكائنات هي مسحة من جمال الله عز وجل، وإن الله جميل يحب كل جميل. أيها الإخوة الكرام، لأن الله ركب في أصل فطرتك محبة الجمال، ينبغي أن تحب أصل الجمال. ولأن الله ركب في فطرتك محبة الكمال، ينبغي أن تحب منبع الكمال. ولأن الله ركب في فطرتك أن تحب النوال، إن الله هو مصدر كل عطاء. أيها الإخوة الكرام، قد يحب الإنسان زوجته، وهذا حب مشروع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. لكن كل ثقافة العصر تشعر الإنسان أن الحب أو أن حرارة الحب لا تكون إلا مع امرأة لا تحل لك، وهذا أكبر مطب يقع فيه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. فأن يحب الإنسان زوجته، هذا من الحب المشروع، بل هذا من الحب الذي يباركه الله عز وجل. والحقيقة أن المسلمين مقصرون في الأخذ بأسباب الحب بين الزوجين، كلهم يتوهم أن العلاقة بين الزوجين علاقة باردة، وعلاقة رتيبة، وعلاقة مملة، وعلاقة لا تبعث في الإنسان الحرارة. هذا من فعل الشيطان. مهمة الشيطان الأولى أن يحملك على أن تكره التي أحلت لك، وأن تحب التي لم تحل لك. هذه مهمة الشيطان الأولى. فالذي يتودد إلى امرأة لا تحل له هو مع الشيطان: رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد يستنبط من هذه الآية أن الذي يحب الله عز وجل لا يمكن أن يرتد عن دينه، أما الذي يدخل في الإسلام لمصلحة راجحة كثيرا ما يرتد عن دينه حينما تنقطع هذه المصلحة. أيها الإخوة الكرام، كما قلت قبل قليل، إن الإنسان يحب الجمال، والله سبحانه وتعالى مصدر الجمال في الكون، الذي أحسن كل شيء خلقه. والله سبحانه وتعالى مصدر كل نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ورد في الأثر القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب،
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. آية قرآنية. أصل العلاقة بين المؤمن وبين ربه هي الحب، لأنه يحب الله يطيعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. من أعجب ما رأى بعض العلماء الكبار، من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تحبه ثم لا تطيعه. أيها الإخوة الكرام، أعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ فقال: والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشر، أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرح الصحابة بشيء كفرحهم بهذا الحديث، لأنهم يحبون رسول الله، فهم إذن معه إن شاء الله في الجنة. شيء آخر أيها الإخوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.

ناضوا بحار الهوى دعوى وما ابتلوا. يخوض بحار الهوى بكلامه، لكنه لم يبتل بقطرة من ماء بحر الهوى. خاضوا بحار الهوى دعوى فما ابتلوا. أيها الإخوة الكرام، نحب رسول الله لأنه أخرجنا من الظلمات إلى النور، لأنه عرفنا بخالقنا وربنا وإلهنا، لأنه هدانا إلى طريق الجنة. ينبغي أن نحبه. ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. سيدنا عمر صريح، قال: يا رسول الله، إني أحبك أكثر من مالي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي التي بين جنبي. قال: لما يكمل إيمانك يا عمر. جاءه ثانية وقال: يا رسول الله، الآن أحبك أكثر من نفسي وولدي ومالي والناس أجمعين. قال: الآن يا عمر، والله لا تؤمن حتى تحاب، لا تؤمن حتى تحاب. حينما أرى البغضاء والعداوة بين المؤمنين، حينما أرى المشاحنة، حينما أرى كل طرف يطعن في الطرف الآخر، والله يسقط هؤلاء من عين الله جميعا. سأل النبي في بعض الغزوات عن أحد الصحابة، قال: أين فلان؟ يبدو أن واحدا أراد أن يطعن به. قال: والله شغله بستانه يا رسول الله عن أن يجاهد معك. فقام أحد الأصحاب قال: لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنه. فابتسم النبي علامة رضا بهذا الحب بين الصحابة. نحتاج إلى الحب، نحتاج إلى أن يكون كل يوم من أيام العام يوم حب بين المؤمنين. ومن علامات الحب التضحية والمعاونة والمؤاثرة. بل إن الله سبحانه وتعالى لم يقبل دعوى محبته من دون دليل. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بل إن هؤلاء الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هل قبل دعواهم؟ قل: فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم مع دهماء الأمم. والمسلمون اليوم إذا قالوا مفتخرين: نحن من أمة محمد، نحن أمة سيد الأنبياء، نحن أمة خاتم الأنبياء، الجواب الذي يقاس عليه كل جواب: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، هل أمركم بيدكم؟ هل كلمتكم هي العليا؟ هل أنتم مستخلفون في الأرض؟ هل دينكم ممكن في الأرض؟ هل أنتم آمنون؟ أم تشعرون بالخوف كل يوم من تهديد الذين يهددونكم؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هل نحن مستخلفون في الأرض؟ هل ديننا ممكن في الأرض؟ هل نحن آمنون من تهديد الأعداء؟ لا والله، هي حقيقة مرة، وهي أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. المؤمن يحب الله ويحب رسول الله ويحب أصحاب رسول الله ويحب التابعين ويحب تابعي التابعين ويحب العلماء العاملين ويحب الفقهاء والمحدثين ويحب أولياء الله الصالحين ويحب الطبيعة. ما الدليل؟ مر عليه الصلاة والسلام بجبل أحد، وفي جوار هذا الجبل لم ينتصر المسلمون. بدل التشاؤم من كلمة أحد قال: أحد جبل يحبنا ونحبه.

كان يخطب على نخلة، فلما صنع له منبر حنت إليه النخلة، كان يقف على المنبر ويضع يده عليها إكراما لها، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أعرف حجرا بمكة، كنت أسلم عليه ويسلم علي. هذا الحب، كل حياتنا حب، يحب كل مخلوق. هل يستطيع المؤمن أن يذبح شاة أمام أختها؟ قال له: هل حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ المؤمن يحب كل شيء في الحياة، يحب الحيوان الذي سخره الله له، يحب النبات، يحب الحجر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. بل إن المؤمن يحب الموت. وكربتاه: يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. بربكم، هل على وجه الأرض إنسان واحد يحب الموت؟ جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. تفقد النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه وهو سعد بن الربيع، أرسل من يتفقده في ساحة المعركة، فرآه بين القتلى لكنه لم يمت بعد. قال: يا سعد، أنت مع الأحياء أم مع الأموات؟ قال: بل مع الأموات. قال: إن النبي بعثني أتفقدك. قال: أبلغ رسول الله مني السلام، وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه: لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. هذا هو الحب. المؤمن يحب الموت لأنه موعد اللقاء مع حبيبه. فإذا أحب الحياة فليزداد عملا صالحا، ليزداد علما، ليزداد قربا. أيها الإخوة الكرام، أكبر خطأ يقع فيه الناس أنهم يكتبون على النعوات الفقيد. الله عز وجل قال: هو الذي خلق الموت والحياة. الموت عند عامة الناس عدم، لكن الموت في القرآن حياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الآن لتتقاتلوا، ليقصف بعضكم بعضا، لتباد الشعوب، لتهدم البيوت، لتختلع الأشجار، لتردم الآبار، ليقهر الإنسان، ليذل الإنسان. هذا مجتمع بلا دين، لكن مجتمع المؤمنين أذلة على المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، جاء في صحيح مسلم أن رجلاً أراد أن يزور أخاً له في الله، فأرسل الله له على مدرجته، أي على طريقه، ملكاً في الطريق في صورة رجل، وسأله: أين تذهب؟ قال: أريد أن أزور أخي فلان. قال: ألي قرابة بينك وبينه؟ قال: لا. قال: أفبنعمة له عندك؟ قال: لا. قال: فما الذي تبتغي من زيارته؟ قال: أحبه لله. قال: أبشر، فإن الذي تحبه من أجله بعثني لأبشرك بأنه يحبك لحبك إياه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتباذلين فيا، والمتزاورين فيا، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. والذين هم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله
اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أيعقل أن يقول الأنصاري لكل مهاجر: تعال يا أخي، عندي دكانان خذ أحدهما، عندي بستانان خذ أحدهما، عندي داران خذ أحدهما. أيعقل أن يقول له الثاني: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق؟ ما هذه العلاقة الراقية بين أصحاب رسول الله؟ أيعقل أن يقول الصديق لعمر: يا عمر، أبسط يدك لأبايعك؟ قال: أنا؟ أي أرض تقلني؟ وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على قوم فيهم أبو بكر؟ قال له: يا عمر، أنت أقوى مني. قال: يا أبا بكر، أنت أفضل مني. فقال عمر: قوتي إلى فضلك، نتعاون. هل يفعل العلماء هكذا؟ أم يتخاصمون، يتهاترون، يطعن بعضهم ببعض؟ كل واحد يدعي أن الله له وحده، وأن الجنة له وحده، وأن أتباعه وحدهم هم الناجون. هكذا كان أصحاب رسول الله. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا بشهداء، يغبطهم النبيون والشهداء لمكانتهم من الله عز وجل. فقام أعرابي من قاصية القوم وألوى بيده وقال: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من عامة الناس تحابوا بروح الله عز وجل على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى منابر من نور، يخاف الناس يوم القيامة وهم لا يخافون، ويفزع الناس يوم القيامة وهم لا يفزعون. هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مقياس إيمانك محبتك لأخيك، مقياس إيمانك محبتك لأخيك، مقياس إيمانك تضحيتك من أجله، مقياس إيمانك ألا تسلمه إلى الغير. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: دب داء الأمم بينكم. ما داء الأمم؟ العداوة والبغضاء. هذا داء وبيل، وسماها النبي الحالقة، فقال: إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. يقول الله عز وجل يصف أصحابه الكرام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
9: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
10: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 39 بعد 100.
1: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1494 عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر، ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك. الحديث 1495 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه، قلت لأبي جحيفة: صفه لي. قال: كان أبيض قد شمط. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا، قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. الحديث 1496 عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. الحديث 1497 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الحديث 1498 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الحديث 1499 عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. الحديث 1500 عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما كان شيء في صدغيه. الحديث 1501 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. الحديث 1502 عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قيل له: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. الحديث 1503 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين، وبين يديه عنزة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. الحديث 1504 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. الحديث 1505 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. الحديث 1506. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. الحديث 1507. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. الحديث 1508. عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1509. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وفي رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. الحديث 1510. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الحديث 1511. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. الحديث 1512. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حيث أفهم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين طرح الاحتلال عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقية القدس. وزارة الخارجية تقول إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يؤكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات. أمانة عمان تقول إن حظر بيع الخضار دون توريدها للسوق المركزي يضمن أفضل الأسعار للمزارعين. وزارة الصحة في غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 10 شهداء و25 مصابا. وزارة الدفاع التركية تشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير أكثر واقعية وفعالية ضد تصرفات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وزير الخارجية الإيراني ينتقد خطة ترامب بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، معتبرا أنها بمثابة المزيد من السياسات الفاشلة التي ستجلب على واشنطن المزيد من الهزيمة حسب تعبيره. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا لينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. عليك أخي المسلم أن تعمل وأن تجتهد وأن تبذل جهدك في عبوديتك لله، وأن تحاول وأن تسعى، وهذا جهدك وهذا عملك وهذا ميدانك. قضية النتائج هذا ليست لك. قال الله تعالى لرسوله: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يقول الله تعالى في آية محكمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما تكلمت الآية عن النتائج ولا عن الغايات. ممكن واحد من الناس يجتهد لكن لا يصل للغاية المنشودة، لكن جزاؤه على ما يكون، على سعيه. فسعى، والسعي هو يعني السير الحثيث، يعني بخطة. في فرق بين مسير الهائم على وجهه وبين الساعي، ولذلك حتى ورد في حديث الساعي على الأرملة والمسكين. الساعي يعني في نشاط وفي همة. فإذا عليك أن تسعى. قضية إدراك النتائج سواء كانت على مستوى الشخصي، على مستوى الأمة. ممكن بعض الناس يجتهد والله لأمته باتجاه معين فلا يوفق في النتائج، الآن هو يحاسب على سعيه. ومن هذا الباب لازم يكون السعي صحيحا، يجب أن يكون السعي الذي يسعاه الإنسان وسيلة صحيحة شرعا. الآن النتائج هذا مردها إلى الله، يوفق الله تعالى بعض الناس يجري الخير على أيديهم، وبعض الناس يحاول. وذلك يقول أحدهم ابن الرومي: ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات بعد المذهب. المهم أن نجتهد في عبوديتنا لله، في الشرع اللي نزل علينا. الشرع الكرام رح يكون الاحتكام في العبودية إلى كتاب الله، إلى سنة النبي الإسلام الصحيحة. هنا يكون الاحتكام، نعمل نجتهد. الآن إدراك النتائج هذا عند الله تعالى. سألني سائل في جعلني في هذا المحور أنه يحاول أن يكون بيته مسلما، ولكن في تفلت من الأبناء ومن البنات. تجتهد، نقول ذلك للأب، نقول ذلك للمسؤول، نقول ذلك للمدير، نقول ذلك للواعظ، للمفكر. بدك تسعى وتجتهد وتبذر البذار الطيبة. الآن كيف يخرجون من بعد؟ هذا أمر ليس لك أنت، عليك أن تسعى. حتى إنهم سألوا: لو أن ولدا من الأولاد والله يعني أصبح منحرفا، أو بنت والله تاهت في طريق الضلال، هل من مسؤولية؟ المسؤولية يكون حسب التقصير وعدمه. إذا كان فيه تقصير في مسؤولية. طيب أما إذا لم يكن هناك تقصير ما في مسؤولية. لكن حتى لو أن الأب والأم كانا مقصرين، هل ممكن الاستدراك؟ ممكن. يعني من ذا الذي يقول والله ما في إمكانية؟ يعني هب أن هذا الرجل وهذه الأم ما علمت الأولاد وهم صغار، ثم استفاقت وقالت: يا أبنى أنا قصرت معكم، وأنا أدل، أنا تبت إلى الله وأدلكم على طريق الله. هذا واجبها. وبعد في كل إنسان عليه مسؤولية، وذلك الكرام من باب المسؤولية الشخصية. الله تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة. أبدا. قالوا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ كل نفس بما كسبت رهينة. الله يوفقنا إياكم إلى فهم العبودية أنها سعي في طريق الحق، ثم النتائج هاي مردها إلى الله. بعثوا لي فيديو أو منظر جمالي هو لقبة الصخرة وعليها الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام إنه الثنتين بنفس الدرجة، الله محمد. هل في حرمة؟ لا، ما في حرام. هذا من أقوال بعض أهل العلم المحدثين، ذكروا أنه والله إذا كتبنا كلمة الله لازم تكون أعلى، وكلمة الرسول بدها تكون أخفض. على كل حال يعني هذا موضوع ليس شرعيا، هذا موضوع جمالي. هو اللي وضع لوحة فنية يضع كلمة هنا يحافظ على التناظر، على ملء الفراغات، وليس قصده أبدا أن يجعل الرسول في درجة الله. هذا لا يفعله مسلم. لما قال رجل من الناس ما شاء الله وشئت، النبي لم يرضى، قال ويحك أجعلتني لله ندا، العبارة خاطئة. فإذا لو أن إنسان، لو فرضنا وهذا بعيد، والله جعل كلمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مقابل كلمة الله في درجة واحدة، قل له أخطأت وأسأت وخرجت عن الحق. لكن ما أظن مقصد هؤلاء الناس، مقصدهم منظر جمالي ليس أكثر من ذلك. فخذوا بمقاصد الناس الكرام.

0: الله يحييكم. امبارح كنا نتكلم عن بناء المساجد او دعم طالب.
1: طيب
0: انا بشوف يعني مثلا
1: مين اولى يعني انت مين اولى عندك؟
0: واما هلا بدي احكي لك يا شيخنا وانت رد علي.
1: تفضل.
0: هلا المسجد بصدق
1: فيه بالله يعني شوي صوتك ابتعد كمان مره يا بعوني. كمان مره. المسجد ايش؟
0: بقول المسجد مش ممكن يكون زي مثلا طالب يدرس علم مئات بدها تصلي ومئات راح يسمعوا دروس الدين وخطبه الجمعه. هذا الزمن اللي درس علم ممكن يشتغل فيها وممكن يشتغل بالتجاره او باي شيء ثاني.
1: يعني قصدك المساجد اهم؟
0: انا طبعا وهذا شيء دائم العالم هذا ممكن يتوفى كمان.
1: طيب خلي الامور واسعه بحسب خيارات الناس، كلاهما صحيح صح؟
0: نعم نعم.
1: والانسان يختار. تخيل الأمير أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قيل له لو أنك كسوت الكعبة، فقال لا، الأولى أن أجعلها في البطون الجائعة. هذا يعني نوع من التقدير المصلحي. بارك الله فيك.
0: الله
1: أبعوني أنا بشكرك يا سيدي، وإحنا عمل الخير حقيقة بنحب أن يكون منوعا دائما وأبدا. لك أن تختار هذا، لك أن تختار ذاك، والحمد لله الأمور لا تتعطل، ما في شيء يتعطل أبدا. المساجد الحمد لله تبنى، المراكز فيها تعليم، الأيتام لهم رعاية، الفقراء لهم عناية، فمن فضل الله الأمور ماشي. أنا بفضل في هذه القضايا تترك لتقدير الإنسان، ولذلك لما يأتي إنسان يودع عندك هذا المبلغ وهذه الأمانة كما سأل في قضية كان عامل وقف للتعليم، خلوه على إذن الواقف، على إذن المتصدق كما يفعل، وما في شيء الحمد لله يعارض شيء، لكن هي خيارات من حق الإنسان أن يختار ما يشاء. يعني بعض الناس حريص هو على والله تدريس العلم الشرعي، لا يفيد إلا الطالب في هذه، حر هو. واحد اتجاه آخر ما عندنا أي إشكال. في مسألة أحد الإخوة حول قضية الإعجاز العددي، هلا الإعجاز الكرام لا يتناهى، ومن أجمل عبارات العلماء في قضية الإعجاز القرآني أن العجز عن إدراك إعجاز القرآن إعجاز. يعني لف الآن كل مظاهر الإعجاز لا يمكن أن يتناهى إعجاز القرآن. هذا ذكره القدامى والمحدثون. من قدامى ذكره أئمة كبار مثل الجاح وعبد القاهر الجرجاني وفلان، محدثين دكتور محمد أبو موسى بقول ويسألونك عن الإعجاز قل الإعجاز من أمر ربي. اختصار. أخي عبد الحكيم تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام حياكم الله. أهلا وسهلا بكم.
2: معك دكتورنا.
1: حياكم الله سيدي. أهلا وسهلا بك.
2: سؤال بسيط دكتور، هلا انا سمعت المقدمه اللي عندك رائعه جدا ما شاء الله عليك.
1: الله يحييك.
2: لكن بالنسبه الله يسعدك، هلا بالنسبه لعملي يعني الدعم لله سبحانه وتعالى يعني بالعبادات، هل الافضل اني احط برنامج لنفسي مثلا انه والله اليوم قيام ليل، اليوم قراءه قران، يعني كبرنامج امشي عليه على الهمه، يعني مين الافضل؟
1: والله أفضل، يعني إذا وضعت لنفسك خطة وبرنامج والتزمت بها وكانت ميسورة والله في بها نعمة. ونعمة في الحديث كان عيسى يحب العمل الدائم، يحب العمل الدائم، وكان عيسى يحرص على ديمومة العمل، وكان يوصي الصحابة بمثلا بقضية صلاة الوتر، صلاة الضحى، من باب الاستمرار بكون أحسن وأفضل، خير العمل أدوم.
2: يعني كبرنامج احطه لنفسي
1: والله بكون افضل،
2: امشي عليه
1: بكون احسن، ولكن بدون الزام. لما في لحظه من اللحظات يتعسر الامر واسع بدون الزام، يعني زي برنامج تعلم، برنامج حفظ قران بكون ممتاز، حتى برنامج الصدقه. يعني في من الناس يوميا لازم يتصدق، يوميا لازم يصلي ركعتين، يوميا يقرا ما تيسر، والله هذا بكون خير. اذا بتذكر حديث لما صلى الفجر وسال الصحابه من منكم تصدق، من منكم، أغلب القضايا كانت في أبو بكر رضي الله عنه. هذا عامل لنفسه برنامج أبو بكر أكيد.
2: الله
1: بارك الله فيك يا خالد الحكيم. لا يا حبيبي أشكرك يا سيدي. الحقيقة إكرام العبادة والتدين وعمل الخير الذاتي والجماعي بحاجة إلى تفكير، بحاجة إلى انضباط، بكون أيسر، خاصة في مواسم الخير، في رمضان وفي غيره. والله أعلم. سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: جريت، اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم. We'll be right back.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم في التاوى استكمال الإجابات. إذا من سأل عن الإعجاز العددي نقول أن الإعجاز القائم والكائن في القرآن كل الإعجاز البياني لا ينفك أبدا عن أي كلمة ولا حرف من كتاب الله، ولكن في إعجاز تشريعي، في إعجاز إنبائي، في إعجاز عددي عجيب، والله الحقيقة عجيب. يعني اقرأ مثلا في قصة في سورة مريم لما قال عيسى عليه السلام قال إني، يبدأ من إني عبد الله آتاني الكتاب إلى تمام كلامه بيطلع 33 كلمة على عمره عليه السلام، فهذا مما يؤكد. طيب كان في سؤال حول الصلاة، صلاة الفرض في السيارة هل تصح أم لا تصح؟ طيب سأكون مع هذا لكم بعد هذا السؤال. أبا أسامة تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله يا أبا أسامة يا أمير. حياك الله.
1: شيخنا يا طول بعمرك
0: وفيكم يا حبيبي عادي. تفضل حياكم الله.
1: والله سؤال يا شيخ في هالزمن هذا، المرأة عليها دور في نشر الدعوة والتوعية.
0: شو قصدك؟ يعني قصدك تطلع تعظ وتعلم الناس؟
1: يعني لو بتشوف منظر بالشارع، انا مثلا امبارح شفت منظر في عمان الشرقية، في قهوة، في بنات بيشتغلن داخل القهوة بجيبن شاي وارقيشلي وكذا، هذا سلوك اول مرة بنشوفه جديد علينا دكتور.
0: صحيح.
1: لو انا زلمة بقدرش افوت اقولها هذا الشغل ما بليك فيك.
0: صحيح.
1: بس لو انثى، مع انهم من سحبات الاناث، يعني من سحبات من اي ارشاد، يعني في سلوكات والله ما بيقبلها الواحد، وللاسف المرأة معززة مكرمة بس مش عارف ايه بيسوي.
0: يعني ابو اسامة انت لست ضد المرأة، انت مع كرامة المرأة ان لا تعمل في هذه الاعمال.
1: بدي اعليها زي ما الاسلام علاها، هي عدم مؤاخذة، يعني مش عارف شو
0: ماجن. طيب.
1: مش عارف
0: يا سيدي، الله يجزيك الخير على هذه الملاحظة ونتناولها. طيب. فقهيا وشرعيا. أشكرك يا أبو أسامة. أخي خالد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
2: إذا تكرمت رجال عندي استفسار. أنا متزوج، عندي طفلتين، عمر زوجتي 39 سنة.
0: نعم.
2: حاب أن أمتلك، يعطيني رب العالمين ولد ذكر. سألت أكثر من دكتور، حقوا لي في عندك خيارين، عندك خيار أنه في خيار فصل وفي عندك خيار عن طريق الأنابيب، لكن عندي مسألة تخويف أنه آية بالقرآن يهب لمن يشاء ذكره يهب لمن يشاء إناث.
0: لا، حتى لا، الهبة الإلهية بتظل موجودة، هذا كلام الأطباء ليس بالضرورة أن ينجح، في ناس تعمل محاولات كثير وما بتنجح، دير بالك.
2: نعم، يعني لو عملت هذا الشيء عادي،
0: حتى لو عملتها بتظل في هبة. بس نعم. بدي أسأل، أنت يعني مضطرون لهذا؟
2: الفكرة انه عمر زوجتي 39 سنة وكانت احملها جدا متعبة، وفي حال اذا عدت مفهد، يعني انا معي فرصة زي ما نحكيها فرصة اخيرة
0: يعني.
2: واذا انا تأخرت يعني على البدر راح يكون الموضوع صاعد عليها في عمر الاربعين، في عمر بداية الاربعين.
0: طيب الله يلهمنا الصواب ان شاء الله تعالى، بارك الله فيك.
2: نعم.
0: ان شاء الله الله يهبك الذكر الصالح بعون الله تعالى. اشكرك يا خالد، سأجيبك بعون الله. ابا عدي تفضل سيدي. أبو عدي،
3: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل.
3: شيخ، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، يعني إحنا مرات نقوم بالسيارة فبيأدي للعصر، ما منكون لسه مصلين العصر، بصير تحكي الأذكار
0: طبعاً
3: عندما تصلي العصر ولا لا؟
0: ملهاش علاقة بالصلاة.
3: ما إلها علاقة.
0: لا، ما إلها
3: علاقة. الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر برضو في حديث إنه مستجاب برضو لما كنت مصلي الظهر.
0: ما لهاش علاقة، وقت بين وقت الظهر والعصر يوم الأربعاء هذا من أماكن استجابة الدعاء، حديث جابر بن عبد الله.
3: يعني لو أخرت صلاة العصر للظرف
0: ما إلها علاقة.
3: الأذكار بتحكيها بس.
0: ما في شيء. الأذكار سيدي هذا الدعاء وارد في الأوقات وما لهش علاقة بصلاتك.
3: أولا
0: نحن
3: نعرف بعد صلاة العصر.
0: لا لا لا، ما إله علاقة بصلاتك. الله يرضى عليك.
3: الله يجزيك.
0: أشكرك يا سيدي. طيب سأكون مع الهي، ولكن في سؤال حول قضية صلاة الفرض يا كرام، إنه هل ممكن تصلي صلاة الفرض في السيارة؟ وجدت كلام الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الرسالة، سبحان الله في عصرهم يفيد مثل هذا الكلام. يعني الإنسان الذي يصلي جالسا لمرض مثل هذا ممكن أن يصلي في السيارة وهو جالس، لكن بشرط باتجاه القبلة. وجدت نص يقول الإمام ابن أبي زيد ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض، إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. كلام 100% سليم. يعني وفي عصرهم كان هذا الموضوع إن واحد لا يستطيع الصلاة إلا وهو جالس، لا مانع يضل جالس على الدابة في زمانهم باتجاه القبلة. نفس الكلام الإنسان المريض الذي يصلي على كرسي لا مانع أن يبقى يصلي في السيارة، بس بشرط أن تتوجه السيارة باتجاه القبلة. أما القادر لا، القادر بده يصلي. طيب قضية المرأة، والله يا أبو أسامة أنا معك، المرأة إلها عملها، وفي كتاب الله تعالى قال الله ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن أكثر من سبب، أبوهم كان شيخا كبيرا. فالمرأة إذا احتاجت إلى العمل فلتعمل، بس بدون مزاحمة الرجال. وهذا أخذناه من قوله تعالى حتى يصدر الرجال، يصدر الرعاء، يصدر الرعاء يعني يبعد الرعاء أغنامهم عن مكان السقي، فيفرغ هذا المكان فتتقدم النساء، لأن اجتماع الرجال بالنساء في مشاكل. وفي أعمال حقيقة لا تليق بالنساء، يعني في أعمال فيها مشقة، في أعمال فيها شوي خلطة بالرجال، يعني كما ذكر أخونا الفاضل غير مناسب. وهذه الأيام للأسف الشرور كثيرة وأهل السوء كثيرون، فبدنا ننأى ببناتنا وأخواتنا عن هذه أنا أضم كلمة لكلمتك، المرأة إلى أعمالها الخاصة، معلمة كذا كذا، في أشياء خاصة والله أعلم. أخي خالد، إذا كانت هذه الفرصة الأخيرة لك أن تتقدم إلى الأطباء إن شاء الله بطريقة معينة، لعل الله تعالى أن يرزقك الولد الصالح، وهذا من باب الضرورة جائز. أن يختار كل الناس هذا الخيار ما بصح، لكن للضرورة لمرة واحدة مع مراعاة عدم كشف العورات، إلا للضرورات أرجو أن يكون ذلك متاحا إن شاء الله تعالى. وكل هذا داخل تحت هبة الله، لا ينفك عن هبة الله. أخي عبد الله تفضل. أخي عبد الله
4: شيخ،
0: السلام عليكم. حياك الله يا عبد الله، أهلا وسهلا بك.
4: شيخ، في حديث صار بيني وبين صديق لإلي، هو متزوج أو يعني مش متزوج، كاتب كتاب وخاطب.
0: نعم.
4: وبده يطلع هو وخطيبته، هي لسه خطيبته يعني، لا ما بعرف،
0: بس عقد عليها صح؟
4: نعم، في كتب كتاب بينهم. فبحكي أنا وياه، بحكي لي بدي أنزل أنا وياه على العقبة أو على سوريا ويسافر، أو إنه يطلع.
0: كيف يعني؟ أهله وافقوا؟
4: ما عندهم مشكلة، هم بدهم يروحوا بيوم، يعني بنفس اليوم يروحوا، ما راح يبيتوا هناك. هل هذا الحكي يجوز؟
0: يعني أنا مستغرب، الأصل في العائلات لا تقبل هذا، وما دام عقد، العقد يعتبر زواج، لكن مع وقف التنفيذ لحين الزفاف. لكن ما جرت العادة أصلا إنهم يطلعوا مشوار على مطعم إلا بمشقة بالغة، كيف بده يسمحوا له سفر بعيد؟
4: يعني ما بعرف، أنا هوز النقاش بينه.
0: يفضل عدم ذلك بصراحة.
4: تمام.
0: يفضل عدم ذلك. أشكرك يا سيد، أشكرك. طبعا لماذا أفضل عدم ذلك؟ لأنه يكرام، إحنا اليوم نعاني من شيء مهم، أننا نذكر ضوابط العلماء وضعوها، ضوابط في الفقه في قضايا المعاملات والإيجارات وعقود الزواج. الناس بتأخذ الحكم الشرعي اللي بدهم إياه وبترك الضوابط. ما هي الضوابط؟ الضوابط الآن هذه علاقة لسه أغلب الناس عندهم تجريب فيها، وممكن بعد كم شهر يقول هذا الإنسان أنا بطلت، وتقول هي بطلت، احتمال أن يكون بينهم شيء. وأنا أعرف حالات، أعرفهم بأعيانهم، ممن كانوا أمام الناس هم خاطبين عاقدين، لكن صارت بينهم معاشرة الأزواج وتم الطلاق والانفصال وما ذكروا ذلك. طب هذا إشكال صار، لأن الناس بتأخذ الحكم النهائي ويتركون الضوابط. الضوابط مهمة تماما يا كرام، بدون ضوابط ما بصح. زي اللي بأخذ مثلا فتوى من بعض الناس، والله العب مثلا العب الشدة، هل يعني ذلك انك تسب وتشتم وتسب الدين وتضيع اوقاتك وتخرب علاقتك مع مرتك وعملك؟ هل رعيت الضوابط؟ ما رعيتها. من اباح الموسيقى والغناء من بعض اهل العلم، اتظنون انهم اباحوا الفسق والفجور الذي يشهد في الاجتماعات وفي المحافل الغنائيه؟ لا والله، ماذا قصدوا؟ لهم ضوابطهم. حتى الشعر العربي والادب العربي في ضوابط يا كرام، بدون ضوابط هذا لا يجوز اطلاقا، فالأصل الابتعاد عن هذا. طيب يقول صلي دخلت المسجد وصليت العصر، أردت صلاة ركعتين قضاء حاجة، وكنت بمس الحاجة لأصلي هاتين الركعتين. طيب سأعود إلى هذا إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546 8.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم استميحة تفهم لبرنامجكم في التاوى واستكمال إجابات. كان السؤال حول أنه دخل المسجد يصلي العصر وبعدها أراد أن يصلي ركعتين قضاء حاجة وكان بمس الحاجة، فكان هناك من أخبره عدم الصلاة مكروه، والله من أجابك أصاب في هذا. نعم، هذا من أوقات كراهة الصلاة إلا إن كان لها سبب، والسبب يكون متقدم على الصلاة. يعني أمثلتها كثيرة، تحية المسجد ممكن، ركعة الوضوء ممكن، ممكن صلاة الكسوف والخسوف تكون في هذه الأوقات، ممكن ركعة الطواف، ممكن أنك تطوف والله في وقت كراهة فتصلي بيمشي، إنما الآن هذا الوقت يمكن تأخيره. طيب، كان في سؤال حول طلاق السكران، والله مسألة يعني كبيرة ومردة إلى القضاء، إنه هل هذا السكران الآن واعي ومدرك ولا غير مدرك؟ عندها طبعا إذا كان غير مدرك تماما يعاقب معاقبة السكر، ولكن لا يقع طلاقه، لكن هذا بتحقق من القاضي الشرعي، والله أعلم. أخي إبراهيم تفضل.
1: السلام عليكم دكتور.
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
1: سيدي أنا مسؤول، يعني أنا بلم أجرات لناس مغتربين.
0: نعم.
1: يعني هم عندهم عمارة وفيها شقق، الشقق هاي غير موزعة على أسمائهم، يعني هي من توتل الأجار أنا بحسب لهم قصصهم. هلا المبالغ هاي يعني مرات بحول عليها الحول، يعني تبلغ من نصاب الزكاة كامل،
0: يعني بتضل في حيازتك وما بأخذوها
1: تقريبا، مثلا ممكن تقعد سنة بحيازتي بدون ما حدا يأخذ منها شيء. هل عليها زكاة؟
0: وكلوك بزكاتها؟
1: لا لا ما
0: وصلني. النص، هل ذكرتهم بالزكاة؟
1: نعم،
0: ذكرتهم بوجوب الزكاة؟
1: لا والله ما ذكرتهم.
0: لا أنا بفضل أنت تتصرف من طرفك، لا خبرهم بهذا، أنه يا عمي اسألوا أنه لعل أموالكم هذه عليها زكاة، لأنه هاي على كم واحد توزع هذه المبالغ؟
1: هذه على 7 أشخاص.
0: طيب 7 أشخاص كل واحد بنصيبه، وأكيد في لهم أموال أخرى، أموالهم الخاصة.
1: مضبوط، صحيح.
0: إذا بلغهم إنه واجب عليكم الزكاة، بس اسألوا كيفية الزكاة، أنت برئ ذمتك بتنبيههم. طيب، بالزكاة بس.
1: طيب بس سؤال تعقيبا على هذا الموضوع، هلا أنا عندي حساب توفير، يعني أنت لما تحط المبلغ فترات طويلة بيجي عليهم دخل ببنك إسلامي طبعا.
0: طيب.
1: أنا حاطه ب يعني يصير أحطه بحساب توفير، والمبلغ اللي بيطلع هذا استخدمه لهم، لأنه مرات بوكلوني مثلا بعمل إشي معين للبيت أو
0: يعني المبلغ. يعني قصدك يكون الفوائد أو الأرباح إلهم مش إلك؟
1: إلهم طبعا. لا
0: والله كويس، إذا إلهم جائز جائز جائز. جزاك الله خير، بارك الله فيك. يعني أنت أمين والله بعينك بتنصحهم فقط. أشكرك يا إبراهيم. أبا طارق تفضل.
2: السلام عليكم. سألتك مبارا يا شيخ عن رواية ابن عباس.
0: والله يا حبيبي رواية ابن عباس أنا راجعتها، وارد في بعض المصنفات، ولكن هي على سبيل الرقية. هلأ أنت مثلا لو استعملت الفاتحة للرقية، واحد مريض ممكن تقرأ الفاتحة صح؟ قد يخف مرضه وقد لا يخف مرضه، مثل حبة العلاج، لكن مش بالضرورة. هو ذكر أنه دخل رجل كأنه ذاهل عن عقله فقرأ عليه ابن عباس فتعافى الرجل، هي من باب الرقية فهي جائزة، لكن ليس من باب الإلزام. كل من قرأنا عليه سورة ياسين بده يبرأ بإذن الله صح؟
2: لا لا لا، في هذه الحالة حكت مبارح مع اسمه.
0: لا مانع، لا مانع أخذها
2: مع البرنامج الصباحي
0: معروف. نعم نعم،
2: عرفتوا هذا الزلمة بضل يتحمم مش عارف.
0: نعم نعم، هو هذا مرض نفسي بصراحة.
2: هو رايح على المستشفى ومش مستفيد، يعطيني وبر قال صار يتحمم أكثر، زال الحاجة من أول.
0: على كل حال هلا لا لا مانع
2: معهم، إذا عندك تلفون يا شيخ بتحكي معهم يعملوا له حجامة براسه ويقرأ عليه.
0: طيب خلاص، أنا ببلغ الأخ المسؤول إن شاء الله عن هذا البرنامج إنه يتابعهم. وجزاك الله خير، أن يجري الله الخير من خلالك، بارك الله فيك. أبو طارق أنا بشكرك يا حبيبي. أبو أحمد تفضل.
3: السلام عليكم دكتور.
0: السلام، حياكم الله. أهلا وسهلا،
3: الله يقويك ويعلي مراتبك.
0: تفضل يا سيدي، وأنتم إن شاء الله حياكم.
3: دكتور بدي أحكي لك الشغلة وتريحني من شاء الله.
0: تفضل
3: دكتور. أنا قبل 6-7 سنين دعيت على ابني بمرض وأصاب المرض وتوفاه الله، هل أنا السبب في موته؟
0: سامحك الله، ألم يقل عيسى لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم؟
3: والله كنت خايف عليه، انتخ علي بالليل الساعة 12 وعد بالليل روى علي.
0: طيب،
3: وزعلت منه لأنه تأخر، ما بدي يعني يروحون ولا هو.
0: هل أنت دعوت؟ ما تحكي التفاصيل، أنت دعوت عليه بشيء أصابه هذا الشيء، نفس المرض؟
3: أصابه.
0: تستغفر الله يا حبيبي، تستغفر الله أولا، الله يرحمه. كم كبير في العمر كان؟
3: 27 سنة.
0: الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر لك، واطلب من الله يسامحك.
3: أنا بكون السبب؟
0: هلا مش قضية سبب، إحنا بيعنينا إنك أنت تصرفك صحيح شرعا ولا خطأ، أنت جاوبني.
3: لا خطأ. خطأ.
0: تستغفر الله لخطأك.
3: أنا دكتوري ندمان على هذا الحكي.
0: خلاص ندمان، بتستغفر الله وبتعمل الأعمال الصالحة وضلك تصدق عن هذا الولد والله يغفر لك ويغفر له. بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك.
0: أشكرك يا أبو حمد. إحنا مهمتنا يا كرام إنه نحكي للناس هذا صواب وهذا خطأ بناء على ما ذكرته الشريعة. أما قضية إنه والله هنقل أن أنا مسبب، لا لا مش مسبب أنت، مسبب في النهاية في قضاء وقدر. إنما الآن أنا مطلوب مني أن ألتزم بشرع الله. يعني ممنوع واحد يمسك مسدس يطلق على واحد ويقول والله يعني القضاء والقدر. صاحب القضاء والقدر قال لك ممنوع أن تشير على أخيك بسلاح، مسؤوليتك هنا، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا أولادكم حتى لا تصادفوا ساعة إجابة. نستغفر الله، بدنا ندير أولادنا وبدنا ننتبه. كان في سؤال حول حبس المعدم، الأصل والله عدم جواز ذلك. فارق كبير بين المماطل وبين المعدم. المعدم أو المعدم اللي هو اللي قال الله فيه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما الفائدة من حبس المعسر؟ ما الفائدة؟ للأصل تركه هذا. إنما إذا إنسان والله عنده أموال وبيهربها ويماطل وكذا هذا ممكن حبسه. سأل حول قضية لبس الحذاء باليمين والخلع بالشمال، والله هذا من السنن، من السنن النبوية الجميلة الرائعة، إنه إذا لبست ابسأ باليمين، إذا خلعت اخلع بالشمال، ومثل ذلك حتى الدخول للمسجد باليمين والخروج بالشمال. يعني هذا من الآداب الرفيعة بصراحة. كان هنا في سؤال حول الصلاة على المنتحر. يعني يا جماعة المنتحر هذا إنسان أكيد في عنده حالة نفسية، أكيد مثل هذا الإنسان لا يكفر من كان يقول لا إله إلا الله ثم حصل معه ذلك، هذا على الراجح ليس كافرا. هذا هو اللي بده الرحمة، بدنا نكون رحماء، ما بدنا نكون يكرام عندنا قسوة ونعامل الناس كأننا أرباب. إحنا لسنا أربابا، ربهم سيحاسبهم، والأنبياء كانوا يدلون الناس على الله، هو ربكم وإليه ترجعون. قال الله لرسوله ليس لك من الأمر شيء أبدا، وقال سيدنا نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وربكم وإليه ترجعون. فمهمتنا أن نقول للناس قال الله كذا وقال النبي كذا، ونتحمل المسؤوليات ونستغفر الله لذنوبنا إن أخطأنا. أما نحمل الناس هذا منتحر، هذا مسكين، الله أعلم شو كان عنده مشاكل. ولذلك يا كرام كما بدأنا ننهي الموضوع في قضية علينا أن نجتهد، نجتهد ونسعى والنتائج على الله، والله يكرمنا إياكم إن شاء الله بحسن السعي وحسن المقاصد. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموت.

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم والبداية بالعناوين. الأردن يدين طرح الاحتلال عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقية القدس. عشرة شهداء و25 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة. تركيا تدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد تصرفات إسرائيل المهددة للاستقرار الإقليمي. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنجن جين لي، وجرى بحث العلاقات الأردنية الصينية وسبل البناء عليها بما يخدم الشعبين وفرص الشراكة وتبادل الخبرات مع شنجن كأحد أبرز المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في الصين. أدان الأردن اليوم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة، وعده خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق هذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. كشفت أمانة عمان الكبرى عن مبررات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية دون توريدها إلى سوق الخضار المركزي، وقالت الأمانة في تصريحات إن أبرز مبررات التعليمات الجديدة التي أقرت اليوم تتمثل في تعزيز الرقابة على المنتجات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وأكدت أن هذه التعليمات تحقق تكافؤ الفرص بين تجار التجزئة وتمكن المزارعين من الحصول على أفضل سعر لمنتجاتهم، وأوضحت أنها توفر بيانات وإحصاءات دقيقة عن حركة المنتجات، إضافة إلى تعزيز الرقابة على المنتجات التي تستوجب الإتلاف ومنع إعادة تداولها. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي ناجح للفرع العلمي والمسار الأكاديمي الحقل الصحي للانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن الطبية المساندة مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية. إلى الشأن الفلسطيني، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 10 شهداء و25 مصابا. المزيد حول التطورات في غزة معنا مراسل حياة فأم من هناك عبد الله شربجي. عبد الله، بعد التحية، ما الجديد لديك؟
1: بالفعل محمد، خروقات الاحتلال الإسرائيلي في تصاعد كبير يخلف ذلك مجازر بحق المدنيين وكافة فئات المجتمع والنازحين في قطاع غزة. كان آخر هذه الجرائم والمجازر الذي باركتها أمريكا كما نقلت الإعلام أو كما نقل الإعلام العبري بعد اجتماع الوفد الأمريكي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومجزرة بحق الأجهزة الأمنية حيث استهدفت الطائرات الاحتلال الإسرائيلي مكانا كانوا يجتمع به أعضاء وأفراد من الأجهزة الأمنية، بينهم محافظ مدينة غزة وكذلك نائبه وكذلك مديرة أو مسؤولة الشرطة النسائية في مدينة غزة، مما أدى إلى ارتقاء هؤلاء 8 شهداء وتاسعا كان يمر أو يسير بجانب هذا المكان، حيث كانوا وفق مصادر في وزارة الداخلية كانوا يجتمعون ويعملون على حصر قوائم الأسلحة تمهيدا لتنفيذ البروتوكول الخاص بحصر الأسلحة، وكذلك وضعه تحت وصاية لجنة التقنوقراط الفلسطينية كما هو متفق عليه في بنود خارطة الطريق المتفق عليها مؤخرا. ولكن هذه المجازر مستمرة محمد بجانب خروقات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة، حيث إطلاق النار المستمر على الناس وعلى القيام مما يوقع إصابات في صفوف المواطنين. كذلك الاحتلال الإسرائيلي يستمر في عملية تضييقه في الجانب الإنساني وإدخال المساعدات، وهذا لا يقتصر على هذا الجانب، بل يحارب النازحين وأهالي غزة من خلال البحر. أيضا رأينا ورصدنا خلال الساعات القليلة الماضية وصبيحة هذا اليوم اعتقال بحرية الاحتلال الإسرائيلي لأربعة صيادين كانوا في عرض بحر مدينة غزة يقومون بصيد الأسماك يعني توفير قوت يوم أبنائهم، مما أدى إلى اعتقالهم واقتيادهم إلى جهات غير معلومة. قاموا بالتحقيق معهم بعد ساعات قليلة، أفرج عن اثنين منهم ولا زال اثنين أي آخرين متواجدين في قبضة هؤلاء أو هذه البحرية الإسرائيلية التي تعمل بشكل كبير على محاربة الصيادين وأطلاق النار صوب شاطئ البحر حيث يتواجد النازحون في الخيام مما يوقع إصابات في صفوفهم.
0: شكرا لك عبدالله الشوربجي مراسل حياة FM من غزة. واصل مستوطنون اليوم لليوم الثاني عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي إن قوات الاحتلال وعددا من المستوطنين يواصلون فرض الحصار على ثلاثة منازل في منطقة رأس العين في البلدة ومنع العائلات من الخروج أو الدخول إليها وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية والسيطرة عليه وسط إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل وإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم خطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود. وأتت تصريحاته خلال زيارة يجريها إلى روما التقى خلالها البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان. قالت وزارة الدفاع التركية اليوم إن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية. وأكدت الوزارة أنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل الغارات الجوية الإسرائيلية أو خلال هذه الغارات. وأضافت بالقول سنواصل بإصرار جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة. وشددت وزارة الدفاع التركية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير أكثر واقعية وفعالية ضد تصرفات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وأشارت إلى أنه يجب عدم السماح مطلقا بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية ضد دول الجوار أمر معتاد ومقبول. انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، معتبرا أنها بمثابة المزيد من السياسات الفاشلة التي ستجلب على واشنطن المزيد من الهزيمة. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا تشتيتا للانتباه عن أزمة أمريكا نفسها، الديون غير المسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة. وأضاف أن التمسك بسياسات فاشلة لن يجلب سوى المزيد من الهزيمة والعداء من الإيرانيين. وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إطلاق ما وصفها بأنها أقوى عملية اقتصادية ساحقة يتم شنها ضد أي دولة، بهدف فرض عزلة اقتصادية على إيران. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. المزيد دائما عبر موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بخطوة شفافية خبرة وأمان. اتداول الذهب الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
3: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
4: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
5: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 07-9-570-32-23.
6: شنطة مدرسة

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلاً.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. هل ما يجري في غزة وجنوب لبنان وسوريا مجرد عمليات عسكرية تفرضها الحسابات الأمنية الإسرائيلية أم مشروعا يتجاوز الحرب إلى إعادة رسم الجغرافيا والديموغرافيا في المنطقة؟ تجريف وهدم مناطق عازلة وشروط الاحتلال الانسحاب غير واقعية، فيما المخاوف من أن تتحول الحرب إلى وسيلة لفرض وقائع يصعب التراجع عنها. يقول مراقبون إن مساحة إسرائيل تمددت ويمكن أخذ الضفة والقدس كعنصري دعم يعزز التحليل الأخير في ظل الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل. وباستذكار تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد ألمح إلى أن مساحة إسرائيل الجغرافية صغيرة جدا. والسؤال، ما علاقة محو الجغرافيا بعقيدة الإحلال؟ وماذا يعني ذلك لدول الجوار؟ وهل بدأت المنطقة تدخل مرحلة يكون فيها الصراع على الأرض والسكان؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا المحلل السياسي حسن أبو هنية معنا عبر الصوت والصورة في تلفزيون حياة. مرحبا بك سيد أبو هنية. بالنظر إلى ما يجري في جنوب سوريا وفي لبنان، بالتزامن أيضا مع الحرب على غزة وعودة التصعيد والعدوان على غزة بشكل أوسع، هل تعامل إسرائيل هذه الساحات، كل الساحات، بمنظور منفصل أم كحلقات في استراتيجية واحدة؟
1: نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين والمستمعين. باعتقادي بأن المشروع الإسرائيلي منذ نشأة الحركة الصهيونية ثم إنشاء دولة إسرائيل بتعاون غربي وقاعدة متقدمة للغرب بمساعدة الاستعمار البريطاني، ثم بعد ذلك تولي الولايات المتحدة الأمريكية، هذا مشروع استعمار استيطاني يقوم على أسس ميسيانية دينية لاهوتية وله أغراض طبيعة سياسية وجيوسياسية واضحة وبالتالي توسعية. نرى أن التصريحات بشكل واضح لا لبس فيها، ليست فقط بحاجة إلى الرجوع لتيودير هيرتزل أو حيان ويتسمان أو المنظرين الاستراتيجيين الإسرائيليين ولا إلى جابوتينسكي، لنعلم بأن هذا كيان ذات طبيعة استعمارية استيطانية توسعية يقوم على أسس لاهوتية وقداسة مزيفة بادعاء حق تاريخي، وبالتالي هي تتحدث الآن عن إسرائيل الكبرى، تحدث بشكل واضح نتنياهو وكذلك كل أركان الحكومة عن رغبة ليس فقط في إطار مملكة داود التي تضم كل الأراضي التاريخية الفلسطينية بالإضافة إلى لبنان وسوريا والأردن، بل إسرائيل الكبرى تضم أجزاء من السعودية والعراق ومناطق عديدة
0: ومصر.
1: هذه ليست وبالتأكيد مصر وخصوصا سيناء، وبالتالي أعتقد بأن هذا ليست مجرد يعني تعبيرات، إنما هذا يعني راسخ في المشروع الصهيوني منذ تكوينه. والآن أعتقد بأنه ربما كانت هناك نوع من التصور الاستراتيجي بعد 7 أكتوبر بأن هذه لحظة مناسبة، خصوصا مع وصول إدارة ترامب، سواء من خلال الفترة الرئاسية الأولى التي أعلن فيها ضم الجولان ونقل العاصمة إلى الأمريكية إلى القدس، وكذلك بعد ذلك أعلن في إسرائيل في 2018 بقومية الدولة اليهودية، وانسحب ترامب من اتفاق النووي وصولا إلى إدارة بايدن التي دعمت مشروع إسرائيل وكان يتحدث بأنه هو صهيوني رغم أنه ليس يهودي، ومد الكيان الإسرائيلي بكل ما يحتاج لتنفيذ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة وكذلك في لبنان، نعم. ثم بعد ذلك انتقلت لسوريا. إذن هذا مشروع مدعوم، ومع مجيء ترامب نعلم كيف دفع نتنياهو ما اعتقد أنه العقبة الوحيدة وهي إيران، وبالتالي شن حرب 12 يوم في يونيو حزيران ثم حرب 40 يوم في 28 فبراير ولا تزال تداعياتها حتى الآن. إذن هذا مشروع كان يتحدث عشرات المرات نتنياهو عن تغيير الشرق الأوسط، وبالتالي هذا الشرق الأوسط الذي تكون فيه اليد العليا لإسرائيل. وشاهدنا حتى بعد نوع من الزهو بعد حرب 12 يوم تحديدا كان يتحدث سواء نتنياهو أو إسرائيل كاتس وزير الدفاع عن أن العدو القادم هو المحور السني بعد الانتهاء من المحور الشيعي، وبالتالي التوجه إلى تركيا. وشاهدنا قبل يومين بالأمس كيف نفذت إسرائيل هجمات قرب الحدود مع تركيا في مطار أبو الظهور في شمال إدلب، وهي تبعد عن تركيا 75 كيلومتر، وتتحدث عن عدم السماح لتركيا بأي تواجد عسكري في سوريا. وبالتالي أعتقد أن المشروع الإسرائيلي كما نرى الآن ليس في نيته على الإطلاق أي انسحاب من غزة ولا جنوب لبنان ولا أيضا الأراضي التي سيطر عليها بعد انهيار النظام السوري في ديسمبر 2024. وبالتالي هذا نظام توسعي له خطة واضحة منذ
0: هذه
1: نشأة
0: الخطة
1: الاحتلال.
0: سيد حسن تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، بالتالي يطرح السؤال أين ينتهي مفهوم المنطقة الأمنية العازلة وهذا الحديث الذي تروجه إسرائيل، وأين يبدأ التوسع الجغرافي والاحتلال بالمعنى الكامل؟
1: نعم، إذا علمنا بأن إسرائيل لا تتوافر كما تعلم على دستور، وبالتالي لا يوجد هناك أي تحديد لماهية إسرائيل ولا هناك حدود، لا يوجد هناك أي حدود منذ نشأة هذا الكيان، لا يعترف بوجود حدود، وبالتالي حدوده حيث يتمكن من فرض هيمنته وسيطرته وقواته العسكرية بالوصول، وبالتالي هذا هو تعريف إسرائيل. وبالتالي لا يعني بمعنى أنه هو فقط يريد أن يطابق الجغرافيا التوراتية المزيفة مع واقع جيوسياسي حديث، وبالتالي هو يتحدث عن إسرائيل الكبرى، لا يوجد هناك حدود، وبالتالي هذه المناطق العازلة ما دام يستطيع الاحتفاظ بها بدون دفع أي تكاليف، لأنه نعلم أن المجتمع الدولي متواطئ، دعك من غزة الآن ما يجري بالضفة وتضاعف الاستيطان ربما 40 ضعفا عما كان عليه قبل 2023، وعمليات الإجماع حول عدم وجود دولة فلسطينية والحديث كما أشرت، وهذا من هناك دعم دولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية كما أشرت، ترامب كان يتحدث أن إسرائيل دولة صغيرة، وعندما سئل عن قضية ضم الضفة الغربية قال بأنه ليس وقته، بمعنى هو لا يمانع في الأصل عملية ضم الضفة الغربية، وبالتالي كل ما تقوم بإسرائيل هي عملية ضم ثم بعد ذلك لاحقا لعمليات التهجير والإبادة. هذا هو جوهر النظام الاستيطاني الاستعماري، لأنه إسرائيل مدعومة من دولة إبادية أخرى واستعمارية استيطانية أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية، لا تقوم بمدها بكل ما تحتاج من قوة عسكرية وكذلك تغطية دبلوماسية، ولذلك إسرائيل أصبحت دولة إرهاب، دولة استيطان استعماري تقوم على المحو الإبادة والتطهير، وهي دولة فوق القانون، لا تعتبر بأي لم تلتزم بكل القوانين الدولية التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة، وهي لا تعترف بهذه المنظمة، كان بن غوريون يقول عن الأمم المتحدة أو مش مؤمن لا قيمة لها، بمعنى دون أن نترجم الترجمة الحرفية السيئة. وبالتالي شاهدنا كيف يصرح مندوب إسرائيل أراد في الأمم المتحدة مرات عديدة بأن هذا حق إلهي وليس قائم على القانون الدولي، وهذا ما يقوله هاكابي السفير الأمريكي. وبالتالي هناك تيار علاقة ذات طبيعة أيديولوجية لاهوتية مسيانية وعلاقة جيوسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية راسخة بشكل كبير، كل الحديث عن خلافات هي جزء من التكتيكات لا أكثر ولا أقل، هذه الدولة فوق القانون، دولة استثناء، دولة إفلات من العقاب، ولا يوجد أي ضغوطات على الإطلاق. العالم العربي قدم مبادرات عديدة منها مبادرات بيروت 2002، لكن إسرائيل رفضت كل المبادرات، وهي الآن بالإجماع صوتت على منع ما يسمى حل الدولتين، وهي تعمل على يعني ضم كل هذه الأراضي. وبالتالي مع عدم وجود ممانعة لا عربية ولا إسلامية ولا ضغوطات دولية تتسع هذه الدولة وهي تفلت من العقاب، ولا يوجد هناك ما يمكن أن يردع هذه الدولة، بل أنها تهدد كما نرى تهدد تركيا، تهدد دول بعيدة هنا وهناك. وبالتالي
0: طيب، هذه الأراضي والمناطق التي يقوم الاحتلال بقضمها كما نعلم سيد حسن، الجولان على سبيل المثال، الضفة الغربية، هي مناطق غير معترف بأنها تابعة لإسرائيل من المجتمع الدولي وبحسب القوانين الدولية هي أراضي محتلة، بالتالي اليوم ما يقضمه الاحتلال من أراضي في لبنان في سوريا، هل الوتيرة اليوم العالمية تساعد الكيان الإسرائيلي، تساعد نتنياهو وحكومة نتنياهو في ظل وجود الإدارة الأمريكية الحالية على تسريع هذه الوتيرة، على قضم المزيد، على حتى الاعتراف بها؟ هل يتوقع هذا أن يكون سريعا؟
1: نعم، لا شك علينا أن ندرك أن الولايات الأمريكية وإسرائيل لا تهتم بالأمم المتحدة. نحن نرى كل هذه الولايات الأمريكية انسحبت من كل المنظمات الدولية، وشاهدنا كيف مارست الضغوطات على محكمة الجنايات الدولية وأقالت كريم خان، وكذلك تنديد بمحكمة العدل الدولية التي قالت بأن هناك إبادة في غزة أو اشتباه في إبادة، وكذلك الانسحاب من كل المنظمات الدولية. وبالتالي شاهدنا أن ترامب ومعه نتنياهو يتجاوز كل الأطر القانونية للأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وذهب باتجاه إنشاء مجلس سلام، وهو الحقيقة لغزة وهو عبارة عن مجلس وصايا استعماري. وإذا نظرنا إلى هذا الاتفاق اللي انبثق عنه هذه الإدارة، هو لا يعترف بدولتين ولا يذكر أي حل سياسي لهذه المسألة، وكذلك يفعل كما قلنا ترامب هو إعلان ضم، وكأنه حق بمعنى أن هناك قرارات أممية لكن يعلن ضم الجولان، وكذلك على وشك إعلان ضم الضفة الغربية. إذا لا قيمة للمواثيق الدولية، هناك عشرات القرارات التي اتخذت في الأمم المتحدة ولكن دون أي التزام بتنفيذها على الإطلاق، وحتى حل الدولتين اللي كان يتشدق به الأوروبيين والأمريكيين لا يوجد له أي مفاعيل على أرض الواقع. وبالتالي أعتقد بأنه الآن نحن أصبح القانون الدولي والأمم المتحدة هي خلف الظهور بشكل واضح وصريح. هذه دولة إبادة جماعية وتطهير عرقي، ومع ذلك تفلت من العقاب بشكل
0: طيب
1: واضح وصريح
0: سيد
1: بوجود
0: حسن،
1: قوى وهي الولايات الأمريكية.
0: نعم الدول العربية تعول على هذه القرارات الأممية وعلى اللجوء للقانون الدولي في مواجهة هذا التمدد الإسرائيلي. ما الذي بيد العرب من خيارات اليوم؟ كيف تقيم ردود الفعل على ما تقوم به إسرائيل في لبنان، في سوريا، وفي غزة، وفي كل مكان؟
1: الحقيقة يجب أن أتكلم بواقعية وصدق، وهو أن ما يسمى العالم العربي وهو تسمية ذات طبيعة كولونيالية استعمارية، هي بعتقد بأنه لا يوجد هناك شيء موحد يعني في هذا العالم العربي. كل دولة الآن هي فطرية تحرص على مصالحها الخاصة وبالتالي تنأى بنفسها عن هذا. شاهدنا خلال الإبادة الجماعية، شاهدنا كان هناك مظاهرات في كل أنحاء العالم، بل أن دول كإسبانيا كإيرلندا وحتى ككولومبيا من أمريكا اللاتينية وحتى إفريقيا هي التي رفعت قضية الإبادة الجماعية، بمعنى ليست دولة عربية. وشاهدنا خلال فترة الإبادة كاملة في غزة لم تتخذ العالم العربي والإسلامي أي اتخاذات للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل على الإطلاق، بل أنها كانت تمارس ولم تقطع علاقاتها. وحتى يعني هذه الدول تتشدق أحيانا بهذا، كتركيا مثلا دعت من العالم العربي كانت تمد إسرائيل بخط النفط من أذربيجان وتقدم له كل المساعدات الغذائية وصناعة صلب وتقيم تجارة بالمليارات وبالتالي تسمع تنديدات. ثم هذه الدول اشتركت في قضية مجلس السلام لترامب اللي هو لا ينص على الإطلاق على إقامة دولة فلسطينية ولا يتحدث عن حل سياسي على إطلاق، وبالتالي يعني أعطت شرعية لهذه الإبادة بشكل كامل. وحتى الآن ما يجري في الضفة الغربية لا يوجد هناك حتى اجتماع لدول عربية للحديث والتصدي أو ممارسة أي ضغوطات على الإدارة الأمريكية. للأسف العالم العربي الرسمي أقصد بالتأكيد بأنه لا يوجد هناك، ليس تقصير إنما تواضع مع هذه الإبادة، وبالتالي ليست أعتقد كل دولة هي معنية بمصالحها الخاصة، وبالتالي لا يهمها إذا ذهبت فلسطين أو ذهبت غزة أو تذهب سوريا أو لبنان. هذا ليس من شأن هذه الدول. هذه الدول حريصة على مصالحها الذاتية. أصبحنا في مرحلة التضامن العربي في أدنى مستوياته، وقضية التعاون الإسلامي هي في أدنى مستوياته. عندما تأتي دول كباكستان وتركيا وتشارك في قضية مجلس السلام وتضفي شرعية على هذا الكيان الوصاية الاستعمارية، وبالتالي أعتقد ونحن نرى منذ ذلك الوقت حتى الآن منذ هذا ما يسمى السلام تم قتل وأكثر من 2062 فلسطيني فضلا عن آلاف الجرحى، ولا تزال عمليات القتل والإبادة مستمرة يوميا فضلا عن ما يحدث في الضفة، وبالتالي لا نرى أي حراك حقيقي سوى بعض التصريحات الباهتة. حتى هذه التصريحات باهتة بمعنى لا ترقى إلى مستوى الإدانة.
0: نعم، في سؤال أخير وسريع لو تكرمت أستاذ حسن، الشرق الأوسط الجديد، هل هذه المقدمات، هل نحن نسير باتجاهه في خطى متسارعة وهو ما يريده نتنياهو وتحدث عنه نتنياهو؟
1: لا يعني أنا تحدثت ربما عن هذا الوضع البائس للعالم العربي والقضية الفلسطينية وإسرائيل، لكن علينا أن نعلم أن ندرك الصورة الكاملة. يجب أن ندرك أن هذا الكيان هو أنشئ بدعم غربي من الإمبراطورية البريطانية تحديدا، ثم تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الكيان بدون دعم أمريكي الآن كما كان في السابق بدون دعم بريطاني لا يمكن أن يبقى أو يصمد. وبالتالي كما تحدث ذات مرة كيسنجر في 2000 و12 تحدث أن إسرائيل لن تكون موجودة بعد 10 سنوات، كان يتوقع زوال إسرائيل في عام 2022، ربما تأخر الوقت لكن هذا حتمية. لماذا؟ لأنه أعتقد أن القوى الكبيرة التي تدعم إسرائيل وتمدها بهذا بكل ما تحتاج من تغطية دبلوماسية وعسكري، بل إن مؤخرا قد ضمتها بحسب القانون تفويض الدفاع 2027 بحسب القانون 219 إلى الجيش الأمريكي، بعد أن أنشأت منظومة دفاع في 2022، منظومة الدفاع للشرق الأوسط، ومن قبلها ضمها إلى القيادة المركزية. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض الآن إلى هزيمة استراتيجية كبرى في المنطقة، وبالتالي هي على وشك الخروج، وبالتالي هذا ما يقلق إسرائيل، ونراها تعمل مثل هذه العمليات. أعتقد أن إسرائيل ربما ستتفكك من الداخل، ربما الانتخابات القادمة تكون مؤشر على بعض الانقسامات في داخل هذا الكيان الذي أصبح فعلا يعاني بشكل كبير، وبالتالي هذا هي مصير كل الكيانات الاستيطانية الاستعمارية عندما تكون في مراحلها الأخيرة، تزيد من عمليات التوحش والقتل والإبادة. لكن نعلم أن هذا الكيان أصبح معزول دوليا وأصبح الدولة منبوذة، وبالتالي هو يعاني على الصعيد الداخلي، ومع تراجع الدولة الأمريكي والانسحاب الذي سيفضي إلى انسحاب من المنطقة، ثم صعود قوى بمعنى تعددية قطبية كالصين وروسيا ودول إقليمية كإيران التي سيكون لها دور كبير في المنطقة واستطاعت أن تبني ردع استراتيجي موسع، أعتقد أن الكيان الإسرائيلي على وشك الزوال. ربما توقع كيسنجر 22، لكن ربما لن تكون إسرائيل موجودة بعد 5 سنوات.
0: كل الشكر لك المحلل السياسي حسن أبو هنية، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0-37-34-74-24.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن معاوية بن أبي سفيان وأثره وهيبته. وكان معاوية مجربا واسع الصدر حليما قد حنكته الأيام، فكان يقول عن نفسه: قد عشت في الدهر ألوانا على خلق شتى، وقاسيت فيه اللين والطبع كلا لبست، فلا النعماء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا، لا يملأ الأمر صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا. ومن عادة ولاة الأمر أن يصلوا أصحاب الفضل، وكان من وصل معاوية بن أبي سفيان أن أهدى إلى ابن عمه عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها، فقال عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال الحاجب: نعم، إن في نفسي منها ما كان في نفسي يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. فقال الحاجب: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال عبيد الله: اختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك إذا جن الليل. قال الحاجب: والله إن هذه لحيلة الكرماء، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، أي معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة، فقال: دع هذا الكلام، إن من قوم النفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. فكان رأي معاوية في نفسه رائد الناس في آرائهم، وبذا يصدق قول الشاعر إذ يقول: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يطلع في مدينة شنجن على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية ضم آليات وتقنيات متقدمة مرتبطة بالروبوتات وحلول النقل الجوي والخدمات اللوجستية. الأردن يدين طرح الاحتلال عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقية القدس. وزارة الخارجية تقول أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يؤكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات. أمانة عمان تقول أن حظر بيع الخضار دون توريدها للسوق المركزي يضمن أفضل الأسعار للمزارعين. وزارة الصحة في غزة تقول أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 10 شهداء و25 مصابا. قطر تقول أن إسرائيل لم تنفذ التزاماتها الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة. وزارة الدفاع التركية تشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير أكثر واقعية وفعالية ضد تصرفات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج الأسبوعي من الظلمات إلى النور، دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال بزور. فحياكم الله جميعا، وحياكم الله مهندس نضال،
2: كرمكم الله دكتور،
1: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. ومع سورة الأحزاب توقفنا، لكن قبل ذلك إذا يعني سمحت لي بسؤال، بحبك دائما أبدأ معك أحيانا في تمهيد بسيط وموضوع معين هيك جلى في خاطري، بقول سبحان الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إنه يحب فلان فأحببه، فينادي فيقول جبريل، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يعني ينادي في الأرض أن أحبه فيطرح له القبول والمحبة في الأرض. كيف يكون الإنسان حبيبا لله؟ كيف يصل لهذه المرتبة؟ يعني إذا سمحت لي أبدأ معك هذا الحديث، تفضل سيدي.
2: أكرمك الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية جزاك الله خير على هذه المقدمة. علاقتنا مع الله تبارك وتعالى هي علاقة يحبهم ويحبونه، يحبهم
1: ويحبونه
2: قبل أن يحبونه،
1: يا الله
2: محبة الله لنا قبل أن نحب الله عز وجل في هذه الآية. كيف يتحصل المؤمن على محبة الله عز وجل؟ باتباع أمره وباتباع نهجه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت أيها الإنسان أن يحبك الله عز وجل فاتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو بالضرورة أمر الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل له أوامر نافذة في الكون، كان لزاما على هذا العبد أن يطيع ربه تبارك وتعالى. قد تنحرف به البوصلة أحيانا، يرجع، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. توحيد التحدي، يعني لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يقبل التوبة إلا الله عز وجل، لا يعيد هذا الإنسان إلى مساره وإلى الجادة إلا الله تبارك وتعالى. فمحبة الله تتأتى بالمداومة على يعني طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث يرشدنا كيف يحبنا الله تبارك وتعالى. قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرائض، قال أول شيء عند الإنسان الفرائض، برنامج يعني عملي تطبيقي. قال وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه. يجول في خاطري مع ذكر هذا الحديث دائما قصة حبيب بن زيد الأنصاري،
1: نعم،
2: الذي أرسلته أمه أم عمارة إلى مسيلمة الكذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام تفقد وتفرس أصحابه، فقال من يذهب إلى مسيلمة ولن يعود مهما سيرجع. فقام حبيب بن زيد الأنصاري، أنا يا رسول الله. أم عمارة لها 3 من الأبناء، كل واحد فيهم جبل عظيم، عظماء، أم عظيمة أصلا،
1: نعم.
2: فذهب إلى مسيلمة الكذاب بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ يسأله مسيلمة، قال نعم أشهد. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع شيئا. هنا الشاهد، علماءنا انقسموا إلى قسمين، هل كان حبيب بن زيد الأنصاري لا يريد أن يسمع؟ هذا رأيي، والرأي الذي أميل إليه أن حبيب بن زيد الأنصاري حقيقة
1: لم يسمع،
2: كان لا يسمع. فإذا أحببته كنت سمعه، لا يسمع إلا ما وافق يعني الشارع الحنيف. لذلك نجد في أهل بدر قال اعملوا ما شئتم أهل بدر، أصبحت مشيئتهم موافقة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فهم لا يشاءون لا يريدون المعصية، لا يتجهون باتجاهها. فلذلك محبة الله عز وجل بالمداومة على طاعته بالفرائض، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني هذا الحلقة هذه يعني من الحلقات هذه،
1: الله يكرمك، أسأل أن يحبنا الله.
2: اللهم آمين.
1: اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم آمين. ومع سورة الأحزاب إذا أخذنا المشهد العام في اللقاء الماضي، وبسم الله ندخل اليوم بعمق في هذه السورة التي تبدأ بيا أيها النبي اتق الله، خطاب
2: الله.
1: أنا قلت لك أنا بتوتر من سورة الأحزاب، بخاف قد ما فيها قلق وبلغت القلوب الحناجر، قد ما فيها تفاصيل سبحان الله تحسسك أن المؤمن حالة الابتلاء قد تكون في أوجها ثم يأتي فرج الله. تفضل سيدي.
2: كرمك الله. سورة النداء في القرآن الكريم لعلنا ذكرناها، لكن بعجالة نشير إليها لندخل إلى المجموعة. مجموعة النداءات. بالبداية هناك عندنا المحور العام، خطاب الناس. خطاب الناس في بداية السور في القرآن الكريم متعلق بخلقهم ومتعلق ببعثهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، سورة النساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم. ثم بعد ذلك ثلاث نداءات للمؤمنين. هذه النداءات: أولا أوفوا بالعقود، ثانيا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نظمت علاقة الأسرة ببعضها وعلاقة المجتمع الداخلي، الحجرات. نظمت علاقة المجتمع الداخلي

0: هذه السور المبتدأة بيا أيها النبي تتحدث عن الأسرة بشكل تفصيلي، الحديث الموسع فيها عن الأسرة. صحيح أن هناك مواضيع ربما تكون الأساس، ولكن أنا أقول الحديث التفصيلي في هذه السور يكون عن الأسرة. في سورة الأحزاب الأسرة التي تعد لتواجه الحرب، سورة الطلاق الأسرة التي تعد لتواجه المشاكل الكبرى، سورة التحريم الأسرة التي تعد لتواجه المشاكل الصغرى. لسه ما وصلنا للطلاق، فإن مشكلة صغرى خلاف، وصلنا للانفصال كيف نحل، وصلنا لحرب كيف نحل. فشوف يا هذه خطابات يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، مجموع سور النداء 10 سور في القرآن الكريم، هذه واحدة من السور المتعلقة بالأسرة، والموضوع الرئيس غزوة الأحزاب.
1: نعم.
0: لكن القرآن الكريم دائما ما يشير إلى نقاط لا يلتفت إليها من عاش تلك المعركة. يعني تخبرنا السورة عن مكنونات صدور الصحابة، عن مكنونات صدور المنافقين، وتظنون بالله الظنون. هذه المكنونات من عاش المعركة هو عاش قتال وصراع وحفر للخندق، ولكنه لم يعش. أتت السورة لترسم لنا منهج النصر بشكل واضح. أولا لا بد من البداية من رأس الدولة، قمة الهرم، النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ستواجه المشركين العرب، وستواجه المنافقين، وستواجه اليهود. الأحزاب معركة عظيمة جدا، واقعة وقعت على المسلمين. فلذلك لابد أن يكون القائد قائد. يا أيها النبي،
1: لم يحدث بها قتالا،
0: لم يحدث بها قتال. نعم.
1: نعم.
0: يا أيها النبي اتق الله، بدأت بالنبي وشخصت لنا وجسدت عوامل انكسار القيادة باتباع الكافرين والمنافقين. ولا تطع الكافرين والمنافقين.
1: جميل.
0: دائما في القرآن الكريم، طلع شو القانون، دائما في القرآن الكريم قبل أن يأمرك باتباع المنهج يأمرك بالتخلي عن المناهج الباطلة.
1: يا سلام.
0: كلا لا تطعه، بعدين واسجد واقترب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تخلية
1: وتحلية.
0: ثم تحلية، بدك تخلي قلبك، القلب المشبع ما حتعبي فيه شيء.
1: صحيح.
0: ولا تطع مشكلتي أنا في المعركة أني بدي أطيع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين.
1: طيب جميل دكتورنا الفاضل، يعني اليوم لما تحكي لأي حدا في الشارع تقول له يا أخي اتق الله، مباشرة بيعتبرها زي شتيمة أو يعني زي إساءة. أنا بعرف الله قبل ما أشوف خلي، أنا آسف، هكذا يرى البعض. الله يأمر النبي أن يتق الله، فكيف لنا أن نفهم هذا السياق؟ إنه عادي أنا أقول لأي حدا يا أخي اتق الله، يعني إحنا سبحان الله في قلوبنا لما تقول لواحد اتق الله مباشرة معناه هو مش متق لله. فبعد إذنك، يعني
0: نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى كيف أنا قلتها مرة، يعني أنت بتطلب من زوجتك والله يا بنت الحلال جيب لي فنجان قهوة، هي بتقول لك كلمة تفضل تفضل تفضل، تختلف تماما نفس الكلمة
1: أو تفضل يعني تفضل
0: المنهج يساوي الحقيقة. يعني أنت قبل ما تيجي تقول يا أخي زعل، أنا قلت له تفضل، كيف قلت تفضل؟ بأي نبرة، بأي نظرة، بأي عبارة، بأي. فلذلك أنا لازم يعني نوصي بعضنا البعض بتقوى الله عز وجل، لكن كيف مهم جدا، مهم، ومتى، وين المحور مهم جدا اللي أنا بدي أنصح فيه. رقم اثنين، الأصل في من يقال له اتق الله أنه يا رب اجعلنا من المتقين، يعني يا أيها النبي اتق الله.
1: نعم.
0: الله عز وجل يأمر نبيه أن يتق الله عز وجل.
1: نعم.
0: لكن لابد أن نبحث عن الكيف. أحيانا بعض النصائح لا تقبل، مع أنه نصيحة حق، ولكن أحيانا كلمة حق يراد بها باطل. بعض الناس، يعني واحد أنا شهدت هذا الموقف، أوصى أخا من الإخوة أنه يتق الله، لكن كان فظ، فذاك ما قبل، يعني قال له أنت ما بيطلع لك تنصحني. وقد يكون محق في جزء من طريقة نصيحته أنه ما بيقبلها بالطريقة هذه.
1: أنا صار موقف مرة قدامي في أحد محلات الخضار، فواحد بقول له قديش البندورة، ختيار بسأل الزلمة، بقول له بيش البندورة، بقول له بنص دينار، بقول له اتقي الله يا رجل، قال له بعرف الله قبل ما أشوفك يا حج، فش تشتر ضد احترض الحج برا المحل. ففكرة أحيانا الناس قديش تقبل النصيحة بفكرة أن اتقي الله، ترى وصية.
0: يا سلام.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم.
0: نعم. نعم.
1: يعني الله يأمرنا أن نتقي الله. تقوى الله هنا معناها أن نلتزم المنهج. طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو من بأمر الله وضع المنهج، فآسف كيف لله أن يقول النبي اتق الله؟
0: علماءنا بيقولوا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به القيادة
1: من بعد

0: كل القيادة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك السورة أتت لتعطي إشارة عن منهج حرب المرتدين الذي سيأتي بعد رسول الله. لذلك في السورة نجد لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم، وبعدين قال لك ولا يجاورونك فيها إلا ملعونين إنما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قالوا إشارة لأبي بكر الصديق، وأبو بكر استشهد بهذه الآية في حرب المرتدين.
1: نعم.
0: لذلك المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد كل القادة الذين يكونون على رأس هذه الأمة. فتجد أن الخطاب، كنت أريد أن أذكر حادثة، هذا اللي قال اتق الله بنبرة قاسية، اللي سمعوا ما رد عليه، إيش رد تبع النصيحة؟ قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم
1: فحسبه جهنم،
0: ما كملها.
1: يا الله،
0: من قال لك أن هذه الآية هذا موضعها؟ فأحيانا قد
1: أنزل الآية على موضوع مختلف.
0: نعم، قد تنصح الناس نصيحة لكن مش في مكانها. كيف قلت اتق الله؟ بأي طريقة قلت اتق الله؟ يعني لابد أن تحسب. فيأتي هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الخطاب ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم يأتي الخطاب بعد ذلك واتبع ما يوحى إليك من ربك. قبل أن أتبع ما يوحى إلي من ربي لابد أن أتخلى عن الكافرين والمنافقين حتى يأتي الوحي في وعاء قابل. لذلك قال الله عز وجل، امتدح هذه الأمة بالأمية، قال هو الذي بعث في الأميين.
1: أميين مقصود فيهم بيقرأوش ولا بكتبوا؟
0: مش صحيح.
1: ولا الأمميين؟
0: مش يعني لا أراه،
1: تعصبش علي.
0: لا أراه،
1: أنا بقول لك شو بيحكوا.
0: أنا بقول لك لا أراه.
1: نعم،
0: الأمي خالي الذهن من اللوثات الأخرى.
1: يا سلام، هو بحد ذاته أمة. جميل.
0: حتى يأتي طيب. هذا القرآن على قلب صافي
1: يملأ هذا القلب. سلام. طيب، ربي يكتب أجرك. رح نتحدث أنا وياك في جزئية هيك شوي حساسة مرتبطة بالمنافقين والنساء. سبحان الله، في سورة النساء ذكرت فتنة، في سورة المنافقين ذكرت فتنة النساء، وهنا تأتي يعني الحديث في سورة الأحزاب عن المنافقين وعن النساء، فما الربط بين ذلك؟ لكن بعد هذا الفصل إن أذنت لنا والمستمعين الكرام، ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
8: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
9: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
10: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-572-23.
11: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. كنا قد توقفنا قبل الفاصل للحديث عن جزئية مرتبطة بأيما مكان أو أيما موضع في القرآن ذكر فيه المنافقون إلا واقترن بذكرهم موضوع النساء، الحديث عن النساء، عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عن المرأة وهذه التفاصيل. هل هناك رابط؟ من جديد أهلا وسهلا فيك شيخ.
1: كلامك الله دكتور.
0: هل هناك رابط بين ذكر المنافقين وهذا الموضوع موضوع النساء؟ يعني في سورة الأحزاب نجد في أكثر من موضوع موضوع النساء، النساء يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا، وتفاصيل نذكرها إن شاء الله.
1: كرمك الله. بداية يعني لعلها زلت لسان من حضرتك، ليس أينما ذكر لكن كثير
0: كثير
1: يعني نعم. مش دائما على ارتباط كامل نعم. لكن في مثلا سورة النساء موجود فيها كثير من الحديث عن المنافقين، فما لكم في المنافقين فئتين مثلا
0: نعم.
1: هنا أيضا في سورة الأحزاب وفي غير موضع تكرر أنه يقترن النساء بالمنافقين. هل هناك رابط؟ حقيقة لا يحضرني شيء الآن مجهزه، لكن يعني قد يكون يعني شيء من فكرة أنه النساء دائما ورقة بيد المنافقين. انظر نعم. إليهم كيف حاولوا الضغط على النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك مثلا نعم. انظر إليهم في عصرنا كيف يحاولون تسليع المرأة
0: نعم.
1: نفس الطباع.
0: أو سمحت strong independent woman
1: تقريبا يعني نعم.
0: تسمعت شو حكيت
1: strong independent woman لعل الله عز وجل يعني يكون. لكن هنا بالذات في سورة الأحزاب الصراع عندنا كان محتدم، الصراع كان محتدم بين النساء والمنافقين.
0: النساء
1: والمنافقين ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز الأحزاب وضع مكانا للنساء
0: نعم.
1: ووضع على هذا المكان صحابي جليل لكنه شاعر رقيق اسمه حسان بن ثابت
0: نعم.
1: سيدنا حسان رضي الله عنه ليس ميدانه القتال، ميدانه الشعر، يبارز بالشعر، أهجهم وروح القدس معك يعني نعم. وكان يقدم له منبره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المنافقين كانوا دائما يحاولوا أن يأتوا إلى المسلمين من نسائهم، فيحاولون غير مرة أن يأتوا ويقتحموا على النساء خيامهم. طيب ستنا صفية اللهم ارضى عنها عمة النبي عليه الصلاة والسلام قالت لحسان يعني لو أنك قتلت واحدا منهم وقطعت رأسه.
0: المنافقين؟
1: نعم.
0: هم اليهود،
1: هم المنافقين واليهود حالة واحدة كانوا معنا في المدينة، لكن هذا المقتول ليس من اليهود ليس من اليهود. فلو أنك قتلت واحدا منهم وقطعت رأسه، لو أنك قتلته وقطعت رأسه. قتل اليهود في الأحزاب أتى بعد الأحزاب
0: نعم.
1: الآن سأعرج علي أن أذنت. فأتت صفية رضي الله عنها لبست لباس رجل وقتلت ذلك الرجل وحزت رأسه وألقته على خيام القوم فارتدعوا فانضبطت الأمور. لكن قتل اليهود في الأحزاب هو بعد انتهاء المعركة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليخلع لأمته، لأمة الحرب. ما كان لنبي أن يخلع لأمته حتى يقضي الله بينه وبين قومه. جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم طب إيش أسوي؟
0: أنا خلصنا المعركة.
1: اليهود لا، في اليهود لابد أن تؤدب اليهود مباشرة. فذهب النبي، كان في سيدنا سعد بن معاذ جريح. سيدنا سعد بن معاذ هذا عجيب، هذا عمره في الإسلام 6 سنوات.
0: يا الله،
1: 6 سنوات
0: وعمر 33 سنة.
1: نعم
0: تقريبا.
1: وكان سيد لقومه،
0: سيد قومه.
1: واستشهد بسهم
0: من الأنصار
1: يعني الله. نعم استشهد بسهم يعني طائش فأصابه في مقتل. يعني كان يلبس الدرع لكن سبحان الله أراد الله عز وجل أن يستشهد في هذه المعركة، فأصيب بسهم ممرضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يمر ويشرف على تمريضه. وسعد بينه وبين اليهود علاقة، فلما حبسهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ننزل على حكم سعد، ننزل على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، سعد في المسجد، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى يهادى بين الأكتاف.
0: يا الله،
1: محمول
0: بين
1: الأكتاف. فلما دخل على رسول الله
0: صلى الله عليه،
1: قال النبي كلمة عجيبة، قال قوموا لسيدكم سعد.
0: يا الله، الصحابة
1: قوموا لسيدكم سعد. قاموا سيد.
0: يا الله،
1: برأت بيجي بسلم عالم كبير، مش من السنة القيام، لا مش دائما نضال بسلم تقومش. سلم عالم كبير توقف تبوس راسه تبوس ايده قوموا لسيدكم سعد هذا دليل يعني نعم. استطراد قوموا لسيدكم سعد فقاموا فسيدنا سعد من أدبه يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيرضى من في هذه الناحية أن أقول بين يديه أن أحكم أنا وأنت موجود يا رسول الله قال نعم فأمر بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وأموالهم تعليق النبي عليه الصلاة والسلام عجيب والله قال وأيم الله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات رجع سعد يمرض في المسجد فوقف يصلي قال اللهم إن كان بين رسولك وبين قريش حربا فأحيني لها ترى رؤية استراتيجية عمره 33 سنة ويعلم أن هذه آخر حرب مع قريش انتهت قريش
0: يا الله.
1: قالوا إن كانت آخر حرب النبي مع قريش يا رسول الله إن كانت هي آخر حرب فقبضني إليك أنا بدي أروح شهيد فقبض فانبثق الجرح وقبض والنبي صلى الله عليه وسلم حوله وأصحابه ولفظ أنفاسه ثم شخص بصره إلى السماء نظر النبي إلى السماء قال وأيم الله لقد اهتز عرش الرحمن اليوم لموت سعد بن معاذ دائما أسأل نفسي سؤال ماذا فعل سعد يعني إيش هذه الأشياء العظيمة اللي فعلها سعد تجد أنه سعد كل حياته مواقف عظيمة ما في موقف عنده حي الله من أول يوم من إسلامه أتى مصعب بن عمير سفير الإسلام إلى المدينة المنورة أتى سيدنا سعد ليقتل مصعب فقال له اسمع مني قرأ عليه من سورة طه فأسلم وذهب إلى بني عبد الأشهل قبيلته قال إن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله فأسلم بنو عبد الأشهل عن بكرة أبي بسببه هذا شوف أول موقف ما في مواقف حية مواقف عظيمة في غزوة بدر النبي أشيروا علي أيها الناس قام أبو بكر قال عمر أشيروا علي أيها الناس قام قال أشيروا علي أيها الناس المقداد بن أسود الثلاثة هذول مهاجرين قال أشيروا علي أيها الناس قال كأنك تريدنا يا رسول الله بدك الأنصار قالوا نعم وقف قال كلمات والله مسدد سعد قال يا رسول الله امضي بنا حيث أراك الله خذ من أموالنا ما تشاء والله الذي تأخذ خير من الذي تبقي خذ من دمائنا ما تشاء والله يا رسول الله الذي تأخذ خير من الذي تبقي والله لو خضت بنا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك مشهد سعد مشهد مواقف عظيمة من إسلامه إلى بدر إلى وقوفه مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد إلى وقوفه ضد المنافقين إلى وقوفه في الأحزاب في الأحزاب كيف استشهد سعد كان سعد لا يكل ولا يمل على الخندق سعد وظيفته الحراسة هو وعلي بن أبي طالب لذلك لم يحدث مناوشات إلا بعض المبارزات بالسهام بين سيدنا سعد والقوم وحدث هناك حرب مش حرب عبارة عن مبارزة بين سيدنا علي وبين رجل من القوم لذلك المشهد سعد كان يقول أصحابه لا يكل ولا يمل بفرسه يتفقد الخندق صباح مساء لم نره ينام لا في ليل ولا في نهار فهنا سعد أمر بقتل اليهود وانتهى ملف آخر قبيلة من قبائل اليهود
0: جميل يعني إحنا الآن ما زلنا نتحدث في تفاصيل هذه السورة عن بعد ندخل بعمق إن شاء الله إذا أذنت لنا بعد الفاصل إن شاء الله فابقوا بالقرب من حياة تكرمًا

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799 36 41.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر أثير حياة إف إم في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله من جديد شيخ نضال، وما زلنا نتحدث معكم يعني بين جنبات سورة الأحزاب، ويعني سبحان الله نأخذ هيك بعض المقتطفات منها نكمل معك سيدي.
3: كرمك الله. يعني بعد وصيته للقيادة أوصانا القرآن الكريم باتباع المنهج واتبع ما يوحى إليك من ربك، بعد ذلك أتي التوكل على الله والضمان الإلهي وكفى بالله وكيلا. والحقيقة نقف عند كلمة وكيلة هنا قليل، وتوكل على الله. فكرة التوكل في القرآن الكريم هي فكرة ليست كما هي في غير القرآن الكريم. تجد أن التوكل في القرآن الكريم هي حالة فعلية وليست حالة انفعالية. أنا متوكل بقلبي، لا. تجد أن القرآن أول ما ذكر لنا التوكل ذكر لنا التوكل في سورة آل عمران، قال إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل. هنا نسمع مشهد التوكل في الآية 122، أول مشهد في القرآن الكريم. هي سورة آل عمران ذكرت لنا معركة أحد في الآية من الآية 121 للآية 180. أول مرة بنسمع التوكل نسمعه في معركة أحد هنا، وعلى الله فليتوكل. إذن التوكل ليس حالة انفعالية، مش حالة شعورية فقط، بل هو حالة انفعالية يصحبها حالة فعلية، حالة تطبيقية على أرض الواقع. هنا نحن مقبلون على غزوة الأحزاب، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كلمة وكيلة في القرآن الكريم 13 مرة، خمسة منهن كأقصى رقم في القرآن سورة صراعنا مع بني إسرائيل،
2: نعم.
3: سورة الإسراء، نعم. أربعة منهم في سورة النساء، ثنتين في الأحزاب، واحدة في المزمل،
2: نعم.
3: واحدة في الفرقان، هاي 13. طيب حلل المشهد. سورة النساء هي سورة بناء أمة صراط الذين أنعمت عليهم.
2: جميل.
3: صراط الذين أنعمت عليهم بدك تكون متوكل على الله عز وجل. أنت لابد أن تكون وكيلك الله عز وجل. طيب سورة الإسراء صراعنا مع بني إسرائيل، سورة الأحزاب صراعنا مع الأحزاب، طيب سورة المزمل صراعك مع ذاتك يا أيها الإنسان. أنت بدك تقوم الليل، نفسك بتصارعك لا نام، الفرشة، النوم، لا لا، قوم توكل الله عز وجل وقوم الليل. لذلك تجد يعني كلمة الله، اسم الله الوكيل لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة آل عمران،
2: الوكيل
3: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلمة الوكيل تجدها في هذه السور اللي فيها صراع. التوكل على الله هو حالة انفعالية فعلية. أنا في الميدان ببين التوكل أني أنا متوكل على الله عز وجل أو أنا مش متوكل. ثم بعد ذلك تأتي السورة اللي تشير لنا أنه مستحيل يكون تعظيم الله عز وجل وتعظيم غيره في نفس الموعد نفس الوقت. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله.
2: إيش يعني؟
3: شوف أول شيء هذه الآية أنا برأي بعض الناس يعني حرفها عن مسارها بطريقة كبيرة جدا. قال لك هذه الآية متعلقة بالرجال، أما النساء ممكن المرأة تفكر بشيئين ثلاثة، لا مش هيك. ما هذا المراد من الآية؟ متى أجى هذا الكلام؟ أجى هذا الكلام ولا تطع الكافرين والمنافقين، وبعدين وتوكل على الله، اتبع ما يوحى إليك من ربك. كأنه يقول لي مستحيل يجتمع طاعة المنافقين والكافرين وطاعة الله في قلبك، مستحيل يجتمع النقيضين في القلب. ما جعل الله لرجل من قلبين، مستحيل ترد على اللي بيعادي الله وترد على ربنا، مستحيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ثم بعد ذلك ذكر لنا بعض المشاهد لتقريب المشهد، ما جعل أدعياءكم نساءكم يعني إلى آخره. ثم بعد ذلك تأتي السورة لتحقق لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي القيادة الإسلامية، المنهج، منهج النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أولى منك، أولى من مصلحتك الشخصية، منهج الله عز وجل، ثم بعد ذلك تأتي السورة لتقول لي في آية الميثاق قبل ما ندخل على سورة الأحزاب، هذه كلها مقدمة لسورة الأحزاب، كلها مقدمة لبناء الإنسان، البناء التحضيري قبل المعركة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا،
2: أخذنا منهم ميثاقا غليظا. نعم.
3: طيب مين هم هذول؟ أولي العزم من الرسل. كم مرة وردوا في القرآن الكريم؟ مرتين بس، مرتين. نعم. واحدة هون والثانية
2: أن اتق الله ولقد وصاكم
3: في الشورى.
2: الشورى نعم.
3: في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وظيفتنا إقامة الدين، وهي إقامة الدين ميثاق غليظ.
2: يا سلام.
3: والآية اللي قد وصينا اللي حضرتك ذكرتها هي كلها في إقامة الدين وفي الوصية. طب مجموع الآيات يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن إقامة الدين هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على هؤلاء النبيين وعلى غيرهم، لكن هؤلاء صفوة الصفوة، هؤلاء رأس الهرم في البشرية الخمسة، أولي العزم من الرسل. طيب ليش طيب ميثاقا غليظا؟ قال ليسأل الصادقين عن صدقهم.
2: تعليل مباشر.
3: أنت صادق في طريقك لإقامة الدين ولا مش صادق؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، ضد الصادق مين؟ الكاذب.
2: نعم.
3: طيب هنا وأعد للكافرين.
2: يا الله، ما قال الكاذبين.
3: طب ما هو اللي مش صادق مع ربته في بيعته هو أصلا مش مؤمن، هو مش مؤمن. فأنت هم يعني شوف مشهد عجيب هنا، ضد الصدق في هذه في هذا العهد وهذا الميثاق، ميثاقا غليظا. طبعا ميثاقا غليظا في القرآن ثلاث مرات، مرة هون ومرتين في النساء، بس مرة هون ومرتين النساء، واحدة متعلقة مع بني إسرائيل، واحدة متعلقة بالميثاق الغليظ اللي هو الحياة الزوجية. وهنا فالميثاق الغليظ هنا الصدق به ضده، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين. إما أن تكون صادقا يا أيها الإنسان في هذا، هذا كله مقدمة قبل أن تدخل إلى المعركة. وصاك كقائد أن تتق الله، وصاك باتباع المنهج، قبل ذلك أوصاك بأن تخلي نفسك من طاعة الكافرين والمنافقين، وصاك بسنن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وصاك باتباع المنهج وأن تقدمه على كل شيء، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعد ذلك عاد بك إلى الميثاق، ثم بعد ذلك دخل بك في المعركة. تخيل هذه المقدمة التحضيرية للإنسان الذي سيدخل إلى المعركة. أنت جيب هالبنود، ممكن عدينا تسع بنود، جيبها التسع بنود وادخل أي معركة بدك.
2: يا سلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، لأن جعل الله هذا النصر نعمة على المؤمنين، مع أنه النعمة اقترنت بإذ جاءتكم جنود، يعني بداية النعمة جاءت مع قدوم هذا العدو. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا تحدثنا عنه في اللقاء الماضي. تمام. يعني موضوع أو نكمل في موضوع بعد الشح، يعني احنا خلصنا. يحسبون الأحزاب،
3: أشرت حضرتك إلى أن النعمة، اذكروا نعمة الله. نعم. إيش النعمة؟ هل هو النصر واندحار المشركين؟ ممكن. هل هو الصراع بين الحق والباطل؟ هو الأولى.
2: هذا نعمة،
3: هو الأولى. صراع الحق والباطل بيكشف لك أشياء أنت ما كنت شايفها.
2: صحيح.
3: وكف الله المؤمنين شر القتال، لله
2: ما في شر،
3: في الشر
2: الناس بيحكوا بس ما في شر،
3: وكفى الله المؤمنين القتال. لذلك احنا في القتال في القرآن الكريم، بتحكي عبارة شوي مؤلمة، القتال في القرآن الكريم في كثير من الأحيان هو اختيار الله.
2: يا الله،
3: مش احنا بنختاره.
2: نعم.
3: يا اخي لو انهم بس ما لو شاوروا مين؟ احنا في بدر، شوف هالمشهد، احنا في بدر مش طالعين بدنا نقاتل، احنا وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. طيب الله عز وجل ماذا يريد؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ربنا بده هذا الالتحام يصير، وبهيئ كل الظروف المحيطة لهذا الالتحام أن يصير. قال إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أنتوا شايفين العدو قليل، طب ممتاز، مشان إحنا نتحفز ومعنويات ترتفع. طيب إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، طب والله العبارة الثانية مرعبة،
2: ويقللكم في أعينهم.
3: طب ليش؟
2: إحنا أصلاً ويكثرهم في يكثركم في أعينهم.
3: طب إحنا بدنا يعني بدنا يتشجعوا ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
2: الله.
3: هو هو النتيجة الله عز وجل يريد. ولولا دفع الله الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا الصراع نعمة. الناس تفكر أنه الصراع مش نعمة، لا هو صراع نعمة. ربنا عز وجل بيقول ويتخذ منكم شهداء ويميز الخبيث من الطيب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتجد أنه مشهد الصراع مشهد يكشف حقيقة الإيمان، يكشف حقيقة التفاعل مع الدين الميداني، يكشف حقيقة المنافقين، يكشف لك أشياء في مكنونات نفسك لم تكن تعلمها أنت أيها الإنسان. نعم. ثم بعد ذلك يصف في هذه الأرض من الدنس التي هي فيه، لأن هذا القتال موجود. قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طب أنت وقفت، الله عز وجل يخبرك في القرآن قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. فالمشهد مشهد صراع في القرآن الكريم في كثير من الأحيان الله الذي يختاره. اذكر نعمة الله عليك أيها الإنسان في هذا الصراع، في الصراع نعمة. إحنا بعد الأحزاب إيش صار معنا بعد الأحزاب؟ بعد الأحزاب انتهت قريش. قريش مرت في ثلاث مراحل مع النبي عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى هي مرحلة إنشاء ائتلافات متوازية. المرحلة الثانية هي مرحلة مضارة اقتصادية. المرحلة الثالثة هي مرحلة صراع ديني. وهذه كلها لخصتها سورة قريش السطرين. قال لك لإلاف قريش أول صراع هو صراع الائتلافات، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، صراع الاقتصاد. ذلك أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان سرية سيف البحر، سيدنا حمزة تقطع الطريق في رحلة الشام. وآخر سرية قبل بدر، هذا آخر سرية هي سرية نخلة، سرية عبد الله بن جحش اللي بدها تقطع طريق اليمن. ففي عنا الائتلاف الموازي، في عنا المضارة الاقتصادية، في عنا السدانة الدينية. هي قريش عندما أتت هنا أتت بسدانتها الدينية. بعد شوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية سيقضي على قريش دينيا وتنتهي الصراعات مع قريش.
2: بعد الأحزاب خلاص ما ظل في قريش فعليا.
3: فيها هنا بعد إشارة إلى يعني في الأحزاب فيه إشارة إلى غزوة خيبر سنأتي عليها
2: بإذن الله. طيب ربي ينفع فيك وبعلمك ويكتب أجرك. إن بقي من وصية تضعها بين يدين المستمعين الكرام.
3: وصية ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خيرات الله عز وجل مقدمة على اجتهاداتنا العقلية، لأن اجتهاداتنا العقلية ما لها إلى الخسران، واجتهادات يعني الإنسان دائما ناقصة، ومرادات الله عز وجل كاملة في هذا.
2: كتب الله أجركم، نفع الله بكم وبعلمكم. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهلنا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم من هذه دعوتنا لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يطلع في مدينة شنغن على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية ضم آليات وتقنيات متقدمة مرتبطة بالروبوتات وحلول النقل الجوي والخدمات اللوجستية. وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل نهاية أيلول. صحة غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء و25 مصابا. خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري يقول إن جماعات الهيكل المتطرفة تستخدم الأقصى كدعاية انتخابية في محاولة لتحقيق أطماعها في السيطرة على المسجد. إصابة 6 فلسطينيين باعتداء مستوطنين متطرفين عقب اقتحامهم منطقة المغير قرب رام الله. وأخيرا القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن أمس إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط ضمن مهمة مقررة. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
5: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير حياة. حياكم الله في يوم جديد، نهاية أسبوع يا رب يكون سعيد، ترويحة جديدة. يا مساء الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM وعلى تلفزيون حياة. دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال. فحي الله كل من يتابع حياة الرابع عصرا. موعد جديد ترويحة جديدة. يا رب يكون فيها الخير فيها البركة فيها السعادة وفيها الابتسامة. وأسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات المباركات أن يعيننا ويعينكم على الطاعات ويكتب لنا عمرة وحجا دائما وأبدا وأن نؤدي هذه الطاعات ونحن وإياكم بأحسن حال وأمتنا يا رب بأحسن حال. اللهم آمين يا رب العالمين. حياكم الله جميعا. أسعد الله أوقاتكم بكل

أجمل شيء في الحياة الإنسان اللي مريح راسه، حتى لو وجعوا راسه بيريح راسه. أنا بمسع كل واحد هيك مكبر راسه كثير، شو ما بتمر عليه تفاصيل صعبة، شو ما في حدا بيضايقه بنق عليه بيوتره بيحاول يخنقه بيحاول يقيمه يحطه يجيبه يسوي، هيك بس بتطلع على الكوكب بقول يا أخي والله ما فيش مستاهل وجع راسي. تحية لكل اللي مريحين روسهم في هذه الساعة الجميلة، وبخص بالذكر كل شخص هيك بيحب يقعد يصفن يطلع على الكوكب يقول أيها الكوكب لن تستفزني مهما فعلت. أسعد الله أوقاتكم.

طيب يعني أكيد مساء الخير لكل أحبانا وأصدقائنا، وهذه مباركة خاصة قبل ما أبدأ بترويحتنا لهذا اليوم للحبيب الغالي عبد الرحيم. دعنا بنقول الله يتمم عليك الخير والبركات، وجاهة مباركة، قال جاهة جاهة جاهة، أكيد الجاهة والحبايب جميعا إن شاء الله بيباركوا، الله يتمم الأفراح عليكم، وأسأل الله أن يبارك لك وعليك وأن يجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير، ألف ألف مبارك إن شاء الله. اشرب قهوتكم رجال، اشرب قهوتكم. صار أذان العصر هسه، طب قوم خلص لي الله، إذا نتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر، بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمًا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين يا رب العالمين. مساء الخير لكل الأحبة، كل الأصدقاء، كل اللي بيسمعونا وبيتابعونا، ومساءكم سعيد من خلف المكسر. بمساء عليكم دائما وأبدا، ابتسامته الحاضرة وروحه الطيبة الحبيب محمود فتحي، أسعد الله مساك حتى وإن غبت عنا تبقى القلوب حاضرة وتدعو لك بالخير. ومن المتابعة والتفتيش كريم الصراوي، الله يعطيك ألف عافية، من تلفزيون حياة، وأكيد لصفحاتكم وحساباتكم المغلقة عبد الرحمن أبو رياش، الله يعطيك ألف عافية. من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

مساء الخير اللي دائما وابدا ان شاء الله بنتمنى لنا ولكم. مساء الخميس الونيس كما يقول، ان شاء الله يكون خميسنا وخميسكم سعيد يا رب، يحمل في طياته الخير والبشرى لنا ولكم، اللهم امين يا رب العالمين. واسمحوا لي اكيد احكي لكل احبائنا طلاب الثانويه العامه التوجيهي اللي بكره راح تطلع نتائجهم من 30 علامه، ان شاء الله ربنا ينجحهم النجاح العالي ويحقق مرادهم ويخطوا على طريق النجاح إن شاء الله. ولكل أحبائنا اللي تخرجوا من الجامعات، بلشت الجامعات تخرج الأفواج أفواجا، بنقول لهم ألف ألف مبارك إن شاء الله لجميع الخريجين والخريجات، مبارك لكم، لأهاليكم، لأحبائكم، ألف ألف مبارك إن شاء الله.

وهذه مباركة خاصة من الحبيب محمود فتحي لبنت شقيقته اسمها نور سهيل القضاء، بيقولها ألف ألف مبارك يا خال، وإن شاء الله ربنا يفرحنا فيكي الفرحة الكبرى يا خال، وبقولها كمان يعني إن شاء الله منها للأعلى مبارك لها ولوالديها، وربي يتمم الأفراح والسعادة والسرور على جميع الأحبة، يعني مبارك مبارك عقبال عند الأحبة جميعا، ويعني إن شاء الله عقبال عند إخوانها وأخواتها جميعا، ما شاء الله ما شاء الله التوائم الثلاث اللي بإذن الله يعني إن شاء الله يكونوا متفوقين، ربنا يسددهم، وألف ألف مبارك يا خال.

0: الحد.
1: طيب يا جماعة، مواضيع متنوعة معنا في ترويحتنا لهذا اليوم. بالتأكيد لن ننسى أهلنا في فلسطين، لا شك أنه في فيسبوكيات متنوعة راح نحكيها في هذا الموضوع، وكيف شرع الاحتلال الإسرائيلي ما يتعلق بإقامة منشأة لإعدام الأسرى، ويعني أسأل الله أن ينتقم من هذا العدو الصهيوني. في فيسبوكياتنا أيضا راح نروح أنا وياكم لكل من يتأخر عن المواعيد، ما تفكروا أنه إهمال، مش كل اللي بتأخروا مهملين، بل هو هدوء نفسي وهو تفاؤل. راح نحكي عن هاي التفاصيل أكيد، ونفتح المجال لمشاركاتكم في التعليقات. أيضا راح يكون حديثنا في ترويحتنا اليوم بعنوان رئيسي Strong Independent Woman. أكيد للناس اللي بتبحث عن هذا المصطلح، كثير من بنات صبايا، بناتنا، أخواتنا في هذه الأيام تقول لك أنا بحب يكون عندي استقلال مالي. اليوم بحكي مع إحدى هيك الزميلات تقول لي والله أنا بصراحة بحب يكون عندي استقلال مالي. بقول لها جميل، وماذا بعد ذلك؟ بتقول لي يعني حلو الواحد يكون عنده استقلال مالي. بقول لها قصدك strong independent woman؟ بتقول لي آه، ليه لا؟ بقولها ممتاز. لذلك رح يكون حديثنا اليوم بحلقتنا عن هذا الموضوع إن شاء الله. إيش يعني؟ آه كريم بقول لي شو يعني؟ حاضر كريم، يعني النساء اللي بيبحثوا عن إنهم يكونوا مستقلين ماليا. اليوم في دعوات عالمية إنه المرأة يجب أن تكون مستقلة وقوية بشخصيتها. الله يبارك، إحنا ما عندنا أي تعليق على هذا الموضوع، بالعكس تماما أنا أدعم أن تكون المرأة ذات شخصية قوية، يكون عندها استقلال مالي، لكن لا يطغى هذا الشيء على أن تكون أو على كونها زوجة أو شقيقة أو أم أو بنت، أو هذه أدوار تعيشها المرأة. رح نحكي بالتفصيل في حلقتنا لهذا اليوم عن هذا الموضوع. كذلك رح يكون في ترويحتنا أيضا مواضيع مرتبطة بأبطال من أبطال الأردن، اللي الشباب اللي أو الشاب الفتى اللي كان يرعى الأغنام، ويعني قصة جميلة جدا رح نذكرها أكيد. واليوم نتحدث عن يعني بعض التفاصيل المرتبطة بالسير والشوارع، والناس اللي اليوم بضجوا من فكرة إغلاقات بعض الطرق. رح نحكي عن بعض الشغلات اللي بصراحة بتزعج بعض أصحاب المحلات التجارية، وكذلك رح نحكي أيضا عن تفاصيل متنوعة في ترويحة اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

الحمد لله على نعمة محمود فتحي، مش أنس عربد. لا أنس عربد ما بيقطع علي الهواء زي ما بعض الناس بيقطعوا الهواء في بعض الأماكن، أنا ما بذكر أي أماكن، لكن الحمد لله محمود فتحي عمره ما قطع علي الهواء إلا لما ينبهني. مش بكون أحكي بصير كمي يتحرك وفيش صوت، بصير أقول له محمود بس أعطينا أكمل جملتي زي بعض الناس ما بصير فيهم هنا أو هناك. على كل حال أنا بمسي على الجميع بالخير وبالبركة، وأنا أحسن الظن في محمود فتحي وفي أنس عربد. بس أنس الله يهديه بعد ما صار رئيس بعد ما صار مهندس صوت يقعد ورا المكسر صار يسكر الصوت ويمنع الناس يحكوا. الله يهديك بس يا أنس، الحمد لله نعمة محمود فتحي الحمد لله.

نبدأ مباشرة وياكم أحبائنا الكرام بتفاصيل ترويحتنا اليوم، وبسم الله نبدأ أنا وياكم أولى فيسبوكياتنا. يعني أمس وأول من أمس كان الخطب جلل، وكان الموضوع جسيم جدا في قطاع غزة. نتحدث عن تشييع 50 شهيد حملوا على الأكتاف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في عليين. مشهد مهيب بصراحة لشهداء، كوكب من الشهداء تم استخراجهم من تحت الأنقاض أمس، وخمسين شهيد يشيعوا. هذا المشهد ما زال يتكرر في قطاع غزة، وللأسف طبعا لا أحد يأبه، لا أحد يتكلم، ولو حد يتكلم يقول لك يا أخي ما احنا قلنا من البداية، ليش يسووا في حالهم؟ الله يهديهم. بس لا أقول إلا اللهم أنت حسبهم ونعم الوكيل. اللهم آمين يا رب العالمين. ليس هذا فحسب، لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بقصف الأهل والأحبة في قطاع غزة، بل بدأ يشرع شيئا فشيئا موضوع إعدام الأسرى وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وتحديدا الموضوع يتحدث عنه اليوم الاحتلال بتجهيز وإقامة منشأة أو منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. تتيح هذه الغرفة مشاهدة لعائلات المستوطنين القتلى اللي كان لهم أصلا أحد من الناس اللي قتلوا، بحيث يروا هؤلاء الأسرى وهم يعدموا ويقتلوا أمام ناظرهم. جزء من يعني التشفي، أو جزء إنه والله أنا اليوم بستهزئ بهذا الأسير ويموت أمامي وأمام أبنائي طبعا كمستوطنين. أسأل الله أن ينتقم من هذا العدو الصهيوني ومن كل من يعطيه المساحة كي يفعل ما يفعل اليوم بأهلنا في فلسطين، في كل فلسطين. اللهم آمين.

الطفلة هند، تذكروها يا جماعة؟ هند بنت الخمس سنوات اللي قعدت في السيارة واستنجدت بالدفاع المدني واتصلت مع إحدى المناوبات في الدفاع المدني وقالت لها هاي الدبابة جنبنا، وهي بلش يطخ، ثم يعني انقطع الصوت 5 أيام، ثم عثر على هند وأهلها في سيارة قد قصفت واستهدفت مباشرة من المحتل الإسرائيلي. بعد ذلك الاحتلال يعني نفى، كل شخص قال إنه والله هو الاحتلال من قتل. أمس كان التصريح الرسمي والاعتماد للنتائج اللي أثبتت أن الاحتلال الإسرائيلي هو وراء تلك الجريمة. إحنا بدناش حدا يثبت لنا، لكن الاحتلال نفسه اليوم يتحدث ويقر بأنه هو من قتل هذه الطفلة ومن معها في داخل السيارة في تلك الجريمة البشعة التي شاهدها العالم، وسمع صوت الطفلة هند وهي تناجي تلك الموظفة في الدفاع المدني أو الكول سنتر اللي كانت تحكي معها وتقولها بالله عليك تعالي خذيني، تعالي ساعديني، لكن مشيئة الله فوق كل شيء وحسبنا الله في هذا المحتل.

طيب يا جماعة، بروح أنا وياكم لذاك المعلم الذي وثق الطالب من طلابه قصة ذاك الفتى الأردني وهو يرعى الأغنام ويتفوق في دراسته بالمفرق. يعني من سنوات كنا نشوف أولى على المملكة كانت ترعى الأغنام، وبالعكس هذا الشيء بنعتز وبنفتخر فيه ونقول ما من نبي إلا ورعى الغنم. الموضوع رعاية الأغنام هي شيء في عزة وكرامة، وفي شيء بالعكس جزء منه. أنا اليوم عم بمتهن شيء جميل جدا، وأتمنى أنه يعني نتعلم هذا الموضوع. طبعا الطالب ما طلع شهاداته أكيد، لكن يعني الجميل جدا أنه هذا الطالب عاش تفاصيل الدراسة ما بين يعني الأغنام، وكان متفوقا في دراسته في إحدى المدارس في المفرق.

طيب يا جماعة، في كثير من الناس اليوم عم بتحدثوا عن بعض الأماكن اللي بيكون فيها اختناق بالسير. طبعا في ظل الأجواء الحارة احنا بنقول لكل أحبائنا رقباء السير الله يعطيهم ألف ألف ألف عافية على الجهد اللي ببذلوه، على الوقت اللي ببذلوه تحت أشعة الشمس في ظل هالظروف الصعبة. أكيد الله يقويهم ويحفظهم ويرعاهم، لكن بعض الناس بيكون واقف، فبيكون في رقيب سير واقف، فبالتالي بيكون في إغلاق للطريق. بالنسبة لهذا الشخص اللي واقف عم بسيارته مش شايف كل المسارب وكل المداخل للشارع، هو يرى الموضوع من زاويته ومن نقطته. هلأ قد يرى البعض انه والله الشرطي عم بيجتهد، لكن البعض الاخر بيقولك لا، هو في جهاز معه بتواصل مع كل المداخل عم بيشوف السيارات وحركة السير وتنظيم السير، واكيد غرف العمليات يعني تسير الامور بالشكل المناسب. لكن الملاحظة التي اود الحديث عنها هي إغلاق بعض المنافذ والمداخل وتأثيرها على أصحاب المحلات التجارية، وهذا الشيء اللي اليوم بدأ يقلق البعض. تخيل معاي مثلا نفق معين، النفق الأصل لما يفتح يطلع الشخص منه بيقدر يتخذ أي مسرب معين لحتى يتوجه لسوق معين أو مكان معين، لكن بيجي شرطي سير بيغلق هذا الخروج من النفق باتجاه الطريق، فبالتالي بيكون في إغلاق على أصحاب المحال التجارية. اليوم هي رسالة نقدمها عبر أثير حياة FM، أن يكون هناك قراءة ومشاورة للناس الموجودين في هاي الأماكن، لأنه برضو اتخاذ القرارات أحيانا من رقيب سير أو من منطقة ضيقة في إغلاق طريق أو فتح مسرب معين أو إغلاق آخر قد يؤدي إلى قطع أرزاق الآخرين. وهذه رسالة حبيت أنقلها، لأن وصلتني من أكثر من شخص عبر أثير حياة، حبينا نقدمها على هواء مباشرة.

كثير ناس تساءلت كيف يتأكد رقيب السير من الوثائق الرقمية لما يعني بعد ما صار الموضوع رخصة رقمية، هوية رقمية، رخصة سيارة رقمية، كل هاي التفاصيل. أعطيني رخصك، كانت هاي العبارة اللي بتقلق كل السائقين، فبلش يدور جوا الجيبة هون تحت فوق جوا، مين نسيها فوق حطيها تحت التندة فوق الخريف تحت المش عارف مين. الآن لا بتطول جوالك إن شاء الله يكون مشحون، بس تفتح التليفون تفتح له عسان تقول تفضل، طبعا بيشيك من خلال الكاميرا، في فيديو أمامنا ممكن نشوف جزء من هذا الفيديو. يقوم هذه الكاميرا بعمل سكان للكيو آر كود اللي موجود، فبالتالي مباشرة بيبين صلاحية الرخصة. إذا مش صالحة مباشرة الشرطي بلف لك لفة سحرية حوالين السيارة، بعمل سكان للنمرة، بعدين هم بيردتيو بتنزل لك مخالفة طبعا لأن رخصتك منتهية طبيعي جدا. ويعني بالأخير الموضوع أبسط مما نتخيل، إحنا كلياتنا اليوم بنشوف الديجيتال لايف العالم الرقمي عم بيروح فينا لمنطقة الأصل إنها بتسهل علينا حياتنا، وربنا يهدي بالنا وبالكم.

0: نواصل معكم مستمعينا الكرام بترويحتنا لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
3: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
4: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: شنطة مدرسة

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك، وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
5: مدارس الاحتراف. مكيفات جريت. مدارس الحداثة التربوية.

اف ام للوطن حياة. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

منجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يطلع في مدينة شنغن على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية ضم آليات وتقنيات متقدمة مرتبطة بالروبوتات وحلول النقل الجوي والخدمات اللوجستية. وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل نهاية شهر أيلول. صحة غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء و25 مصابا. خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ إكرم صبري يقول إن جماعات الهيكل المتطرفة تستخدم الأقصى كدعاية انتخابية في محاولة لتحقيق أطماعها في السيطرة على المسجد. إصابة 6 فلسطينيين باعتداء مستوطنين متطرفين عقب اقتحامهم منطقة المغير قرب رام الله. وأخيرا مسؤول رفيع في البيت الأبيض يؤكد أنه لا يوجد حديث عن تصعيد عسكري ضد إيران في الوقت الراهن، وأن الرئيس ترامب يركز بالدرجة الأولى على خنق إيران اقتصاديا. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
5: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: ثلاث جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
5: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

0: ما تجكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
2: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
3: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية.
4: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي فم لاستكمال مشوار ترويح اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا، كل من انضم لنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويح اليوم. احنا معكم على الهواء مباشرة، وأكيد تحياتنا لكل اللي انضموا لنا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويح. أسعد الله أوقاتكم.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: تسابيح للسياحة والسفر.

طيب سريعا، يعني موضوع روبرتو كارلوس بجزء من أكثر الأشياء اللي نحكى عنها، لكن بالتأكيد يجب أن نتحدث الموضوع على لسان روبرتو كارلوس. قال أنا لم أسلم بعد، لكن أنا بتعلم شيئا فشيئا، وقال أنا ما عندي مشكلة يعني، لكن الشائعات اللي انتشرت، طبعا هو قال أنه من الرائع رؤية زوجتي وهي تصلي، لكن الشائعات بشأن اعتناقي الإسلام غير صحيحة. طبعا أسأل الله أن يهدي قلبه، ليه لا، بالعكس نسأل الله أن يهدي قلوبنا جميعا وقلوب كل الناس اللي اللاعبين والمشاهير وكلهم، بالعكس أحب على قلبنا، لأن يهدي الله بك رجلا خير من أن يكون لك حمر النعم، فما بالك بأن يهدى شخص يعني إله أحباب وإله متابعين. روبرتو كارلوس لم يسلم بعد، وإن شاء الله بإذن الله أسأل الله أن يجنزب في لكم بشرة أنه أسلم إن شاء الله. لكل شخص بتأخر على المواعيد، بتعرفوا أكيد في كل مكان في كل وقت في كل حين في كل زمان، هتلاحظ أنه في شخص يتأخر بشكل متكرر على المواعيد. هذا الأمر قد لا يكون إهمالاً، وإنما بعض الدراسات أشارت أنه هدول الأشخاص هم أكثر الناس تفاؤلا، هم اللي شايفين الحياة بطريقة مشرقة، بقول لك خلاص عادي يا أخي أنا تأخرنا شوية بنلحق يعني، طب أوكي إن شاء الله بابا بلحق. طبعا يعتقدوا أن إنجاز المهام يحتاج إلى وقت أقصر من الوقت اللي هم بيعتادوه أو الناس اللي بتتخيله، فبالتالي بيجعلوا أمورهم بيأجلوا مواعيدهم حتى آخر لحظة. إذن لكل من يتأخر على مواعيده لا تفكر أنه مهمل، قد يكون شخص يعني متفائل وشخص بحس أنه بيقدر ينجز المهام في أسرع وقت ممكن. منشنوني بهذا الفيديو الأشخاص اللي دائما دائما دائما بتأخروا على مواعيدهم، وسبحان الله هذول اللي بتأخروا على مواعيدهم الله يهديهم، بس قولوا آمين، اللهم آمين. خد الصبحي لماعي لا يتوفق الداعي رب الناس رحمة. ترى في ناس خلاص بعد فترة بتصير تعرفه لحالك، يعني مثلا أنا والله ما أعطي موعد لسين من الناس، وأحكي أسماء أشخاص تعرفوهم، ما أعطي موعد لسين من الناس الساعة 7، خلاص أنا عارف قبل 8:15 مش هيجي، فأنا بعطيه على الساعة 7 عشان نلتقي ويا الساعة 8، يعني موضوع انتهى بالنسبة لي. أو بنقول والله بدنا نتعشى مع بعض بعد صلاة المغرب، هو خلاص بيصلي العشاء وبيجي، يعني عادي يعني بدك تستنى على المغرب صلي صلاة العشاء بعدين هو بيجي. في ناس زي هيك منشنوا لي إياهم بالتعليقات، أرجوكم منشنوهم.

وبما أنه بحكي عن موضوع التأخر في المواعيد، النساء اللواتي يتأخرن عن المواعيد يعيشن أطول. بقول لك ما عندهم ضغوطات نفسية، براحتهم بيطلعوا بيخلصوا أمورهم براحتهم، بوصلوا براحتهم، بتمكيجوا. لا لا يا كريم، الله يهديك ربنا. طبعا هذا الشيء من خلال إحدى الدراسات أشارت أن الهدوء النفسي والتفاؤل وانخفاض مستويات التوتر قد ترتبط بصحة أفضل وعمر أطول. النساء اللي بتأخر على مواعيدهم الله يهدي بالكم.

يلا مباشرة لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. نروح نحكي أنا وياكم عن Strong Independent Woman. هدول الناس اللي بيفكروا, أو يعني بصراحة اليوم في حديث واسع في هذا السياق, إنه المرأة بدها تستقل ماديا وبدها تعيش بدون أي ضغوطات مالية من زوجها أو من أخوها أو من أبوها أو من أي شخص بتعيش معاه في البيت. فبالتالي تبحث هذه المرأة عن الاستقلال المالي, مستقلة وقوية. جينزي, تعرفوا هذا الجيل اللي طبعا نحكي احنا عن جيل الألفية, جينزي طلعت فيديوهات كثيرة أوروبية طبعا أجنبية انتشرت هذه الفيديو. ما بدنا نظهر الفيديو على شاشة التلفزيون حالي احتواء على بعض الأمور اللي ما ممكن نظهرها. طبعا جينزي عم بنشر فيديوهات خلال هذه الفترة إنهم بدهم يرجعوا لحياة المرأة التقليدية, المرأة اللي بتتزوج زواج تقليدي, بتعيش في بيتها, بتخدم أهل بيتها, بتكون قائمة على تربية أبنائها, وما بدها تبحث عن الحياة اللي فيها شقاء كما اسموها جين زي, اللي هي موضوع العمل بخارج البيت لساعات طويلة ومنافحة الرجال حتى يحصلوا على المال وتفاصيل أخرى. حديثي معكم مستمعينا الكرام ما بين Strong Independent Woman, المرأة المستقلة القوية, وما بين الاستقلال المالي الحقيقي للمرأة تبحث عنه. بدي أخصص رقمين للرجال ورقمين للنساء, وبحب عن جد أسمع صوت أخواتنا لأن هذا الموضوع بيمسهم بشكل مباشر. هل عن جد المرأة اليوم ما زالت تفكر أن تكون هي المرأة المستقلة ماديا والقوية, مش محتاجة حدا, بتصرف على حالها, ما عندها أي أدنى مشكلة؟ 0-6-516-40-20-50-20 للرجال, و 0-6-516-20-60-20-20 للنساء. Again, 0-6-516-40-20 و 0-6-516-50-20 للرجال, 0-6-516-20-60 و 0-6-516-20-20 للنساء. وأهلا وسهلا بالجميع. واللي برن على خط الثاني ما حندخله, ما حدش يزعل. 20-20 و 20-60 للنساء والباقي للرجال. يلا حيهم.

0: الكتاب.
1: إذا حديثنا عن Strong Independent Woman وقديش اليوم فعلا الموضوع بجول بخاطر النساء وبتحب تعيش باستقلالية مالية وما بدأ حدا يتحكم فيها ولا أخ ولا زوج ولا ابن ولا مين أخ وزوج وابن ومين أخ زوج ولا أب ليش حدا يتحكم فيها بدها يكون مصروفها في جيبتها من عملها وما بدها حدا يتدخل فيها تصرف البدهية تشتري البدهية فيش حياتها بطمأنينة. أم أحمد يسعد مساكي أبدأ معك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافي عمرك يا أم أحمد.
2: كيف حالكم جميل؟
1: والله إني أنا بخير يا أم أحمد. Strong Independent Woman.
2: الله يسعدك. المهم شكلها الحلقة نار وشرار.
1: لسه ما بلشناش بنقول بسم الله يا هادي.
2: يا هادي والله شو يا أخوي أبو عبد الله بدي أقول لك حلو جدا ورائع المرأة تكون مرأة والرجل يكون رجل.
1: وضحي لنا أكثر.
2: حلو جدا جدا تكون المرأة دائما تشعر الرجل إنها بحاجة إله والرجل يكون جناح وظل زوجته. حلو المرأة تكون أنثى وليس رجل.
1: طيب هذا على صعيد المرأة اللي عندها زوج. طب على صعيد البنت اللي مثلا توفي عنها والدها وما عندها زوج.
2: حتى لو توفى والدها وما عندها زوج الأنثى بتظل أنثى.
1: نعم.
2: تحافظ على دينها وعلى عاداتنا وتكون وحدة جدعة ولكن في حدود.
1: تمام.
2: في ضوابط يا أخوي أبو عبد الله.
1: نعم.
2: في الروحة في الطلعة في الترويحة في الخلق في الدين في اللباس في كل شيء.
1: جميل.
2: ديننا ما ترك ثغرة إن إلا كلها سد.
1: أشكرك يا أم أحمد ربي يباركك ويحفظك ويرعاك. شكرا لأم أحمد. أمريني
2: ما يأمر عليك ظالم طول عمرك.
1: ربي يسعدك كل الاحترام والتخدير ربي يبارك لك ويحفظك ويرعاك. شكرا لأم أحمد. إلى محمد. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيفك يا دكتور؟
1: الله يحفظك ويرعاك.
3: والله يا دكتور اليوم أنا استمعت لبرنامج الأخ ليث أبو زيد.
1: نعم.
3: وكان موضوعه عن النساء المطلقات.
1: صحيح الطلاق والأولاد والأزواج المطلقين.
3: والله
1: نعم.
3: والله لسمع البرنامج يعني شوف تصور النساء لما تشريعات بتسمع منهم امرأة ظالمة زوجها بموت في السجن قهر.
1: نعم.
3: يعني الواحد لما السيداو المرأة تستمد أخلاقها من اتفاقية السيداو.
1: يعني هو لما ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم
3: بكره كل النساء.
1: قديش سبحان الله الفضل الذي لا ينسى بين
3: يعني
1: الزوجين.
3: وين ألقى أخلاق أم أحمد اللي حكت قبل شوي؟
1: طيب أخوي محمد في سياق حديثي معك اليوم المرأة اللي بتبحث عن استقلاليتها المالية تبحث عن العمل تبحث عن الحياة اللي ممكن من خلال تحقق فيها ذاتها بين هذا وذاك تفضل يا سيدي.
3: سيدي تبحث لكن في ظل تشريعات صنعت منها امرأة ظالمة.
1: هيك أخونا محمد بيشوف. تمام. كل الشكر لك يا حبيبنا محمد ربي يحفظك ويرعاك ويهدي بالك. شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: يعني الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لجين زي لفتيات بعمر 17 16 18، هدول الفتيات اللي عم بيظهروا أنفسهم هم عم بيشتغلوا في البيوت، بقول لك إحنا خلص بدنا نرجع للجيل القديم، للمرأة اللي كانت تعيش في حضن البيت، حضن الزوجية، الحياة الطبيعية، بدون ما إنه تروح تبحث عن مشقة الحياة حتى تجني المال. قد إيه اليوم فعلا في تحدي كثير كبير بين المرأة اللي بتبحث عن استقلاليتها المالية، بين المرأة اللي بتبحث عن تحقيق ذاتها. طبعا أنا لا أنكر ذلك، لكن أنا بحكي قد إيش الموضوع بيستهوي بعض الفتيات اليوم. بقول لك أنا لا ما بتزوج عبين ما أخلص دكتوراه، أنا ما بتزوج عبين ما ألاقي أحسن شغل، ما بتزوج عبين ما ألاقي كذا، أحقق نفسي، أحقق طموحاتي. أم عبد الله يسعد مساكي.
1: أنا أعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا رب.
1: الله يسعدك. أبو حلقة، أنا بدي أحكي لك، أنا strong woman بس مش independent، أنا dependent على أولادي وعلى جوزي. يعني
0: يا سلام يعني يا سلام.
1: يعني شوف أنا جديد من أول حياتي. الله يسعدك. من أول ما تزوجت وأنا بشتغل الحمد لله بنينا الحياة مع بعض. فأوكي أنا بحب استقلالية مادية، بحب أنه أنا دائما حتى بدعي دائما لحد آخر يوم بحياتي أني أنا أعطي ما أخذ، بس في جو العائلة يعني، فاهم علي؟ مش أنه مثلا حدا أقوى من حدا أو حدا يعني يتفصل على حدا. في شغلة كمان أبو حلقة، لما أشتغل أنا بعرف أني اشتغلت فترة طويلة من حياتي، أجد فترة ما اشتغلت، بحس أنه تعرف أنه بستصعب أطلب من زوجي رغم أنه حق لإلي، يعني أطلب منه فلوس. فسبحان الله يعني بحس أنه حلو يكون عندي استقلالية مادية، حلو أكون قوية في شغلي، أولادي فخورين فيي في شغلي. بنفس الوقت مش أنه تعرف يعني برضو أنا أحفظ موقعي، أنا في الآخر أمهم وزوجي، فبدي في الآخر يعني لهالمنظومة هاي أنا بعمل لإلي ولإلهم. جميل. يعني الاثنين مع بعض بصير توازن في الموضوع.
0: الله يبارك، كلام غاية في الروعة. أم عبد الله ربي يبارك لك. Strong dependent woman. ماشي
1: بإذن الله.
0: الله يرضى عليك يا أم عبد الله. شكرا لأم عبد الله. إلى غصون، يسعد مساكي يا غصون.
2: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا رب.
2: الله يحفظك ويسعدك يا رب.
0: الله يهدي بالك.
2: أنا مع إن المرأة تكون عندها استقلالية مادية.
0: نعم.
2: ولكن استقلالية ما تطغى على أنفسها زي ما حكوا أشخاص اللي قبلي.
0: نعم.
2: وضع الحياة هسه غير زمان، الناس اللي بتطالب إنه تكون مرأة في البيت، متطلبات الحياة، الرجل نفسه بطل يقدر إنه مثلا لو عنده 4-5 أولاد ما عنده المقدرة أصلا كماديا إنه يقدر يغطي كل احتياجات الأولاد، لأنه الأساسي صار هو إلزامي عندنا فيه، يعني مثلا في شغلات كثير إلزامية موجودة، فالمرأة هي بتساعد الرجل، ما رح تكون أكيد يعني ما بحكي عن كل النساء، ولكن أكيد بعض النساء هي بتساعد زوجها أعباء الحياة. ولما كانت من زوجة عفوا والدها متوفي، لما أنا مثلا والدي متوفي من زمان، أكيد أنا بدي أساعد نفسي.
0: صحيح.
2: يكون عندي استقلالية مادية عشان أنا ما أقدر أمد إيدي لبني آدم.
0: 100% 100%. لكن في ظل هذا الظرف أختي غصون، البعض اليوم عم بنادي أن المرأة لا، يجب أن تكون أقوى من هذا المجتمع، يجب أن تكون أقوى من الرجل في بحث العمل حتى
2: لا
0: في
2: لا الرجال نعم. قوامون عن النساء بغض النظر بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجل بيظل له رجولته، له مكانته عند المرأة بغض النظر كان أخوي أو أبوي أو زوجي، له مكانته واحترامه وكيانه عندي.
0: نعم.
2: ما بقلل من قيمته، بس بنفس الوقت يعني أنا برضو لازم يكون إلي برضو يعني أصلاً إلي مادي، إلي أنا خاص مصروف لإلي، ليش لا بيطلع أشتري شغلة مثلاً، مش كل شيء ملزوم إنه يشتريها، يعني أشياء إحنا عندنا إياها أساسية عند الرجل يقول لك ثانوية مثلاً.
0: صحيح. تمام. يعني في هذه الحالة تستطيع المرأة من خلال مالها أن تشتري هذه الأشياء.
2: نعم صحيح.
0: بدون زوجها لا سمح الله إنه يعني هو يتجبر أو لا بدي أشتري أو كذا. طيب جميل، كل الشكر لك يا غصون، ربي يحفظك ويرعاك.
2: كل الاحترام،
0: ربي يرضى عنك. تحياتنا لك، الله يبارك لك. وإحنا لما نتحدث بهاي المواضيع نتحدث عن بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا، ويعني عم بتحدث عن أمهاتنا. طال الواحد ما بيحكي عن مجتمع آخر، أتحدث عن نفس المجتمع اللي بنعيش فيه. قديش اليوم أنا واجب علي أصون كرامة زوجتي وبنتي وأمي وشقيقتي وأرعاها بكل ما أوتيت اللي الله بيقدرني عليه. أم عمر يسعد مساكي.
3: خير فيك أستاذ محمد.
0: الله يحفظك ويرعاك يا أم عمر.
3: أستاذي أنا أحب يعني أنطلق من الحديث بمحور آخر.
0: تفضل يا ريت.
3: هل كل الرجال عندهم القدرة أو عندهم المسؤولية لآخر كلمة تفضل فيها يصونوا المرأة؟ إحنا عندنا مشكلة تربية الرجال ما عادت زي زمان.
0: نعم.
3: أنا هاي مشكلة رئيسية.
0: إيش المشكلة في تربية الرجال يا عمر؟ أفصحي.
3: مش مسؤولين.
0: مش مسؤولين.
3: مش مسؤولين نعم.
0: تحكي عن أي فئة عمرية ولا كله؟
3: لا لا عن من عند ما يكون الشاب عمره 15 سنة ما بيحمل مسؤولية. مش مدرب مش مربى إلا من رحم ربي، إلا من اللي بتربى على الدين.
0: نعم.
3: اللي بتربى على الأخلاق. باقي ما تبقى لا بيدخل الحياة العملية سواء كزميل عمل أو سواء كزوج هو معتمد على المرأة. هاي من حكم عملي أغلب الرجال يعني إلا من رحم ربي، يعني 70% من الرجال بيعتمدوا على زوجاتهم في المشاركة في الحياة الزوجية في الحياة المادية.
0: نعم.
3: فبالتالي بتضطر المرأة تكون سترونج.
0: أبدا تكون سترونج.
3: مش خيارا مش خيارا.
0: مجبرة لا لا لا بطلة.
3: نعم.
0: طيب أنت من وجهة نظرك اليوم هل فعلا المرأة اليوم من خلال عملها خارج المنزل من خلال المشقة اللي بتعاني منها عم بتحقق ذاتها؟
3: صدقا لا.
0: لا الخيار لا. الخيار الأنسب أو الأفضل شو ممكن يكون مع عمرها؟
3: الخيار الأفضل المرأة تكون مرأة في بيتها، إذا بتطلع تشتغل تشتغل عمل ما يستهلك من طاقتها وجهدها، تروح على بيتها مستهلكة ما تقدر تستمتع بحياتها الأسرية.
0: نعم نعم.
3: يعني لو بدها تشتغل معلمة بتشتغل ممرضة بس يكون دوام مش طويل تستهلك فيه. فكرة إنه المرأة تكون مستقلة ماديا هاي مين اللي اخترعها أستاذ محمد؟
0: والله ما هو أنا أقسم بالله ما هو أنا.
3: لا هي
0: أنا والله ما اخترعت شيء من أول ما جيت.
3: هي فكرة مستوردة لأنه المرأة
0: مستوردة.
3: مستوردة هي المرأة شرعا مسؤولة من
0: الأصل. صحيح.
3: من أخوها
0: صحيح صحيح
3: من أبوها
0: 100% صحيح.
3: فليش ليش أنا أحكي إني أنا لما أحتاج شغلة بدي أنا أوفرها لحالي؟ لا زوجي مفروض يوفرها، أخوي.
0: طب بعيدا عن
3: المنطق
0: تمام أم عمر، أنا عندي سؤال بنعم أو لا، هل بتحس الموضوع فيه مؤامرة عالمية على المرأة بشكل عام؟
3: بلا شك.
0: أشكرك أم عمر. ماشي جميل، شكرا لأم عمر، بارك الله فيك. أبو أحمد الله يسعد هالمساء.
4: الله يمسيك بالخير.
0: يا حي الله أبو أحمد. مرحبا.
4: الله يسعد. والله أنا حبيت أشارك مع البرنامج الحلو.
0: الله يحميك، تفضل يا سيدي.
4: والله أنا يا خال مش مع استقلالية المرأة ماديا.
0: نعم.
4: لأن الحياة ألفة، والألفة فيش فيها استقلالية، فيها مساعدة، فيها إسناد.
0: نعم.
4: فيها صح ولا لا؟
0: من الطرفين ولا بس المرأة لازم تساند الرجل؟
4: يكونش طرف مقصر يعني.
0: اها
4: لازم يكون مساند، يعني هنا انت وصاحبك، مش بتكون مثلا صاحبك معتاد تاخذ منه اذا انت معتاد تاخذ من صاحبك.
0: بعرفش حسب صاحبي، والله مش كل اصحابي بعطيهم.
4: ها ما انت قلت حسب صاحبك يعني، بس اذا صاحبك بمعنى صاحبك.
0: طيب ماشي ممتاز أبو أحمد. المرأة أحيانا تحتاج أن تكون تلك المرأة القوية في ظل المجتمع الصعب، مثلا فتاة مات عنها أبوها، ما إلها إخوة، مش متزوجة.
4: أنا مع المرأة المش متزوجة المتفرغة تعمل بس ضمن الضوابط الشرعية.
0: نعم.
4: عرفت علي؟
0: نعم.
4: مش ضد هذا الحكي، بس المرأة المتزوجة أنا مش مع عملها لأنها في عندها رسالة أكبر من العمل نفسه في تربية.
0: طب وإذا كان الزوج العفو مش قادر يلبي احتياجات البيت؟
4: بتعمل بس بعمل مقتطع مش بعمل رسمي، يعني تنهي الأسرة.
0: جميل.
4: والركيزة الأساسية المرأة.
0: أشكرك يا أبا أحمد.
4: التربية بتعتمد على التربية على المرأة، ما بتعتمد على الرجل.
0: تمام.
4: إذا الرجل تغيب والمرأة بدها تغيب أنا بدي رب الجيل الصاعد.
0: الغياب الله المستعان. بس نسأل الله السلامة يا أبا أحمد.
4: مشكلتنا الأخت تعلقت إنه فيش أولاد أو رجال عندهم تربية لأنه ما عندهم نساء تربيهم.
0: الأبو غايب. تمام. أشكرك
4: أبو أحمد. والأم قاعدة. إحنا لحقنا الجيل القديم كانت المرأة تكون امرأة في دارها.
0: والله تفرم فرم في الدار.
4: وراجل خارج الدار.
0: الله المستعان بس. الله المستعان. وكانت بس استنى شوية يا أحمد والله ثواني الجيل القديم كانت المرأة تروح تفلح وتساعد زوجها الفلاحة واللي
4: كان بس برا رجل.
0: طيب
4: ما تخلي واحد تعدى عليها بكلمة.
0: طيب يعني برضو من زمان النساء سترونج اندبندنت وومن. الله يهدي المال. ماشي يا أحمد شكرا، ربي يحفظك وراك، كل التحية والتقدير لك، بارك الله فيك. إلى مي، مساء الخير يا مي.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا رب.
5: قلبنا الحلقة حرب هلأ بين
0: ولا بالعكس الأمور طيبة واليوم الخميس والله يا رب يتمم الخير علينا وعليكم
5: إن شاء الله. دكتور هلأ مصطلح independent أصلا هو وين أول ما طلع؟ هو في مجتمعنا العربي؟ ما طلعنا.
0: صحيح.
5: ما طلع في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
0: نعم.
5: Independent woman طلع في المجتمعات الغربية لأنها هي كانت مضطرة إنها تطلع تشتغل.
0: نعم.
5: لأنه أولا ديانتهم مش إسلامية، إحنا الدين الإسلامي جبر الأب والأخ والأم
0: عفواً
5: والزوج إنهم يصرفوا على المرأة إنها تظلها مكرمة معززة. ولكن لما إحنا اختلطنا جداً وفيري كلوز للغرب إحنا انتقل هذا المصطلح عنا. نقطة تانية، لما المرأة ما تلاقي زوج حنون ولا أب مثلاً يطف عليها، أخو يدير باله عليها، وعندنا كتير حالات في صحيح. مجتمعنا
0: صحيح.
5: وأنا امرأة عاملة، لكن الحمد لله إنه ما بقدر أتخلى عن دور أبوي وأخوي وزوجي الله يرحمه. كانوا كتير كانوا يعني ما بيسمحوا لنا إنه إحنا نعتمد على نفسنا غصب عنا، لا إحنا الخاطرنا، هم داروا بالهم علينا.
0: طب أنا بدي أسأل سؤال إذا سمحتي لي أختي مي، الله يرضى عنك. أيوه. ربنا، أحيانا المرأة التي تظهر نفسها أنها قوية أمام العالم وأمام مين مكان، هي مع ذاتها قد تجلس لترى أنها فعلا ضعيفة أمام واقعها.
5: هي ضعيفة فعلا، بس هي ما بدها تظهر للناس أنها هي ضعيفة.
0: نعم.
5: بس
0: نعم.
5: دكتور، هي ليش وصلت لهيك؟ لأنه ما لقت حدا
0: صحيح.
5: يدير باله عليها.
0: تمام.
5: فإحنا هذا مصطلح إنديبندنت، أنا بحب إنها المرأة تكون بالفعل هي مستقلة ماديا، ولكن مش غصب عنها ولا استغلال إلها.
0: صحيح. مش أنا يعني والله ما بتزوج إلا الزوجة العاملة، أنا ما بدور إلا بنت تكون موظفة وراتبها مش مبنك كما يقول البعض للأسف.
5: وبقول لك في كتير حالات، وكتير حالات أنا شفتها وقابلتها للأسف، عندها زوج ما دار باله عليها، طلقها، راحت عند أهلها، أهلها تخلوا عنها. انت اخترتي حياتك، انت اخترتي هيك، يلا بدك تتحملي اللي بدك تشوفيه عنا. لا في أخو يدير باله، لا في أخت عفوا أب، فهيك هي اضطرت إنها خلاص بدها تصير إنديبندنت
0: طبعاً،
5: وبدها تصير سترونج غصب عنها
0: طبعاً أمام المجتمع الظالم. صحيح. أشكرك.
5: أنا برأيي دكتور، لو نرجع لديننا الإسلامي، لو نرجع لشريعتنا، المرأة تأخذ حقها، تأخذ ميراثها، هاي كمان نقطة كتير مهمة.
0: والله مهم، والله
5: ما بعطوا ميراث للمرأة، للبنت، للزوجة، وبالآخر هي مضطرة، هي بدها تصرف على حالها.
0: صحيح.
5: صح ولا لا؟
0: وإذا كان عندها أبناء على أبناء وهكذا.
5: أشكرك. عندها أبناء.
0: أشكرك.
5: شكرا.
0: الله ربي يقويك ويبارك لك. شكرا لك. أنا بقي معي دقائق معدودة ومعنا شيرين. يسعد مساك يا شيرين.
6: يسعد مساك دكتور.
0: الله يحفظك ويرعاك. كيف الحال؟ الأمور تمام؟
6: الحمد لله. أنت كيف
0: من صوتك أمورك؟ مبين سترونج إندبندنت ومن ما شاء الله. تفضلي.
6: يعني من الآخر.
0: الله يهدي بالك. تفضلي.
6: والله يعني شوف أحكي لك، زميلتي اللي تحدثت قبل شوي على الاتصال.
0: نعم.
6: حكت عبرت عن مشاعرنا كإناث. هلأ إحنا رب العالمين خلقنا ولاية. يعني في البداية إحنا رب العالمين أول إشي لما نكون عند أهالينا بتكون المرأة أبوها وليها.
0: صحيح.
6: ومن ثم إذا كان أبوها مش موجود بيكون عندك عمها، خالها، أخوها. فالمرأة لم تترك بدون ولي. وعندما تتزوج يصبح زوجها وليها، إلى أن لا سمح الله إذا اطلقت بترد ترجع ولايتها لمين؟ لا لأبوها أو أخوها أو عمها أو وتبت. فلذلك إحنا لما نلاقي إنه مين يدير باله علينا، مين يصرف علينا، مين ينفق علينا، مين يهتم فينا ويقوم بولايتنا بالطريقة الصحيحة، ما بنفكر حتى إنه نطلع برا البيت. يعني موضوع إنه الوحدة تكون strong independent woman مش هي عشان جاي عبالها إنها تكون strong independent woman، لا هي عندها احتياجات وعندها مسؤولية، عندها يعني ما في عندها إنه بدها مصروفها الشخصي، بدها زي ما حكينا احتياجاتها، فهي تطلع تشتغل لهذا الشيء. لكن إذا المرأة توفرت كل احتياجاتها عدم المؤاخذة، ليش بدها تطلع برا؟ عند اللزوم تعمل البراند الخاص فيها، تشتغل بالكوزمتك،
0: تبيع،
6: بتساوي من البيت. صحيح. لكن احنا بنضطر انه نطلع، لانه اصلا كمان ظروف الحياه صارت يعني عدم المؤاخذه، اذا بدك تعمل صحن سلطه هلا وتطلع تشتري وتساوي كذا بدك تدفع
0: لك
6: 5 دنانير وكذا، فالحياه صارت غاليه. ابائنا وحتى الازواج كمان مش يعني مش عم بيقدروا انهم يلبوا كل احتياجات المراه، دوبهم التزامات البيت.
0: طيب كيف اليوم المرأة، أنا أسف بديش أقاطعك، لكن كيف المرأة ممكن تحافظ على التوازن بين دورها كمرأة في بيتها مع زوجها مع أطفالها، وبنفس الوقت قادرة على أنها تكون مستقلة ماديا بحال أنها هي بحاجة لهذا العمل وهذه الوظيفة؟
6: نعم صحيح. هلا انا بحس انه لازم يكون في عندها السبورت اللازم يعني سواء من الاهل سواء مثلا يعني من الزوج من اهل الزوج لازم يكون في هذا التعاون علشان هم يقدروا انه يوصلوا لهذا البلد انه هي تقدر انها تشتغل وفي نفس الوقت انه هي حاطه اولادها عند ناس امنين اللي هم اهل زوجها او اهلها يعني ما تكون حطاهم عند الخدمات او المربيات او الحضانات
0: وبالأخير يعني سبحان الله كل ميسر لما خلق لها. الله يعيننا ويعينكم جميعا أن نعيش هذه الحياة بتأودة وطمأنينة وهدوء وسكينة. شكرا لك شيرين على مشاركتك وشكرا لكل من شارك معنا. المعذرة يا جماعة بجوز الموضوع بحاجة لحديث أطول بحاجة لتفاصيل أكثر لكن أنا بتخيل الموضوع سبحان الله إذا ما اقترن برضا الإنسان عن حياته عن تفاصيل هذه الحياة كل إنسان يتحمل مسؤوليته. كثير سمعت كلمة الرجال قوامون على النساء، الرجال عليكم مسؤولية كثير كبيرة كي نحافظ على هذه المرأة اللي ربنا يعني أمرنا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله يقدرنا أن نستوصي بالنساء خيرا، اللهم أمين يا رب العالمين. وأسأل الله أنه يجعلنا أباء وأزواج وأبناء وإخوة صالحين مصلحين معينين لأخواتنا وبناتنا في هذا المجتمع، اللهم أمين. ويحفظ علينا بيوتاتنا وأمننا وسلامنا في هذا المجتمع، اللهم أمين. وأن ينصر أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. هذه دعوتي لكم الخير، عطلة نهاية أسبوع سعيدة أتمناها لكم، يعني غيب صغير وراجعين إن شاء الله، لكن الخير قادم بإذن الله. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
8: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
7: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
9: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
10: مدارس الاحتراف،
11: مكيفات جريت،
12: مدارس الحداثة التربوية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
8: صوت

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدوليه تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغه انجليزيه قويه مع الاهتمام باللغه العربيه والقران الكريم، والاجمل واجباته تنجز داخل المدرسه. تشالنجرز الدوليه، اعداد الطالب للحياه، ضاحيه النخيل طريق المطار. 079-88-3181.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة 079-353-53. روضة مونتسوري الروابي الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك الطريق في مدينة شنغن على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية. الأردن يدين طرح عطاءات لبناء 1134 وحدة استيطانية شرقية القدس المحتلة. وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل نهاية أيلول. إلى التفاصيل، حياكم الله. التقى جلالة الملك اليوم أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنغن، وبحث اللقاء العلاقات الأردنية الصينية وسبل البناء عليها بما يخدم الشعبين، علاوة على فرص الشراكة وتبادل الخبرات مع مدينة شنغن باعتبارها أحد أبرز المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في الصين. كما اطلع جلالة الملك اليوم في ذات المدينة على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية ضم آليات وتقنيات متقدمة مرتبطة بالروبوتات وحلول النقل الجوي والخدمات اللوجستية. وعقد جلالة الملك اجتماعا مع رؤساء هذه الشركات لبحث آفاق التعاون في البحث والتطوير وبناء شراكات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. وأشار جلالته إلى أن الموقع الاستراتيجي للأردن وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرقي القدس. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن الإجراء الإسرائيلي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس المحتلة. دعت وزارة العمل أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم بما فيها العمالة المنزلية قبل 30 من أيلول المقبل. وبين الناطق الإعلامي للوزارة أن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء بدأت في شهر حزيران الماضي وتنتهي نهاية الشهر المقبل. وأوضح أن أي عامل غير أردني مخالف بمن فيهم العاملون في المنازل ما لم يقم صاحب العمل أو صاحب المنزل بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون سيتم وضع إشارة تسفير للعامل المخالف على الأنظمة الإلكترونية للوزارة اعتبارا من بداية تشرين الأول المقبل. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن وصول 10 شهداء جدد و25 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. أفادت مصادر طبية بإصابة ما لا يقل عن 12 فلسطينيا اليوم جراء هجوم نفذه مستوطنون في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله، في حين دفع جيش الاحتلال بجنود إلى محيط بلدة قصر جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 6 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر اعتداء المستوطنين في قرية المغير. قال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة الصبري إن جماعات الهيكل المتطرفة تستخدم الأقصى كدعاية انتخابية في محاولة لتحقيق أطماعها في السيطرة على المسجد. وأكد الشيخ صبري اليوم أن أي اقتراح أو إجراء يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وجماعاته المتطرفة يصب في فرض السيادة والهيمنة على الأقصى وسحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية في إدارة شؤونه. وأضاف في كل مرة يحاولون إحداث تغييرات في الأقصى تمهيدا للهيمنة والسيطرة ونحن نعتبر أن أي إجراء يقوم به الاحتلال هو إجراء باطل وعدواني ولن يكسبهم الحق، فهم يستخدمون القوة والغطرسة في إجراءاتهم. في أول رد رسمي إيراني على تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بشن أقوى حرب اقتصادية على طهران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن ما تسميه واشنطن يوم النصر الاقتصادي محاولة لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، محذرا من أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول، ومؤكدا أن مواصلة هذه السياسات لن تجلب سوى مزيد من الإخفاقات وتصاعد العداء داخل إيران. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين باكستانيين قولهم إن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد لا تزال على اتصال مع كل من إيران والولايات المتحدة لبحث الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر والدفع باتجاه استئناف المحادثات. وكان الرئيس الأمريكي ترامب أفاد أمس بأنه لا توجد حاليا مفاوضات مع إيران. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.36، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4499، أسعار الفضة الحالية للأونصة 67، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 86، أسعار النفط برنت 93.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. حلقة اليوم بدي أحكي لكم عن سبب حقيقي من أسباب تراكم الشغل عند كثير من الموظفين، خصوصا اللي طبيعة شغلهم بيعتمد على مهام بتوصلهم من إداراتهم على الواتساب أو الإيميل، يعني رسائل. المشكلة ببساطة اللي بتصير معنا معظمنا إنه إحنا بنفتح الرسالة بنقرأها وبنسكرها بدون ما نعمل الإجراء المناسب في وقته، وبعد شوي برد نفتحها مرة تانية وتالتة، وكل مرة بنخسر من وقتنا وتركيزنا حتى ما نتخذ قرار شو بدنا نعمل بهاي الرسالة. وهون القاعدة، كل رسالة بتفتحها لا تسكرها قبل ما تحدد الإجراء المناسب إلها وتعمله. والإجراء واحد من أربعة: افعل أو فوض أو جدول أو أرشف. خلينا نشوفهم واحدة واحدة. أول إجراء افعل الآن. إذا الموضوع بأخذ أقل من 5 دقائق نفذه أنت فيها مباشرة، ما تكتبه بقائمة مهامك وما تأجله لبعدين، لأنك لما تأجل مهمة بسيطة غالباً ما بتأجل تنفيذها فقط، أنت بتضيف عليها وقت جديد كل مرة بترجع تتذكرها أو تفتح الرسالة اللي وصلت منها هاي المهمة. تاني إجراء، شفت الرسالة معناته ممكن تفوضها أو تحولها مباشرة لشخص آخر.

0: فإذا الموضوع مش من اختصاصك أو في شخص آخر هو المسؤول عن هاي المهمة، حولها للشخص المعني. لكن انتبه، التحويل بدون توضيح مش تفويض، هذا اسمه رمي مسؤولية. اكتب بوضوح المطلوب كذا والموعد كذا والمسؤول عن التنفيذ هو أنت، وإذا في أي معلومة أو ملف بتحتاجه ارفقه من البداية لهذا الشخص. هيك أنت ما نقلت الرسالة فقط، أنت نقلت المهمة مع المسؤولية والتوقعات. ثالث إجراء، جدول. فممكن الرسالة اللي وصلتك سواء واتساب أو إيميل ما بدها شغل الآن، فالموضوع بده وقت أو تفكير أو متابعة، فما تتركه في صندوق الوارد وتحكي برجع له بعدين. حوله إلى مهمة حقيقية في جدول أعمالك بفعل واضح وتاريخ ووقت محدد. فمثلا بدل ما تكتب متابعة مع شركة كذا، اكتب الأربعاء الساعة 10 صباحا التواصل مع شركة كذا لإغلاق البيعة ومتابعة التحويل المالي. الفرق بسيط، لكن الأولى تذكير عام والثانية مهمة قابلة للتنفيذ. رابع إجراء، أرشف. يعني وصلك إيميل أو وصلتك رسالة واتساب فيها مهمة أو فيها معلومة وما إلها قيمة وما بتحتاج منك أي إجراء، وإذا كان له قيمة قانونية أو مرجعية وبدك ترجع له مستقبلاً أرشفه مباشرة في المكان المخصص لإله. المهم لا تترك الرسالة في صندوق الوارد بدون أي إجراء. طيب كيف نطبق هاي القواعد من بكرة؟ حدد 3 جلسات فقط خلال يومك للبريد الإلكتروني والواتساب المهني، وهذا بحكي لك إياه بناءً على خبرة عملية حتى ما تفقد تركيزك في عملك. نص ساعة صباحاً، نص ساعة بعد الظهر، ونص ساعة قبل نهاية الدوام مثلاً. وخلال كل جلسة مرر كل رسالة على الإجراءات الأربعة اللي حكيت لك إياها، يا بفعلها الآن، يا بنقلها لحد ثاني وبفوضها، يا بحطها بجدول أعمالي بدي أشتغلها بعدين، أو بأرشفها. وهدفك من نهاية الجلسة مش إنك ترد على كل الرسائل، هدفك إنك تكون عملت إجراء بشأن كل رسالة اللي هي عبارة عن مهمة. وهاي القاعدة مش بس للإيميل والواتساب، تعرف إنك تقدر تطبقها حتى على البريد الورقي. يعني إذا أنت من الناس اللي بتعامل مع الورق كثير، فأي ورقة بتوصل مكتبك يا إما إجراء فوري، يا إما بتنقلها لشخص آخر، أو مهمة بتحتاج متابعة، أو بتحفظها وبتأرشفها في الملفات. وجرب حط على مكتبك 4 ملفات أو أماكن واضحة بهاي التصنيفات وشوف الفرق بعد أسبوع. لأن المشكلة مش بكثرة الرسائل فقط، المشكلة إنك أنت تترك الرسائل مفتوحة براسك بدون أي إجراء وقرار. الموظف العادي بيقرأ وبأجل وبرجع يقرأ، فبتتراكم عنده المهام وبيظل ذهنه مشغول فيها. أما الموظف الأكثر كفاءة والمثالي بمرر كل رسالة على 4 اللي حكيتها مرة واحدة، وبأخذ إجراء وقرار واضح، بفعل بفوض بجدول أو بأرشف، وهيك شغله بمشي وذهنه برتاح. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي رسالة أو ورقة بتوصلك هي مش مجرد معلومة، هي طلب ينتظر منك قرار وإجراء، فلا تخليها مفتوحة، قرر ونفذ.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: أرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا، سيرة هذه الأمة، نبدأها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مجموعة من الناس، جاءه 1 2 3 4، اللي غادر واللي عاقل واللي يعظم الشعائر واللي كذا واللي كذا. فالآن يأتيه سهيل ابن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: هذا سهيل ابن عمرو، قد سهل الله لكم أمركم. ليه؟ لأن سهيل رجل أولا عاقل، ثانيا ما بيترك شيء يضع يده فيه إلا أكمله حتى النهاية. فلذلك جاء سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد تعال، إيش اللي بدك يا؟ قال له: أنا أريد 1 2 3 4، نحن لم نأتي لقتال، نحن أتينا للعمرة، بدكم تخلونا نعتمر؟ أهلا وسهلا، وأنا أعرض عليكم عرضا، ما رأيكم أن نتفق؟ تعالوا ماددوني، يعني تعالوا يعني نتفق على أنه نتوقف عن الحرب بيننا وبينكم. فقال له سهيل: طيب أنا مقتنع بكلامك هذا، يعني إحنا بالبداية هذولك كلهم مش مقتنعين بكلامهم، لكن أنا مقتنع الآن بكلامك، لكن خليني أشوف قريش. فصار يتحرك بين الحديبية ومكة، رايح راجع رايح راجع، يعني مثل ما بيسموها اليوم الرحلات المكوكية. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مرة إلى مكة. أثناء ذلك قريش قالوا: يعني بدنا إحنا سمعنا منك، طب خلينا نسمع من رجل من أصحاب محمد يتكلم بلسانه، لأنه بدنا نتأكد فعليا ما الذي يتحدثون عنه بالضبط بالتفصيل. فجاء سهيل وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد لو أخذت يعني أخذنا معنا رجل من أصحابك هو بيتكلم معنا مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر ما رأيك أن تذهب أنت؟ فعمر قال: يا رسول الله يعني إني أشد الناس عليهم، أنت بتعرف أنه أنا بتحملهم مش وهم بتحملونيش، بكرهوني وبكرههم، وفي نفس الوقت ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت، أنت بتعرف هذا الكلام، ولكن أرسل إلى عثمان، فإن عثمان بن عفان رجل لين، فبالتالي وعشيرة كبيرة، عشيرته هو أصلا من بني أمية من قبيلة بني سفيان، وبالتالي هو مبلغ ما أردت وهو أفضل مني. لحظة، عمر طبعا هو شرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه مرسال، وعمر طبيعي أصلا لأنه كان في مكة قبل الإسلام، كان هو سفير قريش يعني وزير خارجية، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فكر في عمر. فعمر قال له: لا، في هذه المهمة الأفضل مني هو مين؟ عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب مباشرة. يعني ففعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: يا عثمان أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، إنما جئنا عمارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمح لعثمان أن يذهب. فدخل عثمان عند قريش، فقالوا له: أهلا وسهلا ومرحبا يا عثمان، إن أحببت أن تطوف بالبيت تفضل. فقال: معاذ الله أن أطوف ورسول الله يعني موجود في الحديبية. فقالوا له: ما الذي عندكم؟ قال له: عندنا 1 2 3 4، تعالوا نعرض عليكم هذا العرض. فقريش قالوا له: طيب خليك عندنا حتى نفكر في الأمر. يوم يومين ثلاث وعثمان لم يرجع، فهم يتشاورون، هم مترددون يخافون من هذه من عواقب أي عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فطال هذا الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل، يعني طلعت إشاعة أنه والله ما تأخر إلا لأنه قد قتل، خاصة أنه ما جاش حدا من قريش بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في البداية النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف أنه هل فعلا قتل ولا لا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف تحت شجرة سمر. شجرة السمر هي شجرة هيك بتكون لها فروع كثيرة جدا معروفة في تلك المنطقة، اكتب على جوجل كلمة شجرة السمر اللي هي سين ميم راء، بتطلع لك مباشرة شجرة هيك خفيفة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة وقال: يعني بايعوني على الجهاد في سبيل الله، قريش إذا قتلت ما دامت قد قتلت عثمان فمعنى ذلك أنها تعلن علينا الحرب. فوقف 1400 مباشرة وبدأوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء ذلك يبدو أن الوحي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان لم يمت أو لم يقتل. فبعد أن انتهت البيعة منهم جميعا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بيد بعضه بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم أبرك من يد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فنزل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يعني هذه آية على فكرة، هؤلاء طبقة من طبقات الصحابة الذين بايعوا أهل الشجرة فعليا، يعني هم الذين بايعوا بيعة الرضوان، لذلك سميت هذه البيعة بيعة الرضوان. لما وصل الخبر لي قريش إنه المسلمون يعني يظنون أن عثمان قد قتل وأنهم تعاهدوا على الموت بجهزوا حالهم للقتال، قالوا لا، يعني هون معنى الموضوع صار جد، فأرسلوا عثمان مباشرة مع سهيل بن عمرو وقال له لا يا أخي هي عيننا موجود ولا تخافوا أبدا. فهذا الأمر أصلا ساهم في تسريع يعني صلح الحديبية، إنه خلص ننجز هذا الأمر، وانتهى التردد عند قريش. فلما انتهى هذا التردد جلس سهيل وبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شروط الصلح. خلص اتفقنا. أول شرط، طبعا سهيل بده يبين لمكة إنه أنا قادر على إني أجيب لكم أشياء أنتم مش قادرين تجيبوها. فأول شيء قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن ترجعون عامكم، هذا ما بتدخلوهاش علينا في هذه السنة بالقوة حتى لا تقول عنا العرب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاضر، طيب العام القادم بنيجي. اتفقنا على ذلك، تقيمون في العام القادم 3 أيام، معكم سلاح المسافر اللي هو السيوف مغطية، ولا تتعرضوا القريش لكم أبدا. النقطة الثانية هي التي يريدها رسول الله، تتوقف الحرب بين الطرفين 10 سنين، يأمن الناس فيها بعضهم بعضا، لا يقاتلون، قبيلة قريش بتروح قوافلهم في كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض له ولا أصحابه له، وهذا اللي بده إياه قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي بده إياه. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد للناس أن يسمعوا له، وهذا اللي طول عمره صار له سنوات بيحكي لقريش، إنه ذروني أتكلم مع الناس، خليني أسمع من الناس، صار لي 19 سنة بطلب منكم فقط، يعني خلوا بيني وبين الناس إنه حتى يسمعوا، وهذه طبيعة الإسلام. لاحظوا في هذه المرة كان معه 1400، بعد سنتين يوم فتح مكة كم راح يكون معه 10,000. وبالتالي هذا الانتشار السريع للإسلام في خلال سنتين شو سببه؟ مناخ الحرية فعليا. الشرط الثالث كان أنه من أحب أن يدخل من القبائل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه، وبالتالي أي قبيلة تنضم إلى هذا الصلح يسري عليها الصلح، والضامن هو إما محمد صلى الله عليه وسلم أو قريش. واضح؟ فبالتالي انتهت القضية على ذلك. رقم 4، قريش الآن أبو يعني سهيل بده يعني يبين إنه هو قادر على إنه يأخذ شيء، يعني هيك يعني يدعو لي بن قسين. فقال له إنا بدنا منك شغلة، من أتانا من طرفنا إليك بترجع لنا إياه، ولكن إذا واحد إجا من عندك عنا لا ما بنرجع لك شيء. فمن أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه رده، ومن أتى قريشا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرتد فعليا بنرجعوش، خلاص بنخليه عندنا. طبعا بذلك يعني هو أفضل للمسلمين إنه هذا واحد مرتد مع السلامة، لكن كان صعبا هذا الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ووافق. طبعا الصحابة صعقوا من المشهد إنه كيف وافق على ذلك. واللي زاد الطين بل على الصحابة إنه بدنا نرجع هذه السنة، وبدنا كمان، واللي بيرجع اللي بيجيهم من عندنا بيردهوش، واللي بيجينا من عندهم بنرده. إيه بعدين ثم زاد الطين بل إنه علي رضي الله عنه جاء ليكتب الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل من الرحمن؟ لا أعرفه، ما أنا بعرفش من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. هذه بداية الكلام كما تقول قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب باسمك اللهم، يعني بيقولوا بالمثل الفلسطيني لحكي العيار لباب الدار، يعني امشي وراهم مش مشكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. فسهيل وقف وقال له لو شهدت أنك رسول الله ما حاربتك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مش مشكلة، أنا رسول الله، كذبتموني صدقتموني مش مشكلة، لكن اكتب يا علي محمد بن عبد الله أمحو كلمة رسول الله. فعلي قال والله لا أمحوها من شدة غضبه، كيف أنا أمحو كلمة رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ صبره، قال له مش مشكلة، أين هي؟ لأنه لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، قال له هذه هي. فمحاها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وقال له اكتب كما يريدون، ثم تصالحوا مباشرة. فعند ذلك قبيلة خزاعة اللي كان منها بوديل بن ورقاء الخزاعي اللي إجا أول مرة، قالوا نحن في عقد محمد، إحنا معه. وأعداؤهم بنو بكر قالوا نحن في عقد قريش، يعني مجاكرة هيك، إحنا مع قريش. وبالتالي يسري عليهم صلح الحديبية. واللي زاد الطين بل أكثر من ذلك، إنه أثناء كتابة هذا العهد إذا بأبي جندل ابن سهيل ابن عمرو بيجي وهو يقول يا رسول الله أنا مؤمن خذوني إليكم. فقال لسهيل هذا أول ما أقاضيك عليه، بترجع الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنا لم نقضي الكتاب بعد يا سهيل. قال له أبدا، والله لا أقاضيك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي، يعني أعطيني، يعني مرك لي إياها. فقال له والله ما أنا بمجيزه لك يا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بلى فافعل، يعني بتحبب له. قال له بلى فافعل. قال له والله ما أنا بفاعل. وكان شيئا صعبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي جندل، قال يا أبا جندل إنا قد يعني أمضينا عهدا مع القوم، فاصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا. فعمر بن الخطاب ماشي جنبه وحط السيف من ناحيته وصار يقول اصبر يا أبا جندل، إيه والله إن الرجل ليقتل أباه في الله. فهو كان بيستنى انه لعل سهيل، يعني لعله ابو جندل بيحمل السيف ويضرب في والده. فقال له والله ما انا فاهمك يا عمر، لكن والله لألتزمن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء للصحابه وقال لهم خلاص ايها الناس، يعني انتهى الامر، قصروا او حلقوا، قوموا فانحروا. فوا ولا حد قام من الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ناس قوموا فحلقوا، ابدا. قوموا فتحللوا، ابدا، ولا واحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة أم سلمة فقال يعني هلك الناس، أمرهم فيعصونني. فقالت يا رسول الله أخرج بكل بساطة، يعني أنت عارف هم قديش زعلانين إنه عوشك، يعني هيوم على باب مكة، فأنت عارف إنهم متعبين نفسيا. قالت يا رسول الله أخرج، لا تكلم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق رأسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل كما قالت سيدته أم سلمة، يعني مباركة المشورة أمنا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. فكلهم عندما رأوا هذا المشهد مباشرة قاموا وبدأوا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مجموعة من النساء فقالت قريش رد لنا إياهم عن العهد. فقال لا، العهد على الرجال، أما النساء نقبلهم لا نردهم إلى المشركين أبدا. ف عند ذلك اكتمل العهد الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر كان غاضبا، يأتي إلى أبي بكر فيقول أولسنا على الحق؟ فيقول بلى. أوليس على الباطل؟ فيقول بلى. ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول أبو بكر إلزم غرزة فإنه رسول الله حقا، يعني إلزم اللي بيحكي لك يا النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أوليس على الباطل؟ أولسنا على الحق؟ ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إني رسول الله وهو ناصري لست أعصيه. فعمر يعني خلاص مش متحمل. طبعا هو إيش بيقول بعد هيك؟ بيقول لقد عملت لذلك اليوم أعمالا، يعني من كثر ما أنا كنت خايف إني جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عملت أعمالا لعل الله عز وجل يغفر لي. وعند العودة نزلت سورة الفتح. فلما نزلت سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أثناء الطريق قال له يا رسول الله أفتحنه؟ قال إي والله إنه لفتح. فطابت نفس عمر، خلص ما دام الله عز وجل ورسوله قد قال لي فتح فهو فتح. وفعلا كان فتحا. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. عليك أخي المسلم أن تعمل وأن تجتهد وأن تبذل جهدك في عبوديتك لله، وأن تحاول وأن تسعى، وهذا جهدك وهذا عملك وهذا ميدانك. قضية النتائج ليست لك. قال الله تعالى لرسوله: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يقول الله تعالى في آية محكمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما تكلمت الآية عن النتائج ولا عن الغايات. ممكن واحد من الناس يجتهد لكن لا يصل للغاية المنشودة، لكن جزاؤه على ما يكون، على سعيه. فسعوا، والسعي هو يعني السير الحثيث، يعني بخطة. في فرق بين مسير الهائم على وجهه وبين الساعي، ولذلك حتى ورد في حديث الساعي على الأرملة والمسكين. الساعي يعني في نشاط وفي همة. فإذا عليك أن تسعى. قضية إدراك النتائج سواء كانت على مستوى الشخصي، على مستوى الأمة. ممكن بعض الناس يجتهد والله لأمته باتجاه معين فلا يوفق في النتائج، الآن هو يحاسب على سعيه. ومن هذا الباب لازم يكون السعي صحيحا، يجب أن يكون السعي الذي يسعاه الإنسان وسيلة صحيحة شرعا. الآن النتائج هذا مردها إلى الله، يوفق الله تعالى بعض الناس، يجري الخير على أيديهم، وبعض الناس يحاول. وإذا يقول أحدهم ابن الرومي: ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات بعد المذهبي. المهم أن نجتهد في عبوديتنا لله، في الشرع اللي نزل علينا. الشرع الكرام رح يكون الاحتكام في العبودية إلى كتاب الله، إلى سنة النبي عليه السلام الصحيحة. هنا يكون الاحتكام، نعمل نجتهد. الآن إدراك النتائج هذا عند الله تعالى. سألني سائل في جعلني في هذا المحور أنه يحاول أن يكون بيته مسلما، ولكن في تفلت من الأبناء ومن البنات. تجتهد، نقول ذلك للأب، نقول ذلك للمسؤول، نقول ذلك للمدير، نقول ذلك للواعظ، للمفكر. بدك تسعى وتجتهد وتبذر البذار الطيبة. الآن كيف يخرجون من بعد؟ هذا أمر ليس لك أنت، عليك أن تسعى. حتى إنهم سألوا: لو أن ولدا من الأولاد والله يعني أصبح منحرفا، أو بنت والله تاهت في طريق الضلال، هل من مسؤولية؟ المسؤولية يكون حسب التقصير وعدمه. إذا كان فيه تقصير في مسؤولية. طيب أما إذا لم يكن هناك تقصير ما في مسؤولية. لكن حتى لو أن الأب والأم كانا مقصرين، هل ممكن الاستدراك؟ ممكن. يعني من ذا الذي يقول والله ما في إمكانية؟ يعني هب أن هذا الرجل وهذه الأم ما علمت الأولاد وهم صغار، ثم استفاقت وقالت: يا ابنة أنا قصرت معكم، وأنا أدل، أنا تبت إلى الله وأدلكم على طريق الله. هذا واجبها. وبعد في كل إنسان عليه مسؤولية، وذلك الكرام من باب المسؤولية الشخصية. الله تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فمرسلناك عليهم حفيظة. أبدا. قالوا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كل نفس بما كسبت رهينة. الله يوفقنا إياكم إلى فهم العبودية أنها سعي في طريق الحق، ثم النتائج هاي مردها إلى الله. بعثوا لي فيديو أو منظر جمالي هو لقبة الصخرة وعليها الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام إنه الثنتين بنفس الدرجة، الله محمد. هل في حرمة؟ لا، ما في حرام. هذا من أقوال بعض العلم المحدثين، ذكروا أنه والله إذا كتبنا كلمة الله لازم تكون أعلى، وكلمة الرسول بدها تكون أخفض. على كل حال يعني هذا موضوع ليس شرعيا، هذا موضوع جمالي. هو اللي وضع لوحة فنية يضع كلمة هنا يحافظ على التناظر، على ملء الفراغات، وليس قصده أبدا أن يجعل الرسول في درجة الله. هذا لا يفعله مسلم. لما قال رجل من الناس ما شاء الله وشئت، النبي لم يرضى، قال ويحك أجعلتني لله ندا، العبارة خاطئة. فإذا لو أن إنسان، لو فرضنا وهذا بعيد، والله جعل كلمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مقابل كلمة الله في درجة واحدة، قل له أخطأت وأسأت وخرجت عن الحق. لكن ما أظن مقصد هؤلاء الناس، مقصدهم منظر جمالي ليس أكثر من ذلك. فخذوا بمقاصد الناس الكرام لا بما يتراءى لنا. طيب من معنا كاتبة بالإنجليزي؟ أنت مش فاهمش أنا مين معنا. أبو عوني، شو كاتب؟
2: أبو عوني، السلام عليكم.
1: إياك الله، تفضل يا أبو عوني. لو سهلا.
2: الله يحييكم. امبارح كنا نتكلم عن بناء المساجد أو دعم طالب.
1: طيب
2: أنا بشوف يعني مثلا
1: مين أولى يعني، أنت مين أولى عندك؟
2: وأما هلأ بدي أحكي لك يا شيخنا وأنت رد علي.
1: تفضل.
2: هلأ المسجد بصدر فيه
1: بالله يعني شوي صوتك ابتعد كمان مرة يا بعوني. كمان مرة. المسجد إيش؟
2: بقول المسجد مش ممكن يكون زي مثلا طالب يدرس علم، مئات بدها تصلي ومئات راح يسمعوا دروس الدين وخطة الجمعة. هذا الزمن اللي درس علم ممكن يشتغل فيها وممكن يشتغل بالتجارة أو بأي شيء تاني.
1: يعني قصدك المساجد أهم؟
2: أنا طبعا، وهذا إشي دائم العالم هذا ممكن يتوفى كمان.
1: طيب خلي الأمور واسعة بحسب خيارات الناس، كلاهما صحيح صح؟
2: نعم.
1: والإنسان يختار. تخيل الأمير أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قيل له لو أنك كسوت الكعبة، فقال لا، الأولى أن أجعلها في البطون الجائعة. هذا يعني نوع من التقدير المصلحي. بارك الله فيك. أبعوني أنا بشكرك يا سيدي، وإحنا عمل الخير حقيقة بنحب أن يكون منوعا دائما وأبدا. لك أن تختار هذا، لك أن تختار ذاك، والحمد لله الأمور لا تتعطل، ما في شيء يتعطل أبدا. المساجد الحمد لله تبنى، المراكز فيها تعليم، الأيتام لهم رعاية، الفقراء لهم عناية، فمن فضل الله الأمور ماشي. أنا بفضل في هذه القضايا تترك لتقدير الإنسان. ولذلك لما يأتي إنسان يودع عندك هذا المبلغ وهذه الأمانة، كما سأل في قضية كان عامل وقف للتعليم، خلوه على إذن الواقف، على إذن المتصدق كما يفعل، وما في شيء الحمد لله يعارض شيء. لكن هي خيارات، من حق الإنسان أن يختار ما يشاء. يعني بعض الناس حريص هو على والله تدريس العلم الشرعي، لا يفيد إلا الطلب في هذه، حر هو. واحد اتجاه آخر ما عندنا أي إشكال. في مسألة أحد الإخوة حول قضية الإعجاز العددي، هلأ الإعجاز الكرام لا يتناهى، ومن أجمل عبارات العلماء في قضية الإعجاز القرآني أن العجز عن إدراك إعجاز القرآن إعجاز. يعني لف الآن كل مظاهر الإعجاز، لا يمكن أن يتناهى إعجاز القرآن. هذا ذكره القدامى والمحدثون. من قدامى ذكره أئمة كبار مثل الجاح وعبد القاهر الجرجاني وفلان، محدثين دكتور محمد أبو موسى بقول ويسألونك عن الإعجاز قل الإعجاز من أمر ربي. اختصار. أخي عبد الحكيم تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم.
3: عافية دكتورنا.
1: حياكم الله سيدي. أهلا وسهلا بك.
3: سؤال بسيط دكتور، هلا انا سمعت المقدم اللي عندك رائع جدا ما شاء الله عليك،
1: الله يحييك.
3: لكن بالنسبه، الله يسعدك، هلا بالنسبه لعملي يعني الدعم لله سبحانه وتعالى يعني في العبادات، هل الافضل ان احط برنامج لنفسي مثلا انه والله اليوم قيام ليل، اليوم قراءه قران، يعني كبرنامج امشي عليه على الهمة، يعني مين الأفضل؟
1: والله أفضل، يعني إذا وضعت لنفسك خطة وبرنامج والتزمت بها وكانت ميسورة، والله في بها نعمة ونعمت. في الحديث كان عسام يحب العمل الدائم، يحب العمل الدائم، وكان سم يحرص على ديمومة العمل، وكان يوصي الصحابة بمثلا بقضية صلاة الوتر، صلاة الضحى، من باب الاستمرار، بكون أحسن وأفضل، خير العمل أدوم.
3: يعني كبرنامج احطه لنفسي،
1: والله بكون افضل،
3: امشي عليه
1: بكون احسن، ولكن بدون الزام، لما في لحظه من اللحظات يتعسر الامر، الامر واسع بدون الزام، يعني زي برنامج تعلم، برنامج حفظ قران بكون ممتاز، حتى برنامج الصدقه، يعني في من الناس يوميا لازم يتصدق، يوميا لازم يصلي ركعتين، يوميا يقرا ما تيسر، والله هذا بكون خير. اذا بتذكر حديث لما صلى الفجر وسال الصحابه من منكم تصدق، من منكم، أغلب القضايا كانت في أبو بكر رضي الله عنه. هذا عامل لنفسه برنامج أبو بكر أكيد.
3: الله
1: بارك الله فيك يا خان الحكيم. لا يا حبيبي، أشكرك يا سيدي. الحقيقة إكرام العبادة والتدين وعمل الخير الذاتي والجماعي بحاجة إلى تفكير، بحاجة إلى انضباط، بكون أيسر، خاصة في مواسم الخير، في رمضان وفي غيره. والله أعلم، سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74.

0: طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم في التاوى استكمال إجابات. إذا من سأل عن الإعجاز العددي نقول أن الإعجاز القائم والكائن في القرآن كل الإعجاز البياني لا ينفك أبدا عن أي كلمة ولا حرف من كتاب الله، ولكن في إعجاز تشريعي، في إعجاز إنبائي، في إعجاز عددي عجيب، والله الحقيقة عجيب. يعني اقرأ مثلا في قصة في سورة مريم لما قال عيسى عليه السلام قال إني، يبدأ بالعد من عني عبد الله آتاني الكتاب إلى تمام كلامه بيطلع 33 كلمة على عمره عليه السلام، فهذا مما يؤكد. طيب كان في سؤال حول الصلاة، صلاة الفرض في السيارة هل تصح أم لا تصح؟ طيب سأكون مع هذا لكم بعد هذا السؤال. أبا أسامة تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله يا أبا أسامة يا أمير. حياك الله.
1: الله يبارك فيك يا شيخنا، يا طول بعمرك
0: وفيكم يا حبيبي. حبيبي تفضل تفضل حياكم الله.
1: والله سؤال يا شيخ في هالزمن هذا، المرأة عليها دور في نشر الدعوة والتوعية،
0: شو قصدك؟ يعني قصدك تطلع تعظ وتعلم الناس؟
1: يعني لو بتشوف منظر بالشارع، انا مثلا امبارح شفت منظر بعمان الشرقي في قهوه، في بنات بيشتغلن داخل القهوه بيجيبن شاي وارقيل وكذا، هذا سلوك اول مره بنشوفه جديد علينا دكتور.
0: صحيح.
1: لو انا زلمه بقدرش افوت اقولها هذا الشغل ما بليك فيك.
0: صحيح.
1: بس لو انثى، مع انهم من سحبات الاناث، يعني من سحبات من اي ارشاد، يعني في سلوكات والله ما بيقبلها الواحد، وللاسف المراه معززه مكرمه بس مش عارف ايه بيسوي.
0: يعني ابو اسامه انت لست ضد المراه، انت مع كرامه المراه ان لا تعمل في هذه الاعمال.
1: بدي اعليها زي ما الاسلام علاها، هي عدم مؤاخذة، يعني مش عارف شو
0: ماجن. طيب.
1: مش عارف
0: يا سيدي، الله يجزيك الخير على هذه الملاحظة ونتناولها فقهيا وشرعيا. أشكرك يا أبو أسامة. أخي خالد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
2: إذا تكرمت رجال عندي استفسار. أنا متزوج، عندي طفلتين، عمر زوجتي 39 سنة.
0: نعم.
2: حاب أن أمتلك، يعطيني رب العالمين، ولد ذكر. سألت أكثر من دكتور، حقولي في عندك خيارين، عندك خيار أنه في خيار فصل، وفي عندك خيار عن طريق الأنابيب. لكن عندي مسألة تخويف، أنه آية بالقرآن يهب لمن يشاء ذكور ويهب لمن يشاء إناث.
0: لا، حتى لا، الهبة الإلهية بتظل موجودة، هذا كلام الأطباء، ليس بالضرورة أن ينجح. في ناس تعمل محاولات كثير وما بتنجح، دير بالك.
2: نعم، يعني لو عملت هذا الشيء عادي،
0: حتى لو عملتها بتظل في هبة. نعم. بس بدي أسأل، أنت يعني مضطرون لهذا؟
2: الفكرة أنه عمر زوجتي 39 سنة، وكانت أحملها جدا متعبة، وفي حال إذا عدت مفهر، يعني أنا معي فرصة زي ما نحكيها فرصة أخيرة،
0: فرصة أخيرة يعني.
2: وإذا أنا تأخرت يعني على الوزر راح يكون الموضوع صاعد عليها في عمر الأربعين، في عمر بداية الأربعين.
0: طيب الله يلهمنا الصواب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك.
2: نعم.
0: إن شاء الله الله يهبك الذكر الصالح بعون الله تعالى. أشكرك يا خالد، سأجيبك بعون الله. أبا عدي تفضل سيدي. ابو عدي،
3: السلام عليكم. الشيء
0: عليكم السلام، حياكم الله، تفضل.
3: شيء بالنسبه لاذكار الصباح والمساء، يعني احنا مرات بنقوم بالسياره فبيؤدي للعصر، ما بنكون لسه مصلين العصر، بصير تحكي الاذكار
0: طبعا
3: قبل ما تصلي العصر ولا لا؟
0: ما لهاش علاقه بالصلاه،
3: ما لها علاقه.
0: لا، ما لها
3: الدعاء يوم الاربعاء بين الظهر والعصر برضو، وفي حديث انه مستجاب برضو لما كنت مصلي الظهر،
0: ما لهاش علاقه. وقت بين وقت الظهر والعصر يوم الاربعاء هذا من اماكن استجابه الدعاء، حديث جابر بن عبد الله.
3: يعني لو اخرت صلاه العصر لظرف،
0: ما لها علاقه.
3: الاذكار بتحكيها بس
0: ما في شيء. الاذكار سيدي هذا والدعاء وارد في الاوقات وما لهش علاقه بصلاتك.
3: لا
0: لا لا، ما له علاقة بصلاتك. الله يرضى عليك.
3: الله يجزيك.
0: أشكرك يا سيدي. طيب سأكون مع الهي، ولكن في سؤال حول قضية صلاة الفرض يكرم، إنه هل ممكن تصلي صلاة الفرض في السيارة؟ وجدت كلام للإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الرسالة، سبحان الله في عصرهم يفيد مثل هذا الكلام. يعني الإنسان الذي يصلي جالسا لمرض مثل هذا ممكن أن يصلي في السيارة وهو جالس، لكن بشرط باتجاه القبلة. وجدت نص يقول الإمام ابن أبي زيد ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض، إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. كلام 100% سليم. يعني وفي عصرهم كان هذا الموضوع إن واحد لا يستطيع الصلاة إلا هو جالس، لا مانع يضل جالس على الدابة في زمانهم باتجاه القبلة. نفس الكلام الإنسان المريض الذي يصلي على كرسي لا مانع أن يبقى يصلي في السيارة، بس بشرط أن تتوجه السيارة باتجاه القبلة. أما القادر لا، القادر بده يصلي. طيب قضية المرأة، والله يا أبو أسامة أنا معك، المرأة إلها عملها، وفي كتاب الله تعالى قال الله ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن أكثر من سبب، أبوهم كان شيخا كبيرا. فالمرأة إذا احتاجت إلى العمل فلتعمل، بس بدون مزاحمة الرجال. وهذا أخذناه من قوله تعالى حتى يصدر الرجال، يصدر الرعاء. يصدر الرعاء يعني يبعد الرعاء أغنامهم عن مكان السقي، فيفرغ هذا المكان فتتقدم النساء، لأن اجتماع الرجال بالنساء في مشاكل. وفي أعمال حقيقة لا تليق بالنساء، يعني في أعمال فيها مشقة، في أعمال فيها شوي خلطة بالرجال، يعني كما ذكر أخونا الفاضل غير مناسب. وهذه الأيام للأسف الشرور كثيرة وأهل السوء كثيرون، فبدنا ننأى ببناتنا وأخواتنا عن هذه أنا أضم كلمتي لكلمتك، المرأة إلى أعمالها الخاصة، معلمة كذا كذا، في أشياء خاصة والله أعلم. أخي خالد، إذا كانت هذه الفرصة الأخيرة لك أن تتقدم إلى الأطباء إن شاء الله بطريقة معينة، لعل الله تعالى أن يرزقك الولد الصالح، وهذا من باب الضرورة جائز. أن يختار كل الناس هذا الخيار ما بصح، لكن للضرورة لمرة واحدة مع مراعاة عدم كشف العورات، إلا للضرورات أرجو أن يكون ذلك متاحا إن شاء الله تعالى. وكل هذا داخل تحت هبة الله، لا ينفك عن هبة الله. أخي عبد الله تفضل. أخي عبد الله حياك الله يا عبد الله، اهلا وسهلا بك.
4: شيخ، في حديث صار بيني وبين صديق لي، هو متزوج او يعني مش متزوج، كاتب كتاب وخاطب،
0: نعم،
4: وبده يطلع هو وخطيبته، هي لسه خطيبته يعني، لا ما بعرف،
0: بس عقد عليها صح؟
4: نعم، في كتب كتاب بينهم، فبحكي انا وياه بحكي لي بدي انزل انا وياها على العقبه او على سوريا ويسافر، او انه يطلع.
0: كيف يعني اهلها وافقوا؟
4: ما عندهم مشكلة، هم بدهم يروحوا بيوم، يعني بنفس اليوم يروحوا، ما راح يبيتوا هناك. هل هذا الحكي يجوز؟
0: يعني أنا مستغرب، الأصل في العائلات لا تقبل هذا، وما دام عقد العقد يعتبر زواج، لكن مع وقف التنفيذ لحين الزفاف. لكن ما جرت العادة أصلا إنهم يطلعوا مشوار على مطعم إلا بمشقة بالغة، كيف بده يسمحوا له سفر بعيد؟
4: يعني ما بعرف، انا هو النقاش بينه،
0: يفضل عدم ذلك بصراحه.
4: تمام
0: يفضل عدم ذلك. اشكرك يا سيد، اشكرك. طبعا لماذا افضل عدم ذلك؟ لانه يا كرام احنا اليوم نعاني من شيء مهم، اننا نذكر ضوابط العلماء وضعوها، ضوابط في الفقه في قضايا المعاملات والإيجارات وعقود الزواج. الناس بتأخذ الحكم الشرعي اللي بدهم إياه وبترك الضوابط. ما هي الضوابط؟ الضوابط الآن هذه علاقة لسه أغلب الناس عندهم تجريب فيها، وممكن بعد كم شهر يقول هذا الإنسان أنا بطلت وتقول هي بطلت، احتمال أن يكون بينهم شيء. وأنا أعرف حالات، أعرفهم بأعيانهم، ممن كانوا أمام الناس هم خاطبين عاقدين، لكن صارت بينهم معاشرة الأزواج وتم الطلاق والانفصال وما ذكروا ذلك. طب هذا إشكال صار، لأن الناس بتأخذ الحكم النهائي ويتركون الضوابط. الضوابط مهمة تماما يا كرام، بدون ضوابط ما بصح. زي اللي بأخذ مثلا فتوى من بعض الناس، والله العب مثلا العب الشدة، هل يعني ذلك انك تسب وتشتم وتسب الدين وتضيع اوقاتك وتخرب علاقتك مع مرتك وعملك؟ هل رعيت الضوابط؟ ما رعيتها. من اباح الموسيقى والغناء من بعض اهل العلم، اتظنون انهم اباحوا الفسق والفجور الذي يشهد في الاجتماعات وفي المحافل الغنائيه؟ لا والله، ماذا قصدوا؟ لهم ضوابطهم. حتى الشعر العربي والادب العربي في ضوابط يا كرام، بدون ضوابط هذا لا يجوز اطلاقا. فالاصل اللي بتاعه عن هذا. طيب يقول صليت، دخلت المسجد وصليت العصر، أردت صلاة وبعد الصلاة أردت صلاة ركعتين قضاء حاجة، وكنت بمثل حاجة لو صلي هاتين الركعتين. طيب سأعود إلى هذا إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى واستكمال الإجابات. كان السؤال حول أنه دخل المسجد يصلي العصر وبعدها أراد أن يصلي ركعتين قضاء حاجة وكان بمس الحاجة، فكان هناك من أخبره عدم الصلاة مكروه، والله من أجابك أصاب في هذا. نعم، هذا من أوقات كراهة الصلاة إلا إن كان لها سبب، والسبب يكون متقدم على الصلاة. يعني أمثلتها كثيرة، تحية المسجد ممكن، ركعة الوضوء ممكن، ممكن صلاة الكسوف والخسوف تكون في هذه الأوقات، ممكن ركعة الطواف، ممكن أنك تطوف والله في وقت كراهة فتصلي بيمشي، إنما الآن هذا الوقت يمكن تأخيره. طيب، كان في سؤال حول طلاق السكران، والله مسألة يعني كبيرة ومردة إلى القضاء، إنه هل هذا السكران الآن واعي ومدرك ولا غير مدرك؟ عندها طبعا إذا كان غير مدرك تماما يعاقب معاقبة السكر ولكن لا يقع طلاقه، لكن هذا بتحقق من القاضي الشرعي والله أعلم. أخي إبراهيم تفضل.
1: السلام عليكم دكتور.
0: السلام حياك الله، تفضل سيدي.
1: سيدي أنا مسؤول يعني أنا بلم أجرات لناس مغتربين.
0: نعم.
1: يعني هم عندهم عمارة وفيها شقق، الشقق هاي غير موزعة على أسمائهم، يعني هي من توتل الأجار أنا بحسب لهم قصصهم. هلا المبالغ هاي يعني مرات بحول عليها الحول، يعني تبلغ من نصاب الزكاة كامل،
0: يعني بتضل في حيازتك وما بأخذوها
1: تقريبا، مثلا ممكن تقعد سنة بحيازتي بدون حدا يأخذ منها شيء. هل عليها زكاة؟
0: وكلوك بزكاتها؟
1: لا ما
0: وصلت. النص هل ذكرتهم بالزكاة؟
1: نعم
0: ذكرتهم بوجوب الزكاة.
1: لا والله ما ذكرتهم.
0: لا أنا بفضل أنت تصرف من طرفك، لا خبرهم بهذا، إنه يا عمي اسألوا إنه لعل أموالكم هذه عليها زكاة، لأنه هاي على كم واحد توزع هذه المبالغ؟
1: هذه على 7 أشخاص.
0: طيب 7 أشخاص كل واحد بنصيبه، أكيد في لهم أموال أخرى، أموالهم الخاصة.
1: مضبوط صحيح.
0: إذا بلغهم إنه واجب عليكم الزكاة، بس اسألوا كيفية الزكاة، أنت برئ ذمتك بتنبيههم. طيب. بالزكاة بس.
1: طيب بس سؤال تعقيبا على هذا الموضوع، هلا أنا عندي حساب توفير، يعني أنت لما تحط المبلغ فترات طويلة بيجي عليهم دخل ببنك إسلامي طبعا.
0: طيب.
1: أنا حاطه ب يعني بصير أحطه بحساب توفير، والمبلغ اللي بيطلع هذا استخدموا لهم، لانه مرات بوكلوني مثلا بعمل شيء معين للبيت او
0: يعني، يعني قصدك يكون الفوائد او الارباح لهم مش لك؟
1: لهم طبعا. لا
0: والله كويس، اذا لهم جائز جائز جائز. جزاك الله خير، بارك الله فيك، يعني انت امين والله بعينك بتنصحهم فقط. اشكرك يا ابراهيم. ابا طارق تفضل.
2: السلام عليكم. سالتك امبارح يا شيخ عن روايتي
0: من عباس. والله يا حبيبي روايتي من حد ابن عباس أنا راجعتها، وارد في بعض المصنفات، ولكن هي على سبيل الرقية. هلأ أنت مثلا لو استعملت الفاتحة للرقية، واحد مريض ممكن تقرأ الفاتحة صح؟
2: لا.
0: قد يخف مرضه وقد لا يخف مرضه، مثل حبة العلاج، لكن مش بالضرورة. هو ذكر أنه دخل رجل كأنه ذاهل عن عقله فقرأ عليه ابن عباس فتعافى الرجل، هي من باب الرقية فهي جائزة، لكن ليس من باب الإلزام. كل من قرأنا عليه سورة ياسين بده يبرأ بإذن الله صح؟
2: لا في هذه الحالة حكت مبارح مع جسمه.
0: لا مانع أخذها
2: مع البرنامج الصباحي
0: معروف. نعم
2: عرفتوا هذا الزلمة بيتحمم مش عارف.
0: نعم هو هذا مرض مرض نفسي بصراحة.
2: هو رايح على المستشفى ومش مستفيد، يعطيني وبر قال صار يتحمم أكثر زادة حاجة من الأول.
0: على كل حال هلا لا مانع
2: معهم، إذا عندك تلفون أنا شيخ بحكي معهم يعملون الحجامة براسه ويقرأ.
0: طيب خلاص أنا ببلغ الأخ المسؤول إن شاء الله عن هذا البرنامج إنه يتابعهم. وجزاك الله خير، أن يجري الله الخير من خلالك، بارك الله فيك. أبو طارق أنا بشكرك يا حبيبي. أبو أحمد تفضل.
3: السلام عليكم دكتور.
0: السلام حياكم الله. أهلا وسهلا.
3: الله يقويك ويعلي مراتبك.
0: تفضل يا سيدي وأنتم إن شاء الله حياكم.
3: دكتور بدي أحكي لك الشغلة وتريحني من شاء الله.
0: تفضل.
3: دكتور أنا قبل 6-7 سنين دعيت على ابني بمرض وأصاب المرض وتوفاه الله، هل أنا السبب في موته؟
0: سامحك الله، ألم يقل عيسى لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم؟
3: والله كنت خايف عليه، تأخر علي بالليل الساعة 12 وعد بالليل روى علي.
0: طيب.
3: وزعلت منه لأنه تأخر، ما بدي يعني يروحون
0: له. هل أنت دعوت؟ ما تحكي التفاصيل، أنت دعوت عليه بشيء أصابه هذا الشيء نفس المرض؟
3: أصابه.
0: تستغفر الله يا حبيبي، تستغفر الله أولا، الله يرحمه. كم كبير في العمر كان؟
3: 27 سنة.
0: الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر لك، واطلب من الله يسامحك.
3: أنا بكون السبب؟
0: هلا مش قضية سبب، إحنا بيعنينا إنك أنت تصرفك صحيح شرعا ولا خطأ، أنت جاوبني.
3: لا خطأ.
0: خلاص تستغفر الله لخطأك.
3: أنا دكتوري ندمان على هذا الحكي.
0: خلاص ندمان، بتستغفر الله وبتعمل الأعمال الصالحة وضلك تصدق على هذا الولد، والله يغفر لك ويغفر له. بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك.
0: أشكرك يا أبو حمد. إحنا مهمتنا يا كرام إنه نحكي للناس هذا صواب وهذا خطأ بناء على ما ذكرته الشريعة. أما قضية إنه والله أنا المسبب، لا لا مش مسبب، أنت المسبب في النهاية في قضاء وقدر. إنما الآن أنا مطلوب مني أن ألتزم بشرع الله. يعني ممنوع واحد يمسك مسدس يطلق على واحد ويقول والله يعني القضاء والقدر. صاحب القضاء والقدر قال لك ممنوع أن تشير على أخيك بسلاح، مسؤوليتك هنا، لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا أولادكم حتى لا تصادفوا ساعة إجابة. نستغفر الله، بدنا ندير أولادنا وبدنا ننتبه. كان في سؤال حول حبس المعدم، الأصل والله عدم جواز ذلك. فارق كبير بين المماطل وبين المعدم. المعدم أو المعدم اللي هو اللي قال الله فيه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما الفائدة من حبس المعسر؟ ما الفائدة؟ للأصل تركه هذا. إنما إذا إنسان والله عنده أمواله بيهربها ويماطل وكذا، هذا ممكن حبسه. سأل حول قضية لبس الحذاء باليمين والخلع بالشمال، والله هذا من السنن، من السنن النبوية الجميلة الرائعة، إنه إذا لبست ابسأ باليمين، إذا خلعت اخلع بالشمال، ومثل ذلك حتى الدخول للمسجد باليمين والخروج بالشمال. يعني هذا من الآداب الرفيعة بصراحة. كان هنا في سؤال حول الصلاة على المنتحر. يعني يا جماعة المنتحر هذا إنسان أكيد في عنده حالة نفسية، أكيد مثل هذا إنسان لا يكفر من كان يقول لا إله إلا الله ثم حصل معه ذلك، هذا على الراجح ليس كافرا. هذا هو اللي بده الرحمة. بدنا نكون رحماء، ما بدنا نكون يكرام عندنا قسوة ونعامل الناس كأننا أرباب. إحنا لسنا أربابا، ربهم سيحاسبهم. والأنبياء كانوا يدلون الناس على الله، هو ربكم وإليه ترجعون. قال الله لرسوله ليس لك من الأمر شيء أبدا. وقال سيدنا نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وربكم وإليه ترجعون. فمهمتنا أن نقول للناس قال الله كذا وقال النبي كذا، ونتحمل المسؤوليات ونستغفر الله لذنوبنا إن أخطأنا. أما نحمل الناس هذا منتحر، هذا مسكين، الله أعلم شو كان عنده مشاكل. ولذلك يا كرام كما بدأنا ننهي الموضوع في قضية علينا أن نجتهد، نجتهد ونسعى والنتائج على الله، والله يكرمنا إياكم إن شاء الله بحسن السعي وحسن المقاصد. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن معاوية بن أبي سفيان وأثره وهيبته. وكان معاوية مجربا واسع الصدر حليما قد حنكته الأيام، فكان يقول عن نفسه: قد عشت في الدهر ألوانا على خلق شتى، وقاسيت فيه اللين والطبع كلا لبست، فلا النعماء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا، لا يملأ الأمر صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا. ومن عادة ولاة الأمر أن يصلوا أصحاب الفضل، وكان من وصل معاوية بن أبي سفيان أن أهدى إلى ابن عمه عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها، فقال عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال الحاجب: نعم، إن في نفسي منها ما كان في نفسي يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. فقال الحاجب: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال عبيد الله: اختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك إذا جن الليل. قال الحاجب: والله إن هذه لحيلة الكرماء، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، أي معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة، فقال: دع هذا الكلام، إنا من قوم النفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. فكان رأي معاوية في نفسه رائد الناس في آرائهم، وبذا يصدق قول الشاعر إذ يقول: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله يمسكم بالخير، هلا وحيا الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا متابعي إذاعة حياة اف ام، حلقة جديدة من برنامجكم على المعازيب، هلا ومرحبا وحيا الله.

تحياتنا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة أف أم، تحياتنا إلى كل من يشاهدنا عبر صفحة تلفزيون حياة وعبر صفحة حياة، لكل المتابعين المستمعين المشاهدين في هاي الأمسية الجميلة ونهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم الجميع. هلا ومرحبا وحيا الله، وإن شاء الله إنا نطلع معاكم بحلقة على كيف كيفكم.

أول الجول ذكر الله والشياطين نخزيها. هاي مقدمة حلقتنا ومقدمة كنا نقولها دائما بتراويدنا وهجيني والدحية تبعتنا. اليوم إن شاء الله إنه حلقتنا راح تكون ماشية مع تيار الحديث العام بالشارع الأردني. بس قبل ما نبدأ بدنا نحيي الأخوة الموجودين معانا، مأمون شحادة، أيضا عبد الرحمن، أبو رياش، أيضا أبو ينال. أبو رياش يقول لي بدلتك هاي لواحد عمره 50 سنة، شو رأيك بالكلام هذا؟ ما رد عليه؟ خلاص ماشي. إذا اليوم كانت الحلقة شفتوني عصبت، اعرفوا إنه أبو رياش هو السبب إنه يقول لي بدلتك بدلة ختيار عمره 50 سنة. هو يغار صح؟ يغار. طيب إن شاء الله إنها حلقة إنها تكون على كيف كيفكم، راح يكون معنا ضيوف عبر الاتصال الهاتفي.

0: طبعا اليوم حديثنا حتى يعني نكون راح نحكي عن بداية وافتتاح موسمنا الكروي. اليوم في رسالة أخلاقية راح نقدمها من خلال منبر حياة اف ام لجماهيرنا الأردنية ما قبل كلاسيكو الأردن مباراة الشقيقان الفيصلي والوحدات. اليوم راح نحكي عن هاي القمة افتتاح الموسم الكروي، راح نحكي رسالة أخلاقية أكثر ما إنها فنية. ما راح نتحدث بفنيات المباراة، إحنا يعني مش برنامج رياضي، أخونا الزميل أنس هو اللي يتولى الملف الرياضي بعنا بالإذاعة، ولكن إحنا اليوم نتحدث من يعني إطار أخلاقي لجماهيرنا، أنه نبتعد عن التعصب الرياضي، نبتعد عن يعني نكون نقدم إن شاء الله الرسالة اللي تليق بجماهيرنا الأردنية، نقدم صورة ناصعة عن جماهيرنا، نخفف من هاي الظاهرة اللي للأسف ما زالت موجودة بملاعبنا. لهيك إحنا اليوم حديثنا راح يكون يعني مع ضيفنا الأول، اللي قبل ما يعني ندخل ضيفنا معنا بس حاب أذكر بأرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-2060 06-516-4020. على هاي الأرقام تقدر تواصلوا معنا، وإن شاء الله الحلقة دسمة كثير بالمواضيع. معنا الأستاذ هيثم أحمد، الله يا رب يعطيك ألف عافية
1: ويسعد مساك ومساء المستمعين، وانت غالي علي والله يا بلال،
0: رفيق السفر، وان شاء الله رفيق بالسعودية ان شاء الله،
1: ان شاء الله بنكون مع بعض بكأس.
0: الله يعزك استاذ هيثم، شهادتنا به مجروحة، هو من الناس اللي دائما يعني كل وسائل الإعلام الأردنية بس تسألهم عن الأستاذ هيثم الجميع يشهد شهادة أنه متعاون جدا مع الإعلام، وفعلا يقدم صورة يعني مشرقة عن المحلل الرياضي الأردني بأخلاقه بأصالته. فلهيك أنا حاب من منبر حياة اف ام بالبداية أشكرك،
1: هذا واجبنا نحو وطننا أكيد. يعني كلياتنا
0: أكيد أستاذ، وأنا الله يسعدك أستاذ. إحنا اليوم حديثنا من إطار أخلاقي أو من إطار محبة أكثر من إطار فني، نتحدث عن افتتاح الموسم الكروي غدا مباراة الكلاسيكو الفيصل والوحدات، الوحدات والفيصلي.
1: شوف أولا في البداية يعني أكيد هي مواجهة بين إخوان وأشقاء
0: أكيد،
1: وبالنهاية الأهم من النتيجة والأهم من الفوز والأهم من التتويج دائما تبدأ بالمحبة والأخوة وتنتهي بالمحبة والأخوة،
0: صحيح.
1: وإحنا بننتصر وبنحقق الفوز لما تطلع مباراة بدون أي شيء يعكر صفوها، مباراة حلوة، تشجيع المثالي، كل جمهور من حقه يشجع فريقه وكل جمهور بتمنى يفوز فريقه، لكن صحيح. إحنا من أجل الوطن ومن أجل البلد دائما يجب أنه نحافظ دائما على هاي العلاقات اللي فيها محبة والأخوة بين جميع الأندية، جميع الجماهير. إحنا كلنا بنلتف بالنهاية عشان نشجع منتخبنا الوطني،
0: صحيح.
1: كلنا بنكون جنب بعض، يعني بننسى أنت أي نادي بتشجعه هو أي نادي بيشجعه، بنقعد مع بعض وبنشجع كلنا المنتخب
0: طيب
1: الوطني.
0: أستاذ يعني أنا بدي أسأل سؤال يمكن ما ينسأل بالإعلام بالعادة، يمكن ينسأل بجلسة خاصة. في أنا بشوف أنه في جهات مقصرة فيما يخص موضوع التعامل مع الجماهير، ما بدنا نحدشه. يعني كيف بدي أقولك، اليوم أنا عملوا اجتماع للأندية، عملوا اجتماع مع أجهزة أمنية، طب ليش ما نجتمع مع الجماهير نفسهم نقعد معاهم؟ ليش ما انه احنا نحط لائحة عقوبات واضحة، مش بالاتحاد، انه الجماهير اللي تسيء سيتم التعامل معها امنيا، الاشخاص كذا يتعامل، يعني حتى يكون في عقاب وثواب، يعني مثلا يعني جائزة الجمهور المثالي مثلا.
1: انت بتطرح يعني موضوع كثير مهم وموضوع يجب انه يأخذ بعين الاعتبار. احنا فعلا
0: ناسين هاي الفئة بصراحة،
1: بيجوا بيخربوا 20-30 واحد ولحقوهم الهاد. احنا لازم فعلا نوعي الجماهير ولازم دائما يعني يكون الجلسات بين مع الجماهير، مع رؤساء الروابط، مع رؤساء مع المجموع، مع الالتراس، مع
0: يتحملوا مسؤوليتهم طبعا.
1: يجب انه نعمل ثقافة نساعد على ترسيخ هاي الثقافة، انه احنا بنيجي بنشجع فقط، بنشجع نادينا وبنوجه احترامنا للنادي الاخر، وهذا لصالحنا جميعا. ويا ريت هاي الرسالة اللي انت حكيته يكون صرخة ورسالة قادمة نشوفها في المرات القادمة. احنا بدنا بس نتذكر انه يوم امس الوحدات والفيصلي بيان مشترك.
0: صح.
1: هذا بيعطيك قديش العلاقة بين الناديين.
0: صح.
1: شو العلاقة بين الناديين والتاريخ بين الناديين كبير.
0: احنا
1: بيكتب رسالة
0: طبعًا.
1: مشتركة. يعتمنى انه معاني هاي الرسالة تصل.
0: وتكون على ارض الواقع مش بس كلام كمان.
1: بيان مشترك من الادارة الناديين. مفروض انه الجماهير تاخذها بعين الاعتبار، تاخذها بالاهتمام. انه احنا يعني الناديين علاقتهم مع بعض ممتازه، وهي كره قدم وفايز وخاسر، وبالاخير هم منتخبنا الوطن، بالاخير هم بيمثلوا المنتخب. فهي يعني انا من منبرك الحر بدعي فعلا انه نبلش العمل من اجل انه احنا نرسخ هاي المفاهيم عند الجماهير.
0: صح.
1: وفعلا نشجع الجمهور اللي المثالي، وأي جمهور أي حدا يعني أنا بعتقد حدا يخرج عن النص فعلا ما يحضر.
0: أستاذ يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال جهة معينة تعمل جائزة الجمهور المثالي نهاية السنة، وهو أقل جمهور يتعرض لعقوبات خلال موسم الكروي، هذه كمان تكون حافز إذا كان في مكافأة مالية للنادي للرابطة للكذا.
1: فكرتك كويسة، بس في أندية ما عندها جماهير.
0: يعني هو بالعاده الجائزه معروفه راح تكون محصوره بين الانديه الجماهيريه فقط.
1: يا ممكن فكرتك حلوه. يعني احنا الدعم الجماهيري صراحه يعني اول شيء احنا بنحفز الجمهور وبنشجع الجمهور، وثاني والاهم الجائزه الاهم انه احنا بنقطر علاقات مهمه جدا بين الجماهير، لأنه هذول الجماهير بالنهاية هم يعني بالنهاية هم جمهور منتخبنا الوطني.
0: وفاكهة الملاعب يعني ما نقدر نقول والله حرمان جمهور يعني.
1: ملح كرة القدم الجمهور، بدون صح. بدون جمهور ما في مباريات، ما في كرة قدم. كرة القدم هي مبنية على الجمهور، مباراة صامتة بدون جمهور لا قيمة إلها يعني صراحة.
0: حتى المعلق يمل منها صحيح؟
1: طبعا يعني ما فلا احنا لازم نحافظ على الجمهور، ولازم نساعد الجمهور ونثقفه ونوصل له الرسائل. مرات ممكن تعمل انت حركات، يدخلوا رئيس يدخلوا على المباراه مع بعض، رئيس رابط الجمهور النادي النادي الوحدات مثلا والفيصلي يخشوا مع بعض ماسكين ايد بعض يدخلوا. وهذا على فكره هاي الرسائل مهمه جدا.
0: طب يعني
1: ممكن
0: أستاذ
1: تعمل
0: أستاذ
1: مليون
0: أنا...
1: حركه مليون مليون جلسه يعني في افكار كثير بتساعد على تخفيف الاحتقان الجماهيري.
0: طيب استاذ،
1: وان شاء الله يكون في المرات القادمه ذلك موجود.
0: قبل ما ندخل على الاطار الفني، في كمان رساله لازم توجه للاعبين والاداريين وادارات الانديه، لانهم مرات يكونوا هم السبب في انه الجمهور ينفعل شوي. يعني في بعض التصرفات التي لا تليق بلاعبين الكره قد تصدر. احنا ما حكينا ملاعبنا بشكل خاص، وين ما تكون مرات اللاعب بحركه ما بنظره معينه بتصرف معين او اداري يثير الجماهير، ايضا هذول لازم يكونوا تحت المسؤوليه ويتوجه لهم رساله بضروره ضبط النفس.
1: شوف هذه مسؤوليه اتحاد كره القدم وادارات الانديه فعلا، انه هي تثقف اللاعبين قبل، او اكثر ناس تشتغل عليهم اللاعبين بجميع الانديه. اللاعب لازم يعرف انه اي حركه ممكن تفجر ازمه.
0: يا سلام.
1: ممكن تفجر مشكله.
0: صحيح.
1: يجب يعرف انه اي تصريح غلط ممكن يعمل صدى يكون وابعاده نقعد اشهر عشان نتخلص من الصدى والابعاد اللي وراء هذا التصريح.
0: واليوم في ناس تستنى ترند، يعني انت يستنوا استني الترند.
1: بس الترند انا دائما ضد الترند اللي ما بيخدم الوطن.
0: صحيح.
1: يعني اي ترند لا يخدم الوطن ولا يخدم وحدتنا ولا يخدم جماهير تآلفنا اللي احنا كلنا اقارب، اولاد الخال والعم والخال كلنا، يعني احنا اهل واحد، احنا اهل.
0: صحيح.
1: فانا ضد الترند دعم يكون تاثيره سلبي، واحنا للاسف الترند اللي قاعد بنشهر اكثر هو السلبي.
0: والله انك صح،
1: لانه السوشيال ميديا يعني صراحه تاثيرها صار صعب جدا. يعني زمان أنا بتابع كرة القدم، كنت أحضر وحدات وفيصلي، إحنا عادي المدرجات بعد المباراة فيش شيء. اليوم أنت بتشوف تضلوا المناكفات يومياً،
0: ضلها أسبوع كامل على السوشيال ميديا.
1: السوشيال ميديا صعبة، بدها تعامل مختلف، بدها تثقيف كبير صراحة.
0: طيب أستاذ، إذا اتطرقنا للجانب الفني نوعاً ما، قد يكون على الورق الفيصلي أفضل، ولكن الكلاسيكو له حساباته، حسابات نفسية ذهنية. أنت يمكن أقرب أكثر للصورة، كيف ترى المشهد؟
1: شوف احنا أول إشي خلينا نحكي إنه هاي مباراة افتتاحية موسم.
0: نعم.
1: يعني هي مباراة ممكن لها دور بالفوز فيها بالنواحي المعنوية لاحقا على الفريق الفائز، لكن هي ليست مباراة لتقييم الناديين لأنه هذا أول ظهور للناديين.
0: يعني ما نستنى أداء فني قوي
1: يعني جمال
0: بداية موسم.
1: شوف جمال الموسم أنه يبلش قمة وحدات وفيصل قمة فيصل ووحدات، هذا جمال الموسم. لكن هل قديش مدى جاهزية الفريقين للمباراة؟ قديش جاهزية؟ مثلا نيجي نحكي الفيصل عمل تعاقدات محلية معظم نجوم المنتخب الوطني حاليا فيه على الصعيد المحلي بالأوراق وبالأسماء. الفيصل عنده أسماء مميزة، نجوم المنتخبات لعيب مميزين، عمل تعاقدات على أعلى مستوى محليا. الوحدات لم يدخل سوق التعاقدات المحلية إلا بصفقات قليلة جدا، خرج منه مجموعة من اللاعبين، تحرك في آخر أسبوعين بعد ظهور الداعم، تحرك بشكل كبير، جاب 3 محترفين، يمكن لسه بده يجيب كمان محترف ويمكن يجيب كمان لاعب 2-3. إذن هو لسه محترفين له 3-4 وجبات بتمرنوا معه. يمكن الفيصلي عنده بعض المحترفين وصلوا

0: المتوفرة عنده أكثر. لكن هل مباراة كأس السوبر أو مباراة الوحدات والفيصلي تعتمد على ذلك؟ في بعض في كثير من المباريات ما عكست النتيجة التوقعات. يعني دائما هاي مباراة صعبة بيغلب عليها الروح العالية، بيغلب عليها شوي الشد والضغط، فيها يعني ضغط، مين بيتحمل ضغط أكثر. ففي مرات مش الحالة الفنية اللي بتكون حاسمة في المباراة أو الجاهزية، إنه هاي المباراة فيها روح، اللاعب يمكن بيعطي في هاي المباراة لما يكون في زخم جماهيري كبير أكثر من مباراة مثلا بوضع طبيعي. دائما مباراة قمة، ديربي، يعني ديربي خاص، مواجهة القطبين، كلاسيكو، في لها حسابات مختلفة. لكن هي 100% الفيصلي عنده المجموعة اللاعبين أفضل، المحليين أفضل. احنا بالنسبة للمحترفين بالفريقين احنا ما شفناهم لسه.
1: طيب بالنسبة لبطاقات وصول المحترفين استاذ، وصلت بطاقات؟ في كلام ما بعرف هل هو صحيح غير صحيح.
0: الوحدات وصلوا
1: يعني يقدروا
0: يعني
1: يلعبوا.
0: الوحدات الثلاث لاعيبة المحترفين مع انهم تسجلوا مبارح وصلوا اليوم.
1: جميل.
0: بس هو الوحدات في محترف رابع لسه ما وصل، نفسه المحترف
1: يعني تم التعاقد معه ولكن ما وصل للآن.
0: لا يعني عندهم اثنين ثلاثة بفضلوا فيهم. لكن هو الوحدات الثلاثة، المهاجم والجناح الشمال ولاعب الوسط، وصلت بطاقاتهم.
1: طيب
0: بالنسبة تفضل.
1: تعتقد انها ممكن تكون مباراة الهدف الواحد؟
0: شوف ممكن يعني مباريات الوحدات والفيصلي ممكن ما نشوف اهداف كثير اذا التحفظ عالي، التحفظ والاغلاق عالي، وممكن يجي هدف هيك بدري يخربط المباراة يصير فيها شلال اهداف يعني عادي.
1: نعم نعم نعم
0: يعني عادي. لكن هي كيف راح يبدا الفريقين؟ يعني شوف احنا الحديث الفني
1: غير واضح، المعالم
0: صعوبته انه المدربين بالفريقين جداد اول مره بيدربوا الوحدات والفيصلي،
1: والفريقين غيروا جلدهم،
0: والفريقين يعني معتمدين على مجموعه لاعبين مختلفه عن السنوات عن الفتره الماضيه. فالامور الفنيه مش واضحه كثير كيف راح، يعني انا ما بعرف كيف راح يلعب طارق مصطفى. ممكن انا شفت وسيم مدرب بالدوري الاردني بيعتمد على الضغط المتقدم، بس انا مش عارف كيف طارق مصطفى راح يلعب. يعني انا ما هل هيعمل ضغط في ملعب الوحدات، هل هيلعب؟ يعني عشان هيك المباراة الأولى بتكشف لنا أشياء كثير عن أفكار المدربين، وبتكشف لنا أيضا عن تعطيك شوية رسالة يعني وين الفريقين وين ممكن يعالجوا. لسه الفريقين بعد المباراة ممكن يكون عندهم حركة حراك مختلف، لأنه من لواحد تسعة معهم يعملوا تعاقدات وغيروا باللاعبين.
1: صح.
0: هي مباراة صراحة يمكن هي إنه جابت الوحدات والفيصلي مع بعض بالسوبر، والقرعة جابتهم أول مباراة بالدوري. يعني حتى انهم هم لازم بعد 10 ايام يكونوا في قمه جاهزيتهم عشان يلعبوا مع بعض في الدوري.
1: صح.
0: اللي هي مباراه الاهم يعني. فبالنهايه يعني احنا امام مشهد الحكم عليه بعد المشاهده اكثر.
1: طيب استاذ سؤال اخير، يمكن الوحدات يعيش في حاله نفسيه قد يعني تكون رائعة، خصوصا اليوم كان في مؤتمر صحفي لتقديم رجل أعمال وتقديم رئيس فخري وتقديم العديد من الشخصيات. هاي الحالة النفسية اللي تعيشها الجمهور بالضرورة تنعكس على اللاعبين ولا لا منفصل داخل الملعب إشي مختلف؟
0: لا لا لا تنعكس على اللاعبين، لأنه اللاعب نفسه هو يعني يستشعر قديش أنه ممكن يجي دعم، قديش الآن أنه هو مسنود من رجال أعمال. يعني الوحدات مر بفترة خانقة خانقة جدا.
1: نعم صحيح.
0: في كل الحال العام بالوحدات تغير، لأنه كان ظهور رجل الأعمال إنقاذ، يعني عماد الدنيسي أنقذ نادي الوحدات. الأزمة كبيرة جدا، يعني وصلت الظروف المالية إلى أقصى حال إلها في تاريخ نادي الوحدات. اليوم قبل شوي تبرع أحد رجال الأعمال بعشرين ألف لصندوق النادي وعشرين ألف حالة الفوز.
1: نعم
0: يعني
1: صحيح.
0: إيش
1: تحفيز.
0: يعني أنت هذا كله مؤشر، هذا مؤشر بزيادة تركيز أكثر وأهمية المباراة والقتال في المباراة. وعلى الجانب الآخر ما احنا عارفين أنه النادي الفيصلي الرئيس لحنيتي مش مقصر أيضا وبيقدم هذا الدعم.
1: صحيح.
0: المباراة يعني المباراة صراحة الناديين كبار.
1: أنا أول مرة يعني أشوفك محتار في توقع مباراة، يعني بصراحة أول مرة أشوفك.
0: أنا مش محتار، أنا بحكي لك الأفضلية باللاعبين للفيصلي. بس هاي المباراة علمتنا الوحدات والفيصلي إنه نستنى، يعني ما في لها حسابات. يا كثير أنا مرات أكون باستديو تحليلي الوحدات المرشح يفوز الفيصلي، وكثير يكون الفيصلي
1: هيك هو الكلاسيكو دائما
0: ويفوز الوحدات، ما في لها حسابات. بعدين

0: بداية موسم، يعني مشكلتنا بداية موسم هاي
1: صحيح.
0: بتحير يعني. لكن أنا بحكي لك بالحسابات الأسماء والأوراق الفنية الفيصلي المتوفر عنده حاليا أفضل.
1: أستاذ هيثم، أستاذ هيثم أحمد، أنا جدا شاكر لك لكلامك الجميل ولرؤيتك الفنية المميزة. شكرا لك سيدي.
0: شكرا أخوي بلال.
1: طيب راح نروح فاصل إعلاني ومن ثم العودة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
8: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، مكملين معاكم حديثنا عن المباراة يعني المهمة، بداية وافتتاح الموسم الكروي الرياضي الأردني، مباراة الفيصل والوحدات، يعني بطولة كأس السوبر. طبعا بطولة كأس السوبر يقام هذه السنة بحلة مختلفة. البطولة كأس السوبر تتكون من 4 فرق، الرمثة سيقابل فريق الحسين إربد، وأيضا الفيصل سيقابل الوحدات في نصف نهائي، ومن ثم المباراة النهائية ستكون بعد عدة أيام. مباراة الحسين والرمثة أيضا مباراة مهمة في ديربي الشمال، يعني البطولة هاي عبارة عن ديربي الوسط وديربي الشمال. إن شاء الله أنه يخرج أيضا بصورة مثالية كما تعودنا من جماهير الرمثة وجماهير الحسين إربد، أيضا في العاصمة جماهير الأخوة والكلاسيكو التاريخي بين الفيصل والوحدات. إن شاء الله أنه يخرج بصورة تليق بالأردن. طبعا إحنا حابين نقول أنه هذا الموضوع، الفوضى الرياضية والشغب الملاعب، هو موضوع يحصل في كل ملاعب كرة القدم العالمية. يعني إحنا ما قاعدين نناقش طاهرة بس موجودة عندنا، ولكن إحنا نحب أنه نكون أفضل من غيرنا، لهيك نتمنى أنه تكون هاي الملاعب نظيفة، هاي الملاعب نظيفة من الشغب، ما نسمع فيها قذف محصنات. والله العظيم أنه قذف المحصنات اللي يصير والإساءة لأخواتنا يعني المسلمات، لأخواتنا اللي قاعدات بدورهم، يصير في شتم من الجماهير للاعبين، والله إنه إشي يعني فعلا إنه مؤلم، مؤلم جدا. فنتمنى من الجماهير أنها تحط مخافة ربنا بين عيونها، يعني ربنا موجود، ويعني إحنا كمان كل لفظ نلفظه ربنا شايف وسامع. فلهيك خلينا نكون مسؤولين عن كلامنا، كلمة ممكن تهوي بيك إلى النار، فلهيك إحنا نكون عارفين الكلام اللي يريح ضميرنا، الكلام اللي يكون عارفين أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا اللاعب ولا لا تخلي لاعب كرة قدم أو مباراة يكون سبب أنه أنك تتلفظ بكلام قد يهوي بك إلى النار. فنتمنى من جماهيرنا أن تسمع هاي الرسالة، تكون صاحية. نعم ناكف، اضحك، امزح مع أصحابك، ولكن من دون إساءات، من دون قذف محصنات. بالآخر هي مباراة كرة قدم. نفسه هذا الشخص اللي أنت سبيت عليه، أنا متأكد لو شفته بمنطقة مقطوعة وما في حدا ومبجر سيارته إلا تصف عنده، والعكس صحيح. وهذا كلام كله يعني متفق عليه عند شعبنا الطيب، شعبنا يعني المتحاب. فبلاش احنا يعني، يا ما صارت مواقف كانوا يطلعوا بسيارة مع بعض يحضروا المباراة، واحد يفوت على الفيصل، واحد يفوت على الوحدات، يسبوا على بعض ويردوا يرجعوا يطلعوا يركبوا مع بعض ويروحوا. فشويا نكون يعني صحيح لهي الشغلة. في فئات وفي ناس تنتظر مثل هيك أمور حتى أنها تخلق حالة من الفوضى عند الجماهير. الآن راح نحكي أبو معن معنا، موجود معنا أبو معن.
1: يعطيك العافية كابتن.
0: أبو معن كيف حالك أول إشي؟
1: يعطيك العافية.
0: شوف أول إشي أنت معذب، لهيك لو أخرناك عادي.
1: لا لا لا لا، أقول لك أنا أسمع، أنا مستمع أسمع ومبسوط على ابن الزرقاء أبو أحمد الغالي، مبسوط على أنه محافظة الزرقاء تخرج نخبة من النخب من النخبيين العالميين.
0: الله يسعدك. بعدين أبو هيثم، أستاذ هيثم كان ضيف يعني ضيف، وليس أنه فقط اتصال هاتف، يعني هو نعم على اتصال لكن ضيف.
1: أنا أنت ضيف، وأقول لك وأنت ضيوف عندي كمان.
0: الله يخليك. كيف حالك أبو معن؟
1: أول شيء الحمد لله. شوف علي، والدك توفى الله يرحمه رحمة الله. أنا شخصيا والله ما بعرفك يا أخويا بلال.
0: الله يحفظك.
1: والله ما بعرفك، بتشرف فيك.
0: الله يسعدك.
1: بس شخصيا أقسم بالله أن حزنت على والدك جزء حزنك وأقل شوي.
0: أنت هذا من طيب أصلك والله، إن شاء الله ما تفقد غالي أبدا.
1: أنت باليوم يوم أقول شجع الفيصلي. أنا عارف
0: صحيح.
1: الأستاذ بلال العجارنة والأستاذ الكبير الإعلامي الكبير بلال العجارنة، بس احنا عارفين طبعًا كلامك
0: طبعًا.
1: انا مشجع وحدات وهذا مش عيب.
0: لا طبعا مش لا مش عيب, عيب.
1: هذا مش عيب. شوف علي، بدي اعطيك معلومة، نادي الوحدات ونادي الفيصلي هم اخوة، والجميع والله العظيم متحبين، والله العظيم بيحب بعض ما في. بس شوف علي، الوزويزي اللي بيقعدوا على السوشيال ميديا، سوشيال التواصل التناحر الاجتماعي، هذول هم اللي بخربوا الدنيا. ولا انا والله العظيم بروح على الملعب ولا كأنه أقول لك إدي أصحاب من الدعجة وأصحاب من العجار، بكل أصحاب على العين وعلى الراس.
0: أكيد.
1: يعني شوف علي، يعني هذول عزوتنا، خوالنا وعمامنا وأخواننا.
0: أكيد أكيد.
1: ما في إشي سبب التناحر والسبب هذا كعب، بس بحس إنه الموضوع اتجه إلى طابع كيف أقول لك، على السوشيال ميديا.
0: صحيح شويه اخذ الطباع السوشيال ميديا شويه اثارت الموضوع زياده عن اللزوم.
1: هو علمك كلهم عيال صغار اللي بسبسبوا وبنجروا ايه مش مثلا بقول لك مجنون ربى بالبير حجر ألف عاقل لما يطلوه.
0: صحيح
1: يا اخوي بلال، كان بالوحدات فاز ولا فيصل خسر ودي بركت لي على الجيتين راح تبارك ان شاء الله. شوف هيا على الجيتين راح تبارك لي. بعدين ابو رياس، بعدين ما قبل رياس البدله عليه بدله عليه صار سيبك
0: من والله ابو رياس انه مبلش فيا من الصبح. من الصبح ابو رياس
1: بعدين يا ابو رياس اجا هت عليك على جداع. وبعدين يا عمي كل الا اخوي الشيخ بلال
0: الله يحفظك يا ابو معن. الله يحفظك.
1: الله يسعد قلبك والله. شكرا. اني احبك في الله. في
0: الله يسعدك.
1: اعلاميا لا والله
0: حبيب القلب يا ابو معن.
1: يلا يلعن ابو المباريات.
0: الله يحفظك. الله يسعدك. شكرا.
1: احنا اخوان
0: اكيد
1: بنروح.
0: اكيد اكيد
1: حبيبي يا عمي.
0: شكرا.
1: حبيبي.
0: شكرا ابو معن. هلا يا سيدي. هلا فيك. هلا بك. يعني مستمرين برسالتنا الاعلاميه الصادقه اللي تهدف ان شاء الله لا تهدف انها ان نطلع بشيء نرضي في ضميرنا نرضي في مهنيتنا ان شاء الله. فالمباراه راح تكون ان شاء الله غدا في تمام الساعه 8 على استاد عمان الدولي، الفريقين باتم الجاهزيه. نعم يعني اول مباراه لا يقاس عليه مثل ما قال الاستاذ هيثم، لسه الحاله البدنيه الحاله الذهنيه ما اكتملت عند اللاعبين. ممكن نشوف مباراه فنيا فقيره، ولكن الجمهور قادر على اثراء المباراه من خلال الهتاف النظيف اللي بالاخر يجمعنا ما يفرقنا.

0: عودة لكم مستمعينا. معنا أيضا رئيس رابطة مشجعين نادي الفيصلي مع الربيحات الصديق العزيز أبو الوليد. الله يربي يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك. هلا أخوي بلال.
0: كيف حالك أبو الوليد؟
1: والله الحمد لله رب العباد، الحمد لله والله تمام تمام.
0: أبو الوليد اللي يعرفك شخصي يعرف قديش أنت إنسان بتحارب هاي الظاهرة، واللي يعرفك يعرف قديش جهدك بهذا المجال، وأنت من الناس اللي تبنيت مبادرة وتبنيت بيان في أكثر من مرة، وكنت بشوفك بعيني أثناء المباريات لما تشوف فئة سب تحاول تروح عليهم. هذا كلام يعني للأمانة شهادة حق شهادها فيك، ولكن اليوم كيف استعداداتكم من هذا الجانب لمباراة الغد؟
1: والله أول شيء الله يسعد مساك ومساس جميع المستمعين عندك، وإذا في عندك ضيف ما بعرف الله يسعد مساء.
0: نعم
1: أخوي بلال، أنا لما شفنا إدارة نادي الفيصلي وإدارة نادي الوحدات نزلوا بيان بخصوص المباراة وأنه المباراة تكون أخوية ومحبة وبعيدة عن جميع الفتن وجميع الشتائم، اتفقنا إحنا وبنيت لنا مبادرة، حكيت مع اخواني الاشقاء في رابطه جماهير نادي الوحدات وقالوا على طول ونزلنا بيان باسم رابطه جماهير نادي الفيصلي ونادي الوحدات انه هاي مباراه اخويه، مباراه تجمع قطبين الكره الوطنيه بعيده، تنتهي في ارض الملعب 90 دقيقه بعيدا عن الشتائم بعيدا عن الالفاظ البذيئه. كمان قبل شهرين تقريبا الكابوهات الفيصلي المحترمين ليت الحرسي اخونا محمود العبادي نزل بوستات انه معاهدين رب العباد انه ما يطلع منهم اي هتاف سيء.
0: يا سلام.
1: واحنا ضد ان يكون اي هتاف سيء، وانا من جهتي كمان طلبت من الاخوان بوحده امن الملاعب انه نكون احنا عايمين المنصه عشان ما تطلع اي هتاف سيء، واحنا مع الجماهير واحنا ضد اي هتاف تكون في المباراه، خليها مباراه حبيه بعيد عن التفات السيارة بعيد عن السياسة، بحط 100,000 خط احنا نتف للمباراة ونتف للجهة السيدة ونتف للعيبة فقط لا غير، ونبعد عن اي التفات تأكل الاجواء المباراة.
0: طب استاذ معن، اليوم لما نحكي عن ديربي الفيصل والوحدات قد يكون الشد الجماهير ناتج عن تصرف من احد اللاعبين، قد يكون تصرف احد الاداريين، شو الرساله اللي اليوم توجهها للطاقم الفني للطاقم اللاعبين ايضا حتى يكونوا ايضا يقدروا يضبطوا اعصابهم في مباراه جماهيريه مثل الفيصل والوحدات؟
2: والله يا اخويا بلال، يعني استاذ بلال، لازم اللاعب يكون عنده اخلاق قبل ما يكون مهاري وقبل ما يكون مبدع وهداف، حتى الإداري
0: كثير مشاكل كثير مشاكل بالجماهير بدأت من تصرف لاعب.
2: أنا أينها أنا بطل من كل لعيبة الفيصل الوحدات، بس لأمان الأسماء الموجودة بالوقت الحالي بالفيصل الوحدات أسماء
0: خلوقة
2: مؤدبة ومحترمة، وإن شاء الله ما بطلع منهم إلا كل خير، هم عارفين إنهم هم السبب الرئيسي إنه تطلع المباراة بروضة أقل جميل وحلو.
0: طيب بخصوص الأمور التنظيمية كيف راح يكون شكل هالأمور التنظيمية؟ يعني زي ما وردنا أنت والله قائم التذاكر قائم على جهد كبير من أيام
2: تذاكر فيصلي تقريبا شبه انتهت كلياتها جميعا خاص وانتهت كلها والدرجة الأولى فيصلي انتهت، وبرضه كمان أخوانا بالوحدات كمان على ما أظن درجاتهم انتهت. احنا دخول جماهير الفيصلي من بوابة 9 ودخول جماهير الوحدات من بوابة 3 اللي هو فندق الأرز، احنا دخولنا من 9 و7.
0: طيب
2: انا نزلت بوست وهسه بكرر عبرك اخوي بلال اي شخص من جماهير الفيصلي الوحدات وصار معه اي مشكلة انا متواجد ورقمي موجود على صفحتي
0: ما تقصر
2: وجاهز خدمة اي واحد من الجماهير الموجودة داخل.
0: طيب أنا بس بدي منك رسالة بعجالة بمدة دقيقة لكل جماهير الكرة الأردنية، تبعث لهم رسالة لحثهم لنبذ التعصب.
2: اتقوا الله فاعرفكم.
0: نعم بالله.
2: اتقوا الله باهلكم، ناس عندهم أمهاتهم ميتين وأنا خص نص أمي ميتين ما بسمع لحد يسب لأني أنا ما بغلط.
0: صحيح.
2: ناس عندهم خواتهم مرضى تعبانين قضب محسنات لا ربنا قبل فيه ولا الرسول عليه السلام قبل فيه، عادات وتقاليد نحن أولاد عشائر جميعا
0: صحيح
2: بعشيري وحدة، احنا كلياتنا تحت في مسمى الأردن والبلد الأردن معروف بلد الهاشميين، بطلب من جميع الجماهير أولهم جمهور الفيصل عشان ما يقولوا نعم. معني ربحات خاطب جمهورك، أولهم جمهور الفيصلي، جمهور الفيصلي قبل أي جمهور ثاني. أسألكم بالله فكونا من المسبات، أسألكم بالله فكونا من الشتائم ما لها داعي. شجع فريقك، شجع لعبك بالطريقة اللي بتشوفها فيها أخلاق. ولجميع اللي الأندية الأردنية ناكفني، احكي شاورما عني واحكي فلافل عني واحكي عني شنين لبكرة الصبح، ما بسأل. أما لا تناكفني بساعة.
0: شكرا شكرا شكرا أبو الوليد، كلام نابع من القلب، أنا أشكرك جزيل الشكر سيدي. شكرا. الله يحفظك. راح نروح لرفع أذان العشاء ومن ثم فاصل إعلاني ومن ثم العودة لاستكمال حديثنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: حيدر.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، هلا وحيا الله ومرحبا، مكملين معكم حلقتنا اليوم على المعازيب. كنا في فاصل إعلاني رفع أذان العشاء وأيضا فاصل للإعلانات، ومن ثم عدنا لاستكمال حديثنا، وأيضا معنا اتصال هاتفي من حمزة. طيب قطع الاتصال، إن شاء الله يرجع يعود الاتصال. أنا ما شكرت أو ما حييت الناس الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، قاسم سليتي هلا بالحبيب، عمار عياصرة، سارة محمد تحياتنا، وأيضا خالد يا هلا ويا مرحبا بيك، وحلا تحياتنا، وأيضا أريج نايف العبادي، وكل الأحبة أم محمد الشافعي يا هلا ويا مرحبا، أيضا عدن الخضور يا هلا ويا مرحبا، وكل الأحبة والأخوة الموجودين لكم كامل خالص المودة والتقدير. إن شاء الله دائما أنه نكون في برنامجنا نقف على مسافة واحدة من هذا المجتمع الطيب المتحاب. مثل ما قلنا لكم، هذه المباراة المفروض أنه نكون عارفين أنك إحنا رايحين نحضر مباراة كرة قدم، يعني رياضة فقط، من دون ما أنه نخرج بأي عن إطار الرياضة. معنا الاتصال حمزة.
1: يعطيك العافية، كيفك أخوي بلال؟
0: يعافيك، كيف حالك؟
1: شو أخبارك؟ الله يسلمك،
0: نحمد الله ونشكره، كيف أمورك؟
1: يسعد مساك ومسا الشاب الطيب هذا اللي رد علي.
0: الله يسعدك، يا هلا فيك
1: محترم ما شاء الله عليك.
0: الله يعزك
1: أخوي بلال، إحنا همش تكون روح رياضية، بدناش مشاكل ولا مسبات.
0: يخلف عليك بس
1: مين مفاز ألف مبروك.
0: مين مفاز يخلف عليك وبس، إنه
1: أنا نطلع. أنا بحضرها أنا وصاحبي من العياط. هو له ميول وأنا لي ميول،
0: طبيعي
1: بحضر بحال،
0: طبيعي،
1: والفائز بحلي.
0: يلا سيدي، قال له أنت أنت يا دافع حق كنافة بكرة يا كسبان كنافة بكرة.
1: هو جاي يضيف من جرس أصلاً بكرة.
0: لا خلص، على الجهتين، على الجهتين الكنافة عليك مانت.
1: على الجهتين
0: ومنتبه عليه. سيدي صحة وعافية، وصحة وعافية على الشاطر كمان وعلى الرابح.
1: إن شاء الله.
0: وهارد لك للخسران.
1: نطلع بمشاكل إن شاء الله، نكون نطلع بخير وسلامة، والله يديم هالبلد.
0: آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين.
1: وإن شاء الله نظلنا يعني نحب بعض من الناس مشاكل ولا مسبات، يا رب
0: يا رب إن شاء الله
1: يطلع لنا ولد ويسبسه.
0: والله يا صديقي إنه أنا معك، هي أنت قلت كلمة صح، وفعلا أنا بحكم مرات متابعتي للمباريات، مرات هاي الإساءة يبدأ فيها ولد صغير، فخلص تحول بلحظة عصبية تحول لهتاف جماعي.
1: يعني أنا الشاب حتى حتى الشاب اللي اسمه بلال عياط الرافي بقول ما يطلع لناش ولد ينكش هالدنيا ويخرب الدنيا بيننا وبينكم.
0: أكيد
1: قلت يا رجل، أنا بيني وبينك ولا بيصير شيء. وقال لي مش احنا، قال لي بين الجمهور هذا والجمهور هذا، قال بدناش يصير مشاكل.
0: صحيح،
1: هو
0: حتى اللاعبين، حتى اللاعبين لهم مسؤولية كمان انهم يلتزموا بالاداب، ما يضبطوا حالهم، ما يستفزوا الجماهير، لانه اللاعب
1: راس الباية ما ينكوش اسعده.
0: لا لا
1: معروف.
0: كل اللاعبين، شوف للأمانة، حتى اللاعب مع الوقت ينضج وتزيد خبرته ويصير يعني فاهم الطابع الجماهيري، فيحاول أنه بالعكس يضبط حاله قدام الجماهير، لأنه بالآخر اللاعب المباراة يوم، ولكن هو راح يشوفك كل يوم بالشارع بكذا.
1: أكيد
0: فيكون في علاقة دائمة وفيها تسود هالمحبة. أكيد
1: أكيد طبعا، وأنا بحيي من عبر منبرك معنا الربحات العمدة ما شاء الله عليه.
0: أكيد
1: وبحيي السوبر،
0: الله يحفظك،
1: وبحيي الكابتن هيثم أحمد.
0: أكيد أنا جدا شاكر لك،
1: وبحييك أنت أخوي بلال.
0: الله يحفظك، جدا شاكر لك ولكلامك الجميل، وإن شاء الله أنه يعني نشوف هذا الكلام فعلا على أرض الواقع بين جماهيرنا الأردنية. شكرا لك أخوي.
1: آمين حبيبي يا بلال حبيبي.
0: الله يحفظك.

أبو ينال يحب سواليف حميدو. جيل حميدو ما ظل منه إلا أنت. أنت أبو الفراي اثنين اللي بتابعوا حميدو. نزل بعديه رابح وماجد ولا شوفنا سالفة حميدو شوفنا هي. في أيضا تهنئة أحب أنها توصل. يعني يهنئ الزميل راشد منيزل الأخ العزيز عبد الرحمن الدراغمة بمناسبة عقد قرانه. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في الخير إن شاء الله. ألف ألف ألف مبروك والتمام على خير يا رب. وإن شاء الله كمان الرسالة المباركة لكل شاب تخرج من جامعته. تعرفوا موسم تخرجات لكل طالب أو طالبة نجحوا في الثانوية العامة. إن شاء الله نتمنى أنهم يختاروا المسار الصحيح في تحديد مستقبلهم. نتمنى لهم التوفيق. مبارك لكل عريس, مبارك لكل ناجح بالجامعة, لكل خريج, لكل طالب ثانوية. نتمنى أنه نحب نشوف الفرح, نحب نشوف السعادة على وجوه شعبنا. أبو معن حاط لي أبو ينال حاط لي شغلة ودي سمعني إياها. ايوه هاي سلام ملكي ولا شو هاي حميدو وهيت راسه ابو ينال متابع هيك كاين ايام له عز حميدو شكله مش شكل لاعب, طلع بمنظره مش شكل لاعب يعني.

الله. أبو ينال قبل ما أني وتقول لك هذا الموقف اللي صار معنا إحنا ذكرناه بالحلقة الماضية. هذا الأسبوع الماضي تعرف كنا مع أبو الفراية وأبو رجا صديقه. فإحنا قاعدين فطلعنا عشان ينادي عدي ومحمود فتحي استناهم. فأبو حسن قال له أبو رجا أنت روح وقف على الشارع وبس تيجي السيارة. أعطناه مواصفات السيارة 100%. قلنا له سيارة لونها سيلفر ماشي تيجي فوت أشرب إيدك قول على اليمين هيك. فالأخ أبو رجا واقف إيه نستنى محمود فتحي وعدي وصله. طيب أبو رجا وين؟ رحنا صرنا ندور على أبو رجا ولأنه أبو رجا جاي بعدين يقول والله أنا طلعنا اليوم شفنا أبو رجا من بعيد وأنه أبو رجا يأشر لكل السيارات فوتوا يمين فوتوا. المهم موقف عند سيارة فاتح القزاز فولنها وحدة ست قايلها أنت مع بلال عجهرمة؟ قالت له مو اسم الله عليك وسكرت القزاز وروحت. فاللي يركن أبو حسن وأصحاب أبو حسن أبدا راحوا بيها. بهذا هيك نكون احنا انهينا حلقتنا اليوم. كل المحبة والتقدير لكم، نتمنى ان شاء الله نلتقي على الخير والمحبة دائما. تحياتنا لكم.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 39 بعد 100.
1: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1494 عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر، ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك. الحديث 1495 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه، قلت لأبي جحيفة: صفه لي. قال: كان أبيض قد شمط. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. الحديث 1496 عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. الحديث 1497 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الحديث 1498 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الحديث 1499 عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. الحديث 1500 عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما كان شيء في صدغيه. الحديث 1501 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. الحديث 1502 عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قيل له: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. الحديث 1503 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين، وبين يديه عنزة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. الحديث 1504 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. الحديث 1505 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. الحديث 1506. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. الحديث 1507. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. الحديث 1508. عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1509. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وفي رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. الحديث 1510. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الحديث 1511. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. الحديث 1512. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079 749

هناك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى ربنا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالرحلة مع سورة البقرة ماضية إن شاء الله عند الآية 46 و100، كان التوقف بها نبدأ. بسم الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إلى آخر الآية. إخواننا، القرآن العظيم إلهنا الكريم سبحانه وهو يحدثنا عن آيات الكون في كتابه العظيم ليلفتنا إلى معجزات مليء بها الكون. خلق السماوات والأرض، هذا النظام من أوجده؟ ألا شيء، كيف وهو محكم؟ جاذبية وأنهار ومحيطات وبحار وخلق متنوع وأشجار إلى آخره. من خلق هذا؟ لو قلنا إبرة صنعها ألا أحد، أجننتم يا شيوخ؟ قلنا لا، أنتم تجحدون أن الكون له خالق. إن في خلق السماوات والأرض الذي أوجدها سبحانه من عدم، خلقها خلقا، واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، ثم يطول الليل أحيانا، يطول النهار أحيانا، في الشتاء يقصر النهار ويطول الليل، حكمة بالغة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، يرمي إبرة الآن وزنها ربع جرام ولا كام، تسقط على طول في قاع البحر. سفينة يمكن وزنها 100,000 طن ماشية بسرعة 80 كيلو. يا إلهي، إذن الفلك، القرآن يلفتنا إلى فلك ذلك الزمان وإلى فلك كل زمان. الآن السفينة بتحمل ما يوازي قطارين مرة واحدة، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تنقل بضائع، تنقل احتياجات الناس من تموين قمح وغير قمح إلى آخره. وما أنزل الله من السماء مما، من جعل ظاهرة التبخر لتصعد إلى الأعالي ثم تعود، يتبخر ماء البحار وهو ملح أو مالح كما هو دارج، ثم يتكثف هذا الماء ويعود غيثا من السماء. سبحانك ربي، من جعل هذا النظام؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد سبحانه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، تكون الأرض يعني جرداء بنية غامقة، وبها بعد قليل من الشتاء بدت النباتات تشق التربة وتطل برأسها، ثم أصبحت سنابل، ثم اصفرت السنابل ليصبح قمحا نأكله على مدى العام. من الذي أوجد هذه القوانين؟ الله الله. إذن ما أكثر الآيات وما أقل من يعتبر من هذه الآيات. إخواني، اللهم اجعلنا وإياكم من المعتبرين. ما أكثر العبر وما أقل من اعتبر. وبث فيها من كل دابة، من النمل وانت طالع إلى الحصان والجمل. من الذي خلق هذه المخلوقات جميعا؟ من ونشرها من المكسيك إلى الصين؟ من نشر هذه المخلوقات؟ النحل عالم، النمل عالم، مملكة بمعنى الكلمة. أحيانا بيكون مملكة النمل ملايين، ومدبرة من النوع الذي لا ينام، تعمل ليل نهار بلا توقف. من الذي خلقها بهذه الصفات؟ من؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد. ما أجمل دينكم يا أيها الناس، ما أجمل قرآن ربكم سبحانه. فأحيا به ماء السماء الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة أنواع وألوان من الدواب وأحجام ووظائف مختلفة جدا. وتصريف الرياح، نشر الجوية بيقول لك الرياح شرقية تتحول إلى جنوبية غربية، ورياح شديدة سرعتها 70 كيلومتر، ورياح 10 كيلومتر.

0: كيلومتر. النشرة الجوية إذن من الذي بث هذه الرياح سبحانه وصرفها والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. هذا متصل به إن في خلق السماوات لآيات جواب لقوم يعقلون. هذا خطاب العقل. أرجو أن أكون قلنا شيئا في الآية 64 بعد المئة لينتقل الحديث بعد الآية 65 بعد المئة. فكونوا معنا أيها الأحباب.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: السلام عليكم. هل ما يجري في غزة وجنوب لبنان وسوريا مجرد عمليات عسكرية تفرضها الحسابات الأمنية الإسرائيلية، أم مشروعا يتجاوز الحرب إلى إعادة رسم الجغرافيا والديموغرافيا في المنطقة؟ تجريف وهدم مناطق عازلة وشروط الاحتلال الانسحاب غير واقعية، فيما المخاوف من أن تتحول الحرب إلى وسيلة لفرض وقائع يصعب التراجع عنها. يقول مراقبون إن مساحة إسرائيل تمددت، ويمكن أخذ الضفة والقدس كعنصري دعم يعزز التحليل الأخير في ظل الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل. وباستذكار تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد ألمح إلى أن مساحة إسرائيل الجغرافية صغيرة جدا. والسؤال: ما علاقة محو الجغرافيا بعقيدة الإحلال؟ وماذا يعني ذلك لدول الجوار؟ وهل بدأت المنطقة تدخل مرحلة يكون فيها الصراع على الأرض والسكان؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا المحلل السياسي حسن أبو هنية معنا عبر الصوت والصورة في تلفزيون حياة. مرحبا بك سيد أبو هنية. بالنظر إلى ما يجري في جنوب سوريا وفي لبنان، بالتزامن أيضا مع الحرب على غزة وعودة التصعيد والعدوان على غزة بشكل أوسع، هل تعامل إسرائيل هذه الساحات، كل الساحات، بمنظور منفصل أم كحلقات في استراتيجية واحدة؟
1: نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين والمستمعين. باعتقادي بأن المشروع الإسرائيلي منذ نشأة الحركة الصهيونية ثم إنشاء دولة إسرائيل بتعاون غربي وقاعدة متقدمة للغرب بمساعدة الاستعمار البريطاني، ثم بعد ذلك تولي الولايات المتحدة الأمريكية، هذا مشروع استعمار استيطاني يقوم على أسس ميسيانية دينية لاهوتية وله أغراض طبيعة سياسية وجيوسياسية واضحة وبالتالي توسعية. نرى أن التصريحات بشكل واضح لا لبس فيها، ليست فقط بحاجة إلى الرجوع لتيودير هيلسل أو حيم ويتسمن أو المنظرين الاستراتيجيين الإسرائيليين ولا إلى جابوتينسكي، لنعلم بأن هذا كيان ذات طبيعة استعمارية استيطانية توسعية يقوم على أسس لاهوتية وقداسة مزيفة بادعاء حق تاريخي، وبالتالي هي تتحدث الآن عن إسرائيل الكبرى، تحدث بشكل واضح نتنياهو وكذلك كل أركان الحكومة عن رغبة ليس فقط في إطار مملكة داود التي تضم كل الأراضي التاريخية الفلسطينية بالإضافة إلى لبنان وسوريا والأردن، بل إسرائيل الكبرى تضم أجزاء من السعودية والعراق ومناطق عديدة
0: ومصر.
1: هذه ليست، وبالتأكيد مصر وخصوصا سيناء، وبالتالي أعتقد بأنه هذا ليست مجرد يعني تعبيرات، إنما هذا راسخ في المشروع الصهيوني منذ تكوينه. والآن أعتقد بأنه ربما كانت هناك نوع من التصور الاستراتيجي بعد 7 من أكتوبر بأن هذه لحظة مناسبة، وخصوصا مع وصول إدارة ترامب، سواء من خلال الفترة الرئاسية الأولى التي أعلن فيها ضم الجولان ونقل العاصمة إلى الأمريكية إلى القدس، وكذلك بعد ذلك أعلن في إسرائيل في 2018 بقومية الدولة اليهودية، وانسحب ترامب من اتفاق النووي وصولا إلى إدارة بايدن التي دعمت مشروع إسرائيل، وكان يتحدث بأنه هو صهيوني رغم أنه ليس يهودي، ومد الكيان الإسرائيلي بكل ما يحتاج لتنفيذ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة وكذلك في لبنان، نعم. ثم بعد ذلك انتقلت لسوريا. إذن هذا مشروع مدعوم، ومع مجيء ترامب نعلم كيف دفع نتنياهو ما اعتقد أنه العقبة الوحيدة وهي إيران، وبالتالي شن حرب 12 يوم في يونيو حزيران ثم حرب 40 يوم في 28 فبراير ولا تزال تداعياتها حتى الآن. إذن هذا مشروع كان يتحدث عشرات المرات نتنياهو عن تغيير الشرق الأوسط، وبالتالي هذا الشرق الأوسط الذي لتكون فيه اليد العليا لإسرائيل. وشاهدنا حتى بعد نوع من الزهو بعد حرب 12 يوم تحديدا، كان يتحدث سواء نتنياهو أو إسرائيل كاتس وزير الدفاع عن أن العدو القادم هو المحور السني بعد الانتهاء من المحور الشيعي، وبالتالي التوجه إلى تركيا. وشاهدنا قبل يومين قبل أمس كيف نفذت إسرائيل هجمات قرب الحدود مع تركيا في مطار أبو الظهور في شمال إدلب، وهي تبعد عن تركيا 75 كيلومتر، وتتحدث عن عدم السماح لتركيا بأي تواجد عسكري في سوريا. وبالتالي أعتقد أن المشروع الإسرائيلي كما نرى الآن ليس في نيته على الإطلاق أي انسحاب من غزة ولا جنوب لبنان ولا أيضا الأراضي التي سيطر عليها بعد انهيار النظام السوري في ديسمبر 2024. وبالتالي هذا النظام توسعي له خطة واضحة منذ
0: هذه الخطة سيد حسن تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، بالتالي يطرح السؤال أين ينتهي مفهوم المنطقة الأمنية العازلة وهذا الحديث الذي تروجه إسرائيل، وأين يبدأ التوسع الجغرافي والاحتلال بالمعنى الكامل؟
1: نعم، إذا علمنا بأن إسرائيل لا تتوافر كما تعلم على دستور، وبالتالي لا يوجد هناك أي تحديد لماهية إسرائيل ولا هناك حدود، لا يوجد هناك أي حدود منذ نشأة هذا الكيان، لا يعترف بوجود حدود، وبالتالي حدوده هي حيث يتمكن من فرض هيمنته وسيطرته وقواته العسكرية بالوصول، وبالتالي هذا هو تعريف إسرائيل. وبالتالي لا يعني بمعنى أنه هو فقط يريد أن يطابق الجغرافيا التوراتية المزيفة مع واقع جيوسياسي حديث، وبالتالي هو يتحدث عن إسرائيل الكبرى، لا يوجد هناك حدود، وبالتالي هذه المناطق العازلة ما دام يستطيع الاحتفاظ بها بدون دفع أي تكاليف، لأنه نعلم أن المجتمع الدولي متواطئ، دعك من غزة الآن ما يجري بالضفة وتضاعف الاستيطان ربما 40 ضعفا عما كان عليه قبل 2023، وعمليات الإجماع حول عدم وجود دولة فلسطينية والحديث كما أشرت، وهذا هناك دعم دولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية كما أشرت، ترامب كان يتحدث أن إسرائيل دولة صغيرة، وعندما سئل عن قضية ضم الضفة الغربية قال بأنه ليس وقته، بمعنى هو لا يمانع في الأصل عملية ضم الضفة الغربية، وبالتالي كل ما تقوم بإسرائيل هي عمليات ضم ثم بعد ذلك لاحقا لعمليات التهجير والإبادة. هذا هو جوهر النظام الاستيطاني الاستعماري، لأن إسرائيل مدعومة من دولة إبادية أخرى واستعمارية استيطانية أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية، لا تقوم بمدها بكل ما تحتاج من قوة عسكرية وكذلك تغطية دبلوماسية، ولذلك إسرائيل أصبحت دولة إرهاب، دولة استيطان استعماري تقوم على المحو الإبادة والتطهير، وهي دولة فوق القانون، لا تعتبر بأي لم تلتزم بكل القوانين الدولية التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة، وهي لا تعترف بهذه المنظمة. كان بن غوريون يقول عن الأمم المتحدة أومش مومن، لا قيمة لها، بمعنى دون أن نترجم الترجمة الحرفية السيئة. وبالتالي شاهدنا كيف يصرح مندوب إسرائيل أراد الأمم المتحدة مرات عديدة بأن هذا حق إلهي، حق إلهي وليس قائم على القانون الدولي، وهذا ما يقوله هاكابي السفير الأمريكي. وبالتالي هناك تيار علاقة ذات طبيعة أيديولوجية له مسيانية وعلاقة جيوسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية راسخة بشكل كبير، كل الحديث عن خلافات هي جزء من التكتيكات لا أكثر ولا أقل، هذه الدولة فوق القانون، دولة استثناء، دولة إفلات من العقاب، ولا يوجد أي ضغوطات على الإطلاق. العالم العربي قدم مبادرات عديدة، منها مبادرات بيروت 2002، لكن إسرائيل رفضت كل المبادرات، وهي الآن بالإجماع صوتت على منع ما يسمى حل الدولتين، وهي تعمل على يعني ضم كل هذه الأراضي. وبالتالي مع عدم وجود ممانعة لا عربية ولا إسلامية ولا ضغوطات دولية تتسع هذه الدولة، وهي تفلت من العقاب، ولا يوجد هناك ما يمكن أن يردع هذه الدولة، بل أنها تهدد كما نرى تهدد تركيا، تهدد دول بعيدة هنا وهناك. وبالتالي طيب،
0: هذه الأراضي والمناطق التي يقوم الاحتلال بقضمها، كما نعلم سيد حسن الجولان على سبيل المثال، الضفة الغربية هي هي مناطق غير معترف بأنها تابعة لإسرائيل من المجتمع الدولي وبحسب القوانين الدولية هي أراضي محتلة. بالتالي اليوم ما يقضمه الاحتلال من أراضي في لبنان في سوريا، هل الوتيرة اليوم العالمية تساعد الكيان الإسرائيلي، تساعد نتنياهو وحكومة نتنياهو في ظل وجود الإدارة الأمريكية الحالية على تسريع هذه الوتيرة، على قضم المزيد، على حتى الاعتراف بها؟ هل يتوقع هذا أن يكون سريعا؟
1: نعم، لا شك علينا أن ندرك أن الولايات الأمريكية وإسرائيل لا تهتم بالأمم المتحدة. نحن نرى كل هذه الولايات الأمريكية انسحبت من كل المنظمات الدولية، وشاهدنا كيف مارست الضغوطات على محكمة الجنايات الدولية وأقالت كريم خان، وكذلك تنديد بمحكمة العدل الدولية التي قالت بأن هناك إبادة في غزة أو اشتباه في إبادة، وكذلك الانسحاب من كل المنظمات الدولية. وبالتالي شاهدنا أن ترامب ومعه نتنياهو يتجاوز كل الأطر القانونية للأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وذهب باتجاه إنشاء مجلس السلام، وهو الحقيقة لغزة وهو عبارة عن مجلس وصايا استعماري. وإذا نظرنا إلى هذا الاتفاق اللي انبثق عنه هذه الإدارة، هو لا يعترف بدولتين ولا يذكر أي حل سياسي لهذه المسألة، وكذلك يفعل كما قلنا ترامب هو إعلان ضم، وكأنه حق بمعنى أن هناك قرارات أممية لكن يعلن ضم الجولان، وكذلك على وشك إعلان ضم الضفة الغربية. إذن لا قيمة للمواثيق الدولة، هناك عشرات القرارات التي اتخذت الأمم المتحدة ولكن دون أي التزام بتنفيذها على الإطلاق، وحتى حل الدولتين اللي كان يتشدق به الأوروبيين والأمريكيين لا يوجد له أي مفاعيل على أرض الواقع. وبالتالي أعتقد بأنه الآن نحن أصبح القانون الدولي والأمم المتحدة هي خلف الظهور بشكل واضح وصريح. هذه دولة إبادة جماعية وتطهير عرقي، ومع ذلك كفلت من العقاب بشكل طيب واضح وصريح.
0: سيد حسن، نعم، الدول العربية تعول على هذه القرارات الأممية وعلى اللجوء للقانون الدولي في مواجهة هذا التمدد الإسرائيلي. ما الذي بيد العرب من خيارات اليوم؟ كيف تقيم ردود الفعل على ما تقوم به إسرائيل في لبنان، في سوريا، وفي غزة، وفي كل مكان؟
1: الحقيقة يجب أن أتكلم بواقعية وصدق، وهو أن ما يسمى العالم العربي وهو تسمية ذات طبيعة كولونيالية استعمارية، هي بعتقد بأنه لا يوجد هناك شيء موحد يعني في هذا العالم العربي. كل دولة الآن هي فطرية تحرص على مصالحها الخاصة وبالتالي تنأى بنفسها عن هذا. شاهدنا خلال الإبادة الجماعية، شاهدنا كان هناك مظاهرات في كل أنحاء العالم، بل أن دول كإسبانيا، كإيرلندا، وحتى ككولومبيا من أمريكا اللاتينية، وحتى إفريقيا هي التي رفعت قضية الإبادة الجماعية بمعنى ليست دولة عربية. وشاهدنا خلال فترة الإبادة كاملة في غزة لم تتخذ العالم العربي والإسلامي أي اتخاذات للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل على الإطلاق، بل أنها كانت تمارس ولم تقطع علاقاتها. وحتى يعني هذه الدول تتشدق أحيانا بهذا، كتركيا مثلا دعت من العالم العربي، كانت تمد إسرائيل بخط النفط من أذربيجان وتقدم له كل المساعدات الغذائية وصناعة الصلب وتقيم تجارة بالمليارات وبالتالي تسمع تنديدات. ثم هذه الدول اشتركت في قضية مجلس السلام لترامب اللي هو لا ينص على الإطلاق على إقامة دولة فلسطينية ولا يتحدث عن حل سياسي على الإطلاق، وبالتالي يعني أعطت شرعية لهذه الإبادة بشكل كامل. وحتى الآن ما يجري في الضفة الغربية لا يوجد هناك حتى اجتماع لدول عربية للحديث والتصدي أو مارست أي ضغوطات على الإدارة الأمريكية. للأسف العالم العربي الرسمي أقصد بالتأكيد بأنه لا يوجد هناك، ليس تقصير إنما تواضع مع هذه الإبادة، وبالتالي ليست أعتقد كل دولة معنية بمصالحها الخاصة، وبالتالي لا يهمها إذا ذهبت فلسطين أو ذهبت غزة أو تذهب سوريا أو لبنان. هذا ليس من شأن هذه الدول. هذه الدول حريصة على مصالحها الذاتية. أصبحنا في مرحلة التضامن العربي في أدنى مستوياته، وقضية التعاون الإسلامي هي في أدنى مستوياته. عندما تأتي دول كباكستان وتركيا وتشارك في قضية مجلس السلام وتضفي شرعية على هذا الكيان الوصاية الاستعمارية. وبالتالي أعتقد ونحن نرى منذ ذلك الوقت حتى الآن، منذ هذا ما يسمى السلام، تم قتل وأكثر من 2062 فلسطيني، فضلا عن آلاف الجرحى، ولا تزال عمليات القتل والإبادة مستمرة يوميا فضلا عما يحدث في الضفة. وبالتالي لا نرى أي حراك حقيقي سوى بعض التصريحات الباهتة، حتى هذه التصريحات باهتة بمعنى لا ترقى إلى مستوى الإدانة.
0: نعم، في سؤال أخير وسريع لو تكرمت أستاذ حسن، الشرق الأوسط الجديد، هل هذه المقدمات، هل نحن نسير باتجاهه في خطى متسارعة وهو ما يريده نتنياهو وتحدث عنه نتنياهو؟
1: لا، يعني أنا تحدثت ربما عن هذا الوضع البائس للعالم العربي والقضية الفلسطينية وإسرائيل، لكن علينا أن نعلم أن ندرك الصورة الكاملة. يجب أن ندرك أن هذا الكيان هو أنشئ بدعم غربي من الإمبراطورية البريطانية تحديدا، ثم تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الكيان بدون دعم أمريكي الآن كما كان في السابق بدون دعم بريطاني لا يمكن أن يبقى أو يصمد. وبالتالي كما تحدث ذات مرة كيسنجر في 2012 تحدث أن إسرائيل لن تكون موجودة بعد 10 سنوات، كان يتوقع زوال إسرائيل في عام 2022، ربما تأخر الوقت لكن هذا حتمية. لماذا؟ لأنه أعتقد أن القوى الكبيرة التي تدعم إسرائيل وتمدها بهذا بكل ما تحتاج من تغطية دبلوماسية وعسكري، بل أن مؤخرا قد ضمتها بحسب القانون تفويض الدفاع 27 بحسب القانون 219 إلى الجيش الأمريكي، بعد أن أنشأت منظومة دفاع في 2022 منظومة الدفاع للشرق الأوسط، ومن قبلها ضمها إلى القيادة المركزية. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض الآن إلى هزيمة استراتيجية كبرى في المنطقة، وبالتالي هي على وشك الخروج، وبالتالي هذا ما يقلق إسرائيل، ونراها تعمل مثل هذه العمليات. أعتقد أن إسرائيل ربما ستتفكك من الداخل، ربما الانتخابات القادمة تكون مؤشر على بعض الانقسامات في داخل هذا الكيان الذي أصبح فعلا يعاني بشكل كبير. وبالتالي هذا هي مصير كل الكيانات الاستيطانية الاستعمارية، عندما تكون في مراحلها الأخيرة تزيد من عمليات التوحش والقتل والإبادة، لكن نعلم أن هذا الكيان أصبح معزول دوليا وأصبح الدولة منبوذة، وبالتالي هو يعاني على الصعيد الداخلي. ومع تراجع الدول الأمريكي والانسحاب الذي سيفضي إلى انسحاب من المنطقة، ثم صعود قوى بمعنى تعددية قطبية كالصين وروسيا والدول الإقليمية كإيران التي ستكون لها دور كبير في المنطقة واستطاعت أن تبني ردع استراتيجي موسع، أعتقد أن الكيان الإسرائيلي على وشك الزوال. ربما توقع كيسنجر 22، لكن ربما لن تكون إسرائيل موجودة بعد 5 سنوات.
0: كل الشكر لك المحلل السياسي حسن أبو هنية، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: أحياء أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن معاوية بن أبي سفيان وأثره وهيبته. وكان معاوية مجربا واسع الصدر حليما قد حنكته الأيام، فكان يقول عن نفسه: قد عشت في الدهر ألوانا على خلق شتى، وقاسيت فيه اللين والطبع كلا لبست، فلا النعماء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا، لا يملأ الأمر صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا. ومن عادة ولاة الأمر أن يصلوا أصحاب الفضل، وكان من وصل معاوية بن أبي سفيان أن أهدى إلى ابن عمه عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها، فقال عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال الحاجب: نعم، إن في نفسي منها ما كان في نفسي يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. فقال الحاجب: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال عبيد الله: اختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك إذا جن الليل. قال الحاجب: والله إن هذه لحيلة الكرماء، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، أي معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة، فقال: دع هذا الكلام، إن من قوم النفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. فكان رأي معاوية في نفسه رائد الناس في آرائهم، وبذا يصدق قول الشاعر إذ يقول: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج الأسبوعي من الظلمات إلى النور، دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال بزور. فحياكم الله جميعا، وحياكم الله مهندس نضال،
2: كرمكم الله دكتور،
1: حياك ربي يحفظك ويرعاك. ومع سورة الأحزاب توقفنا، لكن قبل ذلك إذا يعني سمحت لي بسؤال بحبك دائما أبدأ معك أحيانا في تمهيد بسيط وموضوع معين هيك جل في خاطري، بقول سبحان الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إنه أحب فلان فأحببه، فينادي فيقول جبريل، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يعني ينادي في الأرض أن أحبه فيطرح له القبول والمحبة في الأرض. كيف يكون الإنسان حبيبا لله؟ كيف يصل لهذه المرتبة؟ يعني إذا سمحت لي أبدأ معك هذا الحديث، تفضل سيدي.
2: أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية جزاك الله خير على هذه المقدمة. علاقتنا مع الله تبارك وتعالى هي علاقة يحبهم ويحبونه.
1: يا سلام.
2: يحبهم
1: ويحبونه
2: قبل أن يحبونه.
1: يا الله،
2: محبة الله لنا قبل أن نحب الله عز وجل في هذه الآية. كيف يتحصل المؤمن على محبة الله عز وجل؟ باتباع أمره وباتباع نهجه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت أيها الإنسان أن يحبك الله عز وجل فاتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو بالضرورة أمر الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل له أوامر نافذة في الكون، كان لزاما على هذا العبد أن يطيع ربه تبارك وتعالى. قد تنحرف به البوصلة أحيانا، يرجع، قالوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. توحيد التحدي، يعني لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يقبل التوبة إلا الله عز وجل، لا يعيد هذا الإنسان إلى مساره وإلى الجادة إلا الله تبارك وتعالى. فمحبة الله تتأتى بالمداومة على يعني طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث يرشدنا كيف يحبنا الله تبارك وتعالى. قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرائض. قال أول شيء عند الإنسان الفرائض، برنامج يعني عملي تطبيقي. قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه. يجول في خاطري مع ذكر هذا الحديث دائما قصة حبيب بن زيد الأنصاري.
1: نعم.
2: الذي أرسلته أمه أم عمارة إلى مسيلمة الكذاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام تفقد وتفرس أصحابه فقال: من يذهب إلى مسيلمة ولن يعود مهما سيرجع؟
1: يا الله.
2: فقام حبيب بن زيد الأنصاري: أنا يا رسول الله. أم عمارة لها ثلاثة من الأبناء، كل واحد فيهم جبل عظيم، عظماء، أم عظيمة أصلا.
1: نعم.
2: فذهب إلى مسيلمة الكذاب بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ يسأله مسيلمة. قال: نعم أشهد. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. هنا الشاهد، علماءنا انقسموا إلى قسمين: هل كان حبيب بن زيد الأنصاري لا يريد أن يسمع؟ هذا رأيي، والرأي الذي أميل إليه أن حبيب بن زيد الأنصاري حقيقة
1: لم يسمع،
2: كان لا يسمع، فإذا أحببته كنت سمعه، لا يسمع إلا ما وافق يعني الشارع الحنيف. لذلك نجد في أهل بدر قال: اعملوا ما شئتم أهل بدر، أصبحت مشيئتهم موافقة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فهم لا يشاءون لا يريدون المعصية، لا يتجهون باتجاهها. فلذلك محبة الله عز وجل بالمداومة على طاعته بالفرائض، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني هذا الحلقة هذه يعني من الحلقات هذه.
1: الله يكرمك. أسأل الله أن يحبنا الله.
2: اللهم آمين.
1: اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آمين. ومع سورة الأحزاب إذا أخذنا المشهد العام في اللقاء الماضي، وبسم الله ندخل اليوم بعمق في هذه السورة التي تبدأ بيا أيها النبي اتق الله. خطاب أنا قلت لك أنا بتوتر من سورة الأحزاب، بخاف قد ما فيها قلق وبلغت القلوب الحناجر، قد ما فيها تفاصيل سبحان الله بتحسسك أن المؤمن حالة الابتلاء قد تكون في أوجها ثم يأتي فرج الله. تفضل سيدي.
2: كرمك الله. سورة النداء في القرآن الكريم لعلنا ذكرناها لكن بعجالة نشير إليها لندخل إلى المجموعة. مجموعة النداءات. بالبداية هناك عندنا المحور العام، خطاب الناس. خطاب الناس في بداية السور في القرآن الكريم متعلق بخلقهم ومتعلق ببعثهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، سورة النساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم. ثم بعد ذلك ثلاث نداءات للمؤمنين. هذه النداءات: أولا أوفوا بالعقود، ثانيا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نظمت علاقة الأسرة ببعضها وعلاقة المجتمع الداخلي، الحجرات. نظمت علاقة المجتمع الداخلي بالمجتمع الآخر، نظمت العلاقات بشكل عام، سورة المائدة. ثم بعد ذلك خطاب يا أيها النبي في القرآن، سورة الأحزاب وسورة الطلاق وسورة التحريم. وكل هذه السور المبتدأة بيا أيها النبي تتحدث عن الأسرة بشكل تفصيلي، الحديث الموسع فيها عن الأسرة. صحيح أن هناك مواضيع ربما تكون الأساس، ولكن أنا أقول الحديث التفصيلي في هذه السور يكون عن الأسرة. في سورة الأحزاب الأسرة التي تعد لتواجه الحرب، سورة الطلاق الأسرة التي تعد لتواجه المشاكل الكبرى، سورة التحريم الأسرة التي تعد لتواجه المشاكل الصغرى. لسه ما وصلنا للطلاق، في أن مشكلة صغرى خلاف، وصلنا للانفصال كيف نحل، وصلنا لحرب كيف نحل. فشوف يا هذه خطابات يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. مجموع سور النداء 10 سور في القرآن الكريم، هذه واحدة من السور المتعلقة بالأسرة، وموضوعها الرئيس غزوة الأحزاب. لكن القرآن الكريم دائما ما يشير إلى نقاط لا يلتفت إليها من عاش تلك المعركة. يعني تخبرنا السورة عن مكنونات صدور الصحابة، عن مكنونات صدور المنافقين، وتظنون بالله الظنون. هذه المكنونات من عاش المعركة هو عاش قتال وصراع وحفر للخندق، ولكنه لم يعش. أتت السورة لترسم لنا منهج النصر بشكل واضح. أولا لا بد من البداية من رأس الدولة، قمة الهرم، النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ستواجه المشركين العرب، وستواجه المنافقين، وستواجه اليهود. الأحزاب معركة عظيمة جدا، واقعة وقعت على المسلمين. فلذلك لابد أن يكون القائد قائد. يا أيها النبي،
1: لم يحدث بها قتالا،
2: لم يحدث بها قتالا.
1: نعم.
2: يا أيها النبي اتق الله، بدأت بالنبي وشخصت لنا وجسدت عوامل انكسار القيادة باتباع الكافرين والمنافقين. ولا تطع الكافرين والمنافقين.
1: جميل.
2: دائما في القرآن الكريم، طلع شو القانون، دائما في القرآن الكريم قبل أن يأمرك باتباع المنهج يأمرك بالتخلي عن المناهج الباطلة.
1: يا سلام.
2: كلا لا تطعه، بعدين واسجد واقترب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تخلية
1: وتحلية.
2: ثم تحلية، بدك تخلي قلبك، القلب المشبع ما حتعبي فيه شيء.
1: صحيح.
2: ولا تطع الكافر، مشكلتي أنا في المعركة أني بدي أطيع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين.
1: طيب جميل دكتورنا الفاضل، يعني اليوم لما تحكي لأي حدا في الشارع تقول له يا أخي اتق الله، مباشرة بيعتبرها زي شتيمة أو يعني زي إساءة. اتق، أنا بعرف الله قبل ما أشوف خلي، أنا آسف. هكذا يرى البعض. الله يأمر النبي أن يتق الله، فكيف لنا أن نفهم هذا السياق؟ أنه عادي أنا أقول لأي حدا يا أخي اتق الله، يعني إحنا سبحان الله في قلوبنا لما تقول لواحد اتق الله مباشرة معناه هو مش متق لله. فبعد إذنك، يعني
2: نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى كيف أنا قلتها. مرة يعني أنت بتطلب من زوجتك، والله يا بنت الحلال جيب لي فنجان قهوة، هي بتقول لك كلمة تفضل تفضل تفضل، تختلف تماما نفس الكلمة.
1: أو تفضل يعني تفضل.
2: المنهج يساوي الحقيقة. يعني أنت قبل ما تيجي تقول يا أخي زعل، أنا قلت له تفضل، كيف قلت تفضل؟ بأي نبرة، بأي نظرة، بأي عبارة، بأي. فلذلك أنا لازم يعني نوصي بعضنا البعض بتقوى الله عز وجل، لكن كيف مهم جدا، مهم، ومتى، وين المحور مهم جدا اللي أنا بدي أنصح فيه. رقم اثنين، الأصل في من يقال له اتق الله أنه يا رب اجعلنا من المتقين. يعني يا أيها النبي اتق الله.
1: نعم.
2: الله عز وجل يأمر نبيه أن يتق الله عز وجل.
1: نعم.
2: لكن لابد أن نبحث عن الكيف. أحيانا بعض النصائح لا تقبل، مع أنه نصيحة حق، ولكن أحيانا كلمة حق يراد بها باطل. بعض الناس يعني واحد أنا شاهدت هذا الموقف أوصى أخا من الإخوة أنه يتقل لكن كان فظ فذاك ما قبل يعني قال له أنت ما بيطلع لك تنصحني وقد يكون محق في جزء من طريقة نصيحته أنه ما بيقبلها بالطريقة هذه.
1: أنا صار موقف مرة قدامي في أحد محلات الخضار فواحد بيقول له قديش البندورة ختيار بسأل إذن بقول له بيش البندورة بقول له بنص دينار بقول له اتقي الله يا رجل قال له بعرف الله قبل ما أشوفك يا حج فيش تشتر هذا الحطار هذا الحج برا المحل ففكرة أحيانا الناس قديش تقبل النصيحة بفكرة أن اتقي الله ترى وصية
2: يا سلام
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم يعني الله يأمرنا أن نتقي الله تقوى الله هنا معناها أن نلتزم المنهج طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو من بأمر الله وضع المنهج فآسف كيف لله أن يقول النبي اتق الله
2: علماءنا بيقولوا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به القيادة
1: من بعده
2: كل القيادة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك السورة أتت لتعطي إشارة عن منهج حرب المرتدين الذي سيأتي بعد رسول الله لذلك في السورة نجد لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم وبعدين قال لك ولا يجاورونك فيها إلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا قالوا إشارة لأبي بكر الصديق وأبو بكر استشهد بهذه الآية في حرب المرتدين
1: نعم
2: لذلك المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والمراد كل القادة الذين يكونون على رأس هذه الأمة فتجد أن الخطاب كنت أريد أن أذكر حادثة هذا اللي قال اتق الله بنبرة قاسية اللي سمعوا ما رد عليه إيش رد تبع النصيحة قالوا إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم
1: فحسبه جهنم
2: ما كملها
1: يا الله
2: من قال لك أن هذه الآية هذا موضعها فأحيانا قد
1: أنزل الآية على موضوع مختلف
2: نعم قد تنصح الناس نصيحة لكن مش في مكانها كيف قلت اتق الله بأي طريقة قلت اتق الله يعني لابد أن تحسب فيأتي هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي الخطاب ولا تطع الكافرين والمنافقين ثم يأتي الخطاب بعد ذلك واتبع ما يوحى إليك من ربك قبل أن أتبع ما يوحى إلي من ربي لابد أن أتخلى عن الكافرين والمنافقين حتى يأتي الوحي في وعاء قابل لذلك قال الله عز وجل امتدح هذه الأمة بالأمية قال هو الذي بعث في الأميين
1: أميين مقصود فيهم ما بيقرأوش ولا بكتبوا
2: مش صحيح
1: ولا الأمميين
2: لا مش يعني لا أراه
1: تعصبش علي
2: لا أراه
1: أنا بقول لك شو بيحكوا
2: أنا بقول لك لا أراه
1: نعم
2: الأمي خالي الذهن من اللوثات الأخرى
1: يا سلام هو بحد ذاته أمة جميل
2: حتى يأتي طيب. هذا القرآن على قلب صافي
1: يملأ هذا القرآن سلام طب ربي يكتب أجرك رح نتحدث أنا وياك في جزئية هيك شوي حساسة مرتبطة بالمنافقين والنساء سبحان الله في سورة النساء ذكرت فتنة في سورة المنافقين ذكرت فتنة النساء وهنا تأتي يعني الحديث في سورة الأحزاب عن المنافقين وعن النساء فما الربط بين ذلك لكن بعد هذا الفصل إن أذنت لنا والمستمعين الكرام ابقوا بالقرب من حياة تكرما

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات إلى النور. كنا قد توقفنا قبل الفاصل للحديث عن جزئية مرتبطة بأيما مكان أو أيما موضع في القرآن ذكر فيه المنافقون إلا واقترن بذكرهم موضوع النساء، الحديث عن النساء، عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عن المرأة وهذه التفاصيل. هل هناك رابط؟

0: بداية يعني لعلها زلة لسان من حضرتك, ليس أينما ذكر لكن كثير
1: كثير,
0: كثير يعني نعم. مش دائما هذا ارتباط كامل نعم. لكن في مثلا سورة النساء موجود فيها كثير من الحديث عن المنافقين, فما لكم في المنافقين فئتين مثلا نعم. هنا أيضا في سورة الأحزاب وفي غير موضع تكرر أنه يقترن النساء بالمنافقين. هل هناك رابط؟ حقيقة لا يحضرني شيء الآن مجهزه, لكن يعني قد يكون يعني شيء من فكرة أنه النساء دائما ورقة بيد المنافقين. انظر نعم. إليهم كيف حاولوا الضغط على النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك مثلا نعم. انظر إليهم في عصرنا كيف يحاولون تسليع المرأة
1: نعم.
0: نفس الطباع.
1: لو سمحت strong independent woman
0: تقريبا يعني نعم. strong independent woman لعل الله عز وجل يعني يكون. لكن هنا بالذات في سورة الأحزاب الصراع عندنا كان محتدم, الصراع كان محتدم بين النساء والمنافقين.
1: النساء
0: والمنافقين ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز الأحزاب وضع مكانا للنساء
1: نعم.
0: ووضع على هذا المكان صحابي جليل لكنه شاعر رقيق اسمه حسان بن ثابت
1: نعم.
0: سيدنا حسان رضي الله عنه ليس ميدانه القتال, ميدانه الشعر, يبارز بالشعر. أهجهم وروح القدس معك يعني نعم. وكان يقدم له منبره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المنافقين كانوا دائما يحاولوا أن يأتوا إلى المسلمين من نسائهم, فيحاولون غير مرة أن يأتوا ويقتحموا على النساء خيامهم. طيب ستنا صفية اللهم ارضى عنها عمة النبي عليه الصلاة والسلام قالت لحسان يعني لو أنك قتلت واحدا منهم وقطعت رأسه.
1: المنافقين؟
0: نعم.
1: اليهود؟
0: هم المنافقين واليهود حالة واحدة كانوا معنا في المدينة, لكن هذا المقتول ليس من اليهود ليس من اليهود. فلو أنك قتلت واحدا منهم وقطعت رأسه, لو أنك قتلته وقطعت رأسه. قتل اليهود في الأحزاب أتى بعد الأحزاب نعم. لأن سأعرج علي أن أذنت. فأتت صفية رضي الله عنها لبست لباس رجل وقتلت ذلك الرجل وحزت رأسه وألقته على خيام القوم فارتدعوا فانضبطت الأمور. لكن قتل اليهود في الأحزاب هو بعد انتهاء المعركة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليخلع لأمته, لأمة الحرب. ما كان لنبي أن يخلع لأمته حتى يقضي الله بينه وبين قومه. جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم طب إيش أسوي؟
1: أنا خلصنا المعركة.
0: اليهود لا في اليهود لابد أن تؤدي باليهود مباشرة. فذهب النبي. كان في سيدنا سعد بن معاذ جريح. سيدنا سعد بن معاذ هذا عجيب, هذا عمره في الإسلام 6 سنوات.
1: يا الله
0: 6 سنوات
1: وعمر 33 سنة
0: نعم
1: تقريبا.
0: وكان سيد لقومه واستشهد بسهم
1: من الأنصار
0: يعني الله. نعم استشهد بسهم يعني طائش في فأصابه في مقتل يعني كان يلبس الدرع, لكن سبحان الله أراد الله عز وجل أن يستشهد في هذه المعركة فأصيب بسهم ممرضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يمر ويشرف على تمريضه. وسعد بينه وبين اليهود علاقة, فلما حبسهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ. سعد في المسجد فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى يهادى بين الأكتاف.
1: يا الله
0: محمول
1: بين
0: الأكتاف. فلما دخل على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: قال النبي كلمة عجيبة, قال قوموا لسيدكم سعد.
1: يا الله الصحابة
0: قوموا لسيدكم سعد. قاموا سيد.
1: يا الله
0: برات بيجي بسلم عالم كبير مش من السنة القيام. لا مش دائما نضال بسلم تقومش. سلم عالم كبير ده توقف تبوس راسه تبوس ايده. قوموا لسيدكم سعد هذا دليل يعني استطراد. قوموا لسيدكم سعد. فقاموا. فسيدنا سعد من أدبه يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيرضى من في هذه الناحية أن أقول بين يديه أن أحكم أنا وأنت موجود يا رسول الله. قال نعم. فأمر بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وأموالهم. تعليق النبي عليه الصلاة والسلام عجيب والله. قال وأيم الله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. رجع سعد يمرض في المسجد فوقف

0: يصلي قال اللهم إن كان بين رسولك وبين قريش حربا فأحيني لها. ترى رؤية استراتيجية عمره 33 سنة ويعلم أن هذه آخر حرب مع قريش، انتهت قريش.
1: يا الله.
0: قالوا إن كانت آخر حرب النبي مع قريش يا رسول الله، إن كانت هي آخر حرب فاقبضني إليك، أنا بدي أروح شهيد. فقبض، فانبثق الجرح وقبض، والنبي صلى الله عليه وسلم حوله وأصحابه، ولفظ أنفاسه ثم شخص بصره إلى السماء، نظر النبي إلى السماء قال وأيم الله لقد اهتز عرش الرحمن اليوم لموت سعد بن معاذ. دائما أسأل نفسي سؤال، ماذا فعل سعد؟ يعني إيش هذه الأشياء العظيمة اللي فعلها سعد؟ تجد أنه سعد كل حياته مواقف عظيمة، ما في موقف عنده حي الله. من أول يوم من إسلامه أتى مصعب بن عمير سفير الإسلام إلى المدينة المنورة، أتى سيدنا سعد ليقتل مصعب، فقال له اسمع مني، قرأ عليه من سورة طه فأسلم وذهب إلى بني عبد الأشهل قبيلته، قال إن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله، فأسلم بنو عبد الأشهل عن بكرة أبيهم بسببه. هذا شوف أول موقف، ما في مواقف حية، المواقف عظيمة. في غزوة بدر النبي أشيروا علي أيها الناس، قام أبو بكر قال، عمر أشيروا علي أيها الناس قام قال، أشيروا علي أيها الناس المقداد بن أسود، الثلاثة هذول مهاجرين، قال أشيروا علي أيها الناس، قال كأنك تريدنا يا رسول الله بدك الأنصار، قالوا نعم، وقف قال كلمات والله مسدد سعد، قال يا رسول الله امضي بنا حيث أراك الله، خذ من أموالنا ما تشاء والله الذي تأخذ خير من الذي تبقي، خذ من دمائنا ما تشاء والله يا رسول الله الذي تأخذ خير من الذي تبقي، والله لو خضت بنا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك. مشهد سعد مشهد مواقف عظيمة، من إسلامه إلى بدر، إلى وقوفه مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، إلى وقوفه ضد المنافقين، إلى وقوفه في الأحزاب. في الأحزاب كيف استشهد سعد؟ كان سعد لا يكل ولا يمل على الخندق، سعد وظيفته الحراسة هو وعلي بن أبي طالب، لذلك لم يحدث مناوشات إلا بعض المبارزات بالسهام بين سيدنا سعد والقوم، وحدث هناك حرب، مش حرب، عبارة عن مبارزة بين سيدنا علي وبين رجل من القوم. لذلك المشهد سعد كان يقول أصحابه لا يكل ولا يمل، بفرسه يتفقد الخندق صباح مساء، لم نره ينام لا في ليل ولا في نهار. فهنا سعد أمر بقتل اليهود وانتهى ملف آخر قبيلة من قبائل اليهود.
1: جميل، يعني إحنا الآن ما زلنا نتحدث في تفاصيل هذه السورة عن بعد، ندخل بعمق إن شاء الله إذا أذنت لنا بعد الفاصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر أثير حياة اف ام في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله من جديد شيخ رضا، وما زلنا نتحدث معكم يعني بين جنبات سورة الأحزاب، ويعني سبحان الله نأخذ هيك بعض المقتطفات منها. نكمل معك سيدي.
2: كرمك الله. يعني بعد وصيته للقيادة أوصانا القرآن الكريم باتباع المنهج واتبع ما يوحى إليك من ربك، بعد ذلك أتي التوكل على الله والضمان الإلهي وكفى بالله وكيلا. والحقيقة نقف عند كلمة وكيلة هنا قليل، وتوكل على الله. فكرة التوكل في القرآن الكريم هي فكرة ليست كما هي في غير القرآن الكريم. تجد أن التوكل في القرآن الكريم هي حالة فعلية وليست حالة انفعالية. أنا متوكل بقلبي، لا. تجد أن القرآن أول ما ذكر لنا التوكل ذكر لنا التوكل في سورة آل عمران، قال إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل. هنا نسمع مشهد التوكل في الآية 122، أول مشهد في القرآن الكريم. هي سورة آل عمران ذكرت لنا معركة أحد في الآية من الآية 121 للآية 180. أول مرة بنسمع التوكل نسمعه في معركة أحد هنا، وعلى الله فليتوكل. إذن التوكل ليس حالة انفعالية، مش حالة شعورية فقط، بل هو حالة انفعالية يصحبها حالة فعلية، حالة تطبيقية على أرض الواقع. هنا نحن مقبلون على غزوة الأحزاب، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة. كلمة وكيلة في القرآن الكريم 13 مرة، خمسة منهن كأقصى رقم في القرآن سورة صراعنا مع بني إسرائيل، سورة الإسراء. أربعة منهم في سورة النساء، ثنتين في الأحزاب، واحدة في المزمل، واحدة في الفرقان، هاي 13. طيب حلل المشهد. سورة النساء هي سورة بناء أمة صراط الذين أنعمت عليهم.
1: جميل.
2: صراط الذين أنعمت عليهم بدك تكون متوكل على الله عز وجل. أنت لابد أن تكون وكيلك الله عز وجل. طيب سورة الإسراء صراعنا مع بني إسرائيل، سورة الأحزاب صراعنا مع الأحزاب، طيب سورة المزمل صراعك مع ذاتك يا أيها الإنسان. أنت بدك تقوم الليل، نفسك بتصارعك لا نام، الفرشة، النوم، لا لا، قوم توكل الله عز وجل وقوم الليل. فلذلك تجد يعني كلمة الله، اسم الله الوكيل لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة آل عمران.
1: الوكيل
2: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلمة الوكيل تجدها في هذه السور اللي فيها صراع. التوكل على الله هو حالة انفعالية فعلية. أنا في الميدان ببين التوكل أني أنا متوكل على الله عز وجل أو أنا مش متوكل. ثم بعد ذلك تأتي السورة اللي تشير لنا أنه مستحيل يكون تعظيم الله عز وجل وتعظيم غيره في نفس الموعد نفس الوقت. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل الله،
1: إيش يعني؟
2: شوف أول شيء هذه الآية أنا برأي بعض الناس يعني حرفها عن مسارها بطريقة كبيرة جدا. قال لك هذه الآية متعلقة بالرجال، أما النساء ممكن المرأة تفكر بشيئين ثلاثة. لا مش هيك، ما هذا المراد من الآية؟ متى أجى هذا الكلام؟ أجى هذا الكلام ولا تطع الكافرين والمنافقين، وبعدين وتوكل على الله، اتبع ما يوحى إليك من ربك. كأنه يقول لي مستحيل يجتمع طاعة المنافقين والكافرين وطاعة الله في قلبك، مستحيل يجتمع النقيضين في القلب. ما جعل الله لرجل من قلبين، مستحيل ترد على اللي بيعادي الله وترد على ربنا، مستحيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ثم بعد ذلك ذكر لنا بعض المشاهد لتقريب المشهد، ما جعل أدعياءكم نساءكم، يعني إلى آخره. ثم بعد ذلك تأتي السورة لتحقق لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي القيادة الإسلامية، المنهج، منهج النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أولى منك، أولى من مصلحتك الشخصية، منهج الله عز وجل. ثم بعد ذلك تأتي السورة لتقول لي في آية الميثاق قبل ما ندخل على سورة الأحزاب، هذه كلها مقدمة لسورة الأحزاب، كلها مقدمة لبناء الإنسان، البناء التحضيري قبل المعركة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
1: أخذنا منهم ميثاقا غليظا.
2: طيب مين هم هذول؟ وللعزم من الرسل كم مرة وردوا في القرآن الكريم؟ مرتين بس، مرتين. واحدة هون والثانية
1: أن اتق الله ولقد وصاكم
2: في الشورى.
1: الشورى نعم.
2: في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وظيفتنا إقامة الدين، وهي إقامة الدين ميثاق غليظ.
1: يا سلام.
2: والآية اللي قد وصينا اللي حضرتك ذكرتها هي كلها في إقامة الدين وفي الوصية. طب مجموع الآيات يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن إقامة الدين هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على هؤلاء النبيين وعلى غيرهم، لكن هؤلاء صفوة الصفة، هؤلاء رأس الهرم في البشرية الخمسة أولي العزم من الرسل. طيب ليش طيب ميثاقا غليظا؟ قال ليسأل الصادقين عن صدقهم.
1: تعليل مباشرة.
2: أنت صادق في طريقك لإقامة الدين ولا مش صادق؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، ضد الصادق مين؟ الكاذب.
1: نعم.
2: طيب هنا وأعد للكافرين.
1: يا الله ما قال الكاذبين.
2: طب ما هو اللي مش صادق مع ربته في بيعته هو أصلا مش مؤمن.
1: كافر يا
2: هو
1: سلام.
2: مش مؤمن. فأنت هم يعني شوف مشهد عجيب هنا، ضد الصدق في هذه في هذا العهد وهذا الميثاق ميثاقا غليظا. طبعا ميثاقا غليظا في القرآن ثلاث مرات، مرة هنا ومرتين في النساء، بس مرة هنا ومرتين النساء، واحدة متعلقة مع بني إسرائيل، واحدة متعلقة بالميثاق الغليظ اللي هو الحياة الزوجية. وهنا فالميثاق الغليظ هنا الصدق به ضده ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين. إما أن تكون صادقا يا أيها الإنسان في هذا كله مقدمة قبل أن تدخل إلى المعركة. وصاك كقائد أن تتق الله، وصاك باتباع المنهج، قبل ذلك أوصاك بأن تخلي نفسك من طاعة الكافرين والمنافقين، وصاك بسنن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وصاك باتباع المنهج وقد أن تقدمه على كل شيء، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعد ذلك عاد بك إلى الميثاق، ثم بعد ذلك دخل بك في المعركة. تخيل هذه المقدمة التحضيرية للإنسان الذي سيدخل إلى المعركة. أنت جيب هالبنود، ممكن عدينا تسع بنود، جيبها التسع بنود وادخل أي معركة بدك.
1: يا سلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، لأن جعل الله هذا النصر نعمة على المؤمنين، مع أنه النعمة اقترنت بإذ جاءتكم جنود، يعني بداية النعمة جاءت مع قدوم هذا العدو. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا تحدثنا عنه في اللقاء الماضي. تمام. يعني موضوع أو نكمل في موضوع بعد الشح، يعني احنا خلصنا. يحسبون الأحزاب،
2: أشرت حضرتك إلى أن النعمة، اذكروا نعمة الله. نعم. إيش النعمة؟ هل هو النصر واندحار المشركين؟ ممكن. هل هو الصراع بين الحق والباطل؟ هو الأولى.
1: هذا نعمة،
2: هو الأولى. صراع الحق والباطل بيكشف لك أشياء أنت ما كنت شايفها.
1: صحيح.
2: وكفى الله المؤمنين شر القتال. لله
1: ما في شر،
2: في الشر
1: الناس بيحكوا بس ما في شر،
2: وكفى الله المؤمن من القتال. لذلك احنا في القتال في القرآن الكريم بتحكي عبارة شوي مؤلمة، القتال في القرآن الكريم في كثير من الأحيان هو اختيار الله.
1: يا الله،
2: مش احنا بنختاره.
1: نعم.
2: يا أخي لو انهم بس ما لو شاوروا مين؟ احنا في بدر، شوف هالمشهد، احنا في بدر مش طالعين بدنا نقاتل، احنا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. طيب الله عز وجل ماذا يريد؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ربنا بده هذا الالتحام يصير، وبهيئ كل الظروف المحيطة لهذا الالتحام أنه يصير. قال إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أنتوا شايفين العدو قليل، طب ممتاز مشان إحنا نتحفز ومعنويات ترتفع. طيب إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، طب والله العبارة الثانية مرعبة،
1: ويقللكم في أعينهم.
2: طب ليش؟
1: لا أصل ويكثرهم في أعينهم.
2: طب إحنا بدنا يعني بدنا يتشجعوا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هو النتيجة الله عز وجل يريد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا الصراع نعمة. الناس تفكر أن الصراع مش نعمة، لا هو الصراع نعمة. ربنا عز وجل بيقول ويتخذ منكم جهداء ويميز الخبيث من الطيب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتجد أنه مشهد الصراع مشهد يكشف حقيقة الإيمان، يكشف حقيقة التفاعل مع الدين الميداني، يكشف حقيقة المنافقين، يكشف لك أشياء في مكنونات نفسك لم تكن تعلمها أنت أيها الإنسان. ثم بعد ذلك يصف في هذه الأرض من الدنس التي هي فيه، لأن هذا القتال موجود. قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طب أنت وقفت، الله عز وجل يخبرك في القرآن قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. فالمشهد مشهد صراع في القرآن الكريم في كثير من الأحيان الله الذي يختاره. اذكر نعمة الله عليك أيها الإنسان في هذا الصراع، في الصراع نعمة. إحنا بعد الأحزاب إيش صار معنا بعد الأحزاب؟ بعد الأحزاب انتهت قريش. قريش مرت في ثلاث مراحل مع النبي عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى هي مرحلة إنشاء ائتلافات متوازية. المرحلة الثانية هي مرحلة مضارة اقتصادية. المرحلة الثالثة هي مرحلة صراع ديني. وهذه كلها لخصتها سورة قريش السطرين، قال لك لإلاف قريش. أول صراع هو صراع الائتلافات، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، صراع الاقتصاد. ذلك أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان سرية سيف البحر، سيدنا حمزة تقطع الطريق في رحلة الشام. وآخر سرية قبل بدر، هذا آخر سرية هي سرية نخلة، سرية عبد الله بن جحش اللي بدها تقطع طريق اليمن. ففي عنا الائتلاف الموازي، في عنا المضارة الاقتصادية، في عنا السدانة الدينية. هي قريش عندما أتت هنا أتت بسدانتها الدينية. بعد شوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية سيقضي على قريش دينيا، وتنتهي الصراعات مع قريش.
1: بعد الأحزاب خلاص ما ظل في قريش فعليا.
2: فيها هنا بعد إشارة إلى يعني في الأحزاب في إشارة إلى غزوة خيبر سنأتي عليها
1: بإذن الله. طيب رب ينفع فيك وبعلمك ويكتب أجرك. إن بقي من وصية تضعها بين يدين المستمعين الكرام.
2: وصية: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خيرات الله عز وجل مقدمة على اجتهاداتنا العقلية، لأن اجتهاداتنا العقلية ما لها إلى الخسران، واجتهادات يعني الإنسان دائما ناقصة، ومرادات الله عز وجل كاملة في هذا.
1: كتب الله أجرك ونفع الله بكم وبعلمكم. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهلنا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم من هذه دعوتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن معاوية بن أبي سفيان وأثره وهيبته. وكان معاوية مجربا واسع الصدر حليما قد حنكته الأيام، فكان يقول عن نفسه: قد عشت في الدهر ألوانا على خلق شتى، وقاسيت فيه اللين والطبع كلا لبست، فلا النعماء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا، لا يملأ الأمر صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا. ومن عادة ولاة الأمر أن يصلوا أصحاب الفضل، وكان من وصل معاوية بن أبي سفيان أن أهدى إلى ابن عمه عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها، فقال عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال الحاجب: نعم، إن في نفسي منها ما كان في نفسي يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. فقال الحاجب: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال عبيد الله: اختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك إذا جن الليل. قال الحاجب: والله إن هذه لحيلة الكرماء، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، أي معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة، فقال: دع هذا الكلام، إنا من قوم النفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. فكان رأي معاوية في نفسه رائد الناس في آرائهم، وبذا يصدق قول الشاعر إذ يقول: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقة اليوم بدي أحكي لكم عن سبب حقيقي من أسباب تراكم الشغل عند كثير من الموظفين، خصوصاً اللي طبيعة شغلهم بيعتمد على مهام بتوصلهم من إداراتهم على الواتساب أو الإيميل، يعني رسائل. المشكلة ببساطة اللي بتصير معنا معظمنا إنه إحنا بنفتح الرسالة بنقرأها وبنسكرها بدون ما نعمل الإجراء المناسب في وقته، وبعد شوي برد نفتحها مرة تانية وتالتة، وكل مرة بنخسر من وقتنا وتركيزنا حتى ما نتخذ قرار شو بدنا نعمل بهاي الرسالة. وهون القاعدة، كل رسالة بتفتحها لا تسكرها قبل ما تحدد الإجراء المناسب إلها وتعمله. والإجراء واحد من أربعة: افعل أو فوض أو جدول أو أرشف. خلينا نشوفهم واحدة واحدة. أول إجراء افعل الآن. إذا الموضوع بأخذ أقل من 5 دقائق نفذه أنت فيها مباشرة، ما تكتبه بقائمة مهامك وما تأجله لبعدين، لأنك لما تأجل مهمة بسيطة غالباً ما بتأجل تنفيذها فقط، أنت بتضيف عليها وقت جديد كل مرة بترجع تتذكرها أو تفتح الرسالة اللي وصلت منها هاي المهمة. تاني إجراء: شفت الرسالة؟ معناته ممكن تفوضها أو تحولها مباشرة لشخص آخر، فإذا الموضوع مش من اختصاصك أو في شخص آخر هو المسؤول عن هاي المهمة، حولها للشخص المعني. لكن انتبه، التحويل بدون توضيح مش تفويض، هذا اسمه رمي مسؤولية. اكتب بوضوح المطلوب كذا والموعد كذا والمسؤول عن التنفيذ هو أنت، وإذا في أي معلومة أو ملف بتحتاجه ارفقه من البداية لهذا الشخص. هيك أنت ما نقلت الرسالة فقط، أنت نقلت المهمة مع المسؤولية والتوقعات. ثالث إجراء جدول. فممكن الرسالة اللي وصلتك سواء واتساب أو إيميل ما بدها شغل الآن، فالموضوع بده وقت أو تفكير أو متابعة، فما تتركه في صندوق الوارد وتحكي برجع له بعدين. حوله إلى مهمة حقيقية في جدول أعمالك بفعل واضح وتاريخ ووقت محدد. فمثلا بدل ما تكتب متابعة مع شركة كذا، اكتب الأربعاء الساعة 10 صباحا التواصل مع شركة كذا لإغلاق البيعة ومتابعة التحويل المالي. الفرق بسيط، لكن الأولى تذكير عام والثانية مهمة قابلة للتنفيذ. رابع إجراء أرشف. يعني وصلك إيميل أو وصلتك رسالة واتساب فيها مهمة أو فيها معلومة وما إلها قيمة وما بتحتاج منك أي إجراء، وإذا كان له قيمة قانونية أو مرجعية وبدك ترجع له مستقبلاً، أرشفه مباشرة في المكان المخصص لإله. المهم لا تترك الرسالة في صندوق الوارد بدون أي إجراء. طيب كيف نطبق هاي القواعد من بكرة؟ حدد 3 جلسات فقط خلال يومك للبريد الإلكتروني والواتساب المهني، وهذا بحكي لك إياه بناء على خبرة عملية حتى ما تفقد تركيزك في عملك. نص ساعة صباحاً، نص ساعة بعد الظهر، ونص ساعة قبل نهاية الدوام مثلاً. وخلال كل جلسة مرر كل رسالة على الإجراءات الأربعة اللي حكيت لك إياها، يا بفعلها الآن، يا بنقلها لحد ثاني وبفوضها، يا بحطها بجدول أعمالي بشتغلها بعدين أو بأرشفها. وهدفك من نهاية الجلسة مش إنك ترد على كل الرسائل، هدفك إنك تكون عملت إجراء بشأن كل رسالة اللي هي عبارة عن مهمة. وهاي القاعدة مش بس للإيميل والواتساب، تعرف إنك تقدر تطبقها حتى على البريد الورقي. يعني إذا أنت من الناس اللي بتعامل مع الورق كثير، فأي ورقة بتوصل مكتبك يا إما إجراء فوري، يا إما بتنقلها لشخص آخر، أو مهمة بتحتاج متابعة، أو بتحفظها وبتأرشفها في الملفات. وجرب حط على مكتبك 4 ملفات أو أماكن واضحة بهاي التصنيفات وشوف الفرق بعد أسبوع. لأن المشكلة مش بكثرة الرسائل فقط، المشكلة إنك أنت تترك الرسائل مفتوحة براسك بدون أي إجراء وقرار. الموظف العادي بيقرأ وبأجل وبرجع يقرأ، فبتتراكم عنده المهام وبيظل ذهنه مشغول فيها. أما الموظف الأكثر كفاءة والمثالي بمرر كل رسالة على 4 اللي حكيتها مرة واحدة، وبأخذ إجراء وقرار واضح: بفعل، بفوض، بجدول أو بارشف. وهيك شغله بمشي وذهنه برتاح. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي رسالة أو ورقة بتوصلك هي مش مجرد معلومة، هي طلب ينتظر منك قرار وإجراء، فلا تخليها مفتوحة، قرر ونفذ.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى ربنا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالرحلة مع سورة البقرة ماضية إن شاء الله عند الآية 46 و100، كان التوقف بها نبدأ. بسم الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إلى آخر الآية. إخواننا، القرآن العظيم إلهنا الكريم سبحانه وهو يحدثنا عن آيات الكون في كتابه العظيم ليلفتنا إلى معجزات مليء بها الكون. خلق السماوات والأرض، هذا النظام من أوجده؟ ألا شيء، كيف وهو محكم؟ جاذبية وأنهار ومحيطات وبحار وخلق متنوع وأشجار إلى آخره. من خلق هذا؟ لو قلنا إبرة صنعها ألا أحد، أجننتم يا شيوخ؟ قلنا لا، أنتم تجحدون أن الكون له خالق. إن في خلق السماوات والأرض الذي أوجدها سبحانه من عدم، خلقها خلقا، واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، ثم يطول الليل أحيانا، يطول النهار أحيانا، في الشتاء يقصر النهار ويطول الليل، حكمة بالغة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ارمي إبرة الآن وزنها ربع جرام ولا كام، تسقط على طول في قاع البحر. سفينة يمكن وزنها 100,000 طن ماشية بسرعة 80 كيلو. يا إلهي، إذن الفلك، القرآن يلفتنا إلى فلك ذلك الزمان وإلى فلك كل زمان. الآن السفينة بتحمل ما يوازي قطارين مرة واحدة، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تنقل بضائع، تنقل احتياجات الناس من تموين قمح وغير قمح إلى آخره. وما أنزل الله من السماء مما، من جعل ظاهرة التبخر لتصعد إلى الأعالي ثم تعود؟ يتبخر ماء البحار وهو ملح أو مالح كما هو دارج، ثم يتكثف هذا الماء ويعود غيثا من السماء. سبحانك ربي، من جعل هذا النظام؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد سبحانه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، تكون الأرض يعني جرداء بنية غامقة، وأدبيها بعد قليل من الشتاء بدت النباتات تشق التربة وتطل برأسها، ثم أصبحت سنابل، ثم اصفرت السنابل ليصبح قمحا نأكله على مدى العام. من الذي أوجد هذه القوانين؟ الله، الله. إذن ما أكثر الآيات وما أقل من يعتبر من هذه الآيات. إخواني، اللهم اجعلنا وإياكم من المعتبرين. ما أكثر العبر وما أقل من اعتبر. وبث فيها من كل دابة، من النمل وانت طالع إلى الحصان والجمل. من الذي خلق هذه المخلوقات جميعا؟ من ونشرها من المكسيك إلى الصين؟ من نشر هذه المخلوقات؟ النحل عالم، النمل عالم، مملكة بمعنى الكلمة. أحيانا بيكون مملكة النمل ملايين ومدبرة من النوع الذي لا ينام، تعمل ليل نهار بلا توقف. من الذي خلقها بهذه الصفات؟ من؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد. ما أجمل دينكم يا أيها الناس، ما أجمل قرآن ربكم سبحانه. فأحيا به ماء السماء الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة أنواع وألوان من الدواب وأحجام ووظائف مختلفة جدا. وتصريف الرياح، نشر الجوية بيقول لك الرياح شرقية تتحول إلى جنوبية غربية، ورياح شديدة سرعتها 70 كيلومتر، ورياح 10 كيلومتر. النشر الجوي، إذن من الذي بث هذه الرياح؟ سبحانه وصرفها. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، هذا متصل به، إن في خلق السماوات لآيات جواب لقوم يعقلون. هذا خطاب العقل. أرجو أن أكون قلنا شيئا في الآية 64 بعد 100، لينتقل الحديث بعدها الآية 65 بعد 100. فكونوا معنا أيها الأحباب.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الإسراء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، كلما التقى المسلمون فيما بينهم وتداولوا في شأن حال المسلمين وما هم عليه من تخلف وكيف أن أعداءهم تطاولوا عليهم ونهبوا ثروتهم واحتلوا أرضهم وفعلوا بهم الأفاعيل، يقفز سؤال لا جواب له: لماذا نحن كذلك؟ أو أين الخلل؟ أيها الإخوة الكرام، يبدو أن تحليل الواقع قد ينطوي على بذور العلاج، فأكبر صفة يتصف بها المسلمون، وأقول عامة المسلمين لأكون موضوعياً، هي السلبية والهمة الدنية. همته متدنية وسلبي في كل شيء. هذا الداء الخطير أيها الإخوة أصاب الكثير من المسلمين، ولا سيما الشباب والشابات. السلبية والهمة المتدنية. أيها الإخوة الكرام، أين تجد الشباب؟ في أماكن اللهو، في الاستراحات، في الملاعب، وراء الشاشات. كذلك الفتيات في الأماكن، في الأسواق. أهذا هو الإنسان المسلم؟ أهذا هو الشاب المسلم الذي تنعقد عليه الآمال؟ أيها الإخوة الكرام، المشكلة أننا إن لم نتحرك فالوقت قصير، والأمر خطير، والمسؤولية كبيرة. لو أن الإنسان لا يستطيع أن يغير لما كان هناك من فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن لأن هذا الإنسان خلقه الله بفطرة عالية وبخصائص غالية، هذه الخصائص تمكنه من أن يغير. مرة أيها الإخوة، قبل أعوام مديدة ألقيت خطبة تحت عنوان ثم ماذا؟ الإنسان إذا بلغ أقصى غاياته المادية ثم ماذا؟ ينتظره الموت. الإنسان إذا جمع أكبر ثروة مالية ثم ماذا؟ ينتظره الموت. الإنسان إذا بلغ أعلى مقام في الدنيا ثم ماذا؟ ينتظره الموت. هذا الموت لا يدخل في حسابات المسلمين، وكأن الناس مخلدون. لكن الموت غاية كل حي أيها الإخوة، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يشكك في واقعية الموت، ولكن الناس يتفاوتون في مدى استعدادهم لهذا الحدث الخطير الذي هو أخطر حدث ينتظر الإنسان. ألم يقل سيد الكائنات وحبيب رب العالمين: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ثم ماذا؟ بلغت قمة المجد، بلغت قمة الثروة، غصت في كل ألوان الملذات والمتع، ثم ماذا؟ ما بعد هذا كله إلا الموت. الموت نهاية الجميع، ولكن أيها الإخوة، شتان بين من مات في أمر حقير وبين من مات في أمر خطير. شتان بين من يموت وهو على طاعة الله وبين من يموت وهو على معصية الله. شتان بين من يموت وهو يحمل هم الإسلام ويحترق قلبه لصلاح المسلمين، وبين من يموت وهو يحمل هم شهواته وملذاته وحظوظه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع،
لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيها الإخوة الكرام، لعل من تفاصيل السلبية والهمة الدنية هناك تفاصيل. من هذه التفاصيل أن صفة الخمول والكسل تغلب على المسلمين، لا يكلف المسلم نفسه القيام بشيء، ولا في مصالحه الشخصية، ولا في ضروريات حياته، ولا في مستقبل أبنائه. الخمول والكسل إذا كان في أساسياته كسول، فكيف في مثالياته؟ فكيف في طاعة ربه؟ فكيف في نوافل عباداته؟ فكيف في تلاوة القرآن؟ أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام من أدعيته الجامعة المانعة: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. يعني أنا أعجز عن أن أطلب رضاك، أنا أميل إلى أن أعيش حياتي البهيمية، من العجز والكسل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تعجز، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وقل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. استعن بالله ولا تعجز، كلنا ضعاف، ولكن الذي يطلب من الله بصدق يعطيه قوة لم تكن في حسبانه. كلنا ضعاف، كلنا مفتقرون إلى الله عز وجل، كلنا لا نملك شيئا، لكننا نملك أن نطلب، نملك أن نطلب بصدق، نطلب أن نصر. فإذا عجزنا عن أن نطلب فهذا أشد أنواع العجز، تعجز عن أن تطلب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أعجز عن أن أطلب وأتكاسل في وسائل هذا الطلب، أعجز عن أن أطلب من

أن أطلب شيئا فيه صلاح لديني ودنياي وعاقبة أمري، ثم إنني أتكاسل عن أن أدفع الثمن. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل إلى ماذا تؤدي هذه الصفات؟ قال: تؤدي إلى الجبن والبخل، يجبن عن مواجهة العدو ويبخل بما عنده، وهاتان صفتان ذميمتان لا يمكن أن يتصف بهما المؤمن، الجبن والبخل. ماذا بعد هذه وتلك؟ العلاج الإلهي: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بادئ ذي بدء تعجز عن أن تطلب من الله ما فيه صلاح دينك ودنياك، ثم تتكاسل عن أن تدفع ثمن هذا الطلب، ثم ينتج عن هذا شيء قبيح بالإنسان: الجبن والبخل. ثم تأتي المعالجة الإلهية: غلبة الدين وقهر الرجال. أيها الإخوة الكرام، الصفة الأولى هو أن نعجز عن أن نسأل الله شيئاً وأن نتكاسل أن ندفع هذا الثمن. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً. معية الله لها ثمن، فالإنسان المسلم يعجز عن أن يطلب ويتكاسل عن أن يدفع الثمن، إذن هو جبان، هو بخيل. المعالجة الإلهية: غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أيها الإخوة الكرام، من خصائص الدراسة أن الذي يجعل هدفه أن ينجح لا ينجح، لكن الذي يجعل هدفه التفوق قد ينجح. فهناك مرض خطير هو أن ترضى بمرتبة متدنية مع أنك تستطيع أن تكون في مرتبة عالية. قال بعض العلماء: من علامة كمال العقل علو الهمة، أما الرضا بالدون فهو دناءة في النفس. علو الهمة من الإيمان، كيف ربانا الله عز وجل؟ قال: يقول المؤمنون المتقون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لما لم يقل واجعلنا من المتقين؟ واجعلنا للمتقين إماما. من هنا كانت الحقيقة أن علو الهمة من الإيمان. أطلب الدرجات العلى، يقول عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذه الحقيقة: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ينبغي أن تطلب الكمال في كل شيء. أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن ترضى بالدون. أناس كثيرون يقول لك: أنا أريد أن أكون وراء باب الجنة، لا أريد مراتبها العلية. فهذا الذي يرضى بالدون قد لا يتاح له. شيء آخر أيها الإخوة، أن كل واحد من المسلمين له عادات ألفها، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يحاسب نفسه ولا يراجع أموره ولا يقرأ القرآن فيتدبره: أين أنا من هذه الآية؟ أين أنا من هذا الأمر؟ أين أنا من هذا النهي؟ أين أنا من هذه الصفات للمؤمنين؟ هو على ما هو عليه ألف حياة رتيبة فيها مخالفات كثيرة، فيها تقصيرات عديدة، فيها أشكال فارغة ليس فيها مضامين، لا يغير ولا يبدل ولا يطور ولا يراجع ولا يتأمل ولا يسأل ولا يطلب العلم. أيها الإخوة، هذا التقيد بالعادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان،

هذا البقاء على نحو معين من الحياة، هذا الرضا بالدون، هذا الذي يتمنى أن ينجو فقط بدخل وببيت وبحاجات دنيوية ولا يتطلع إلى ما فوق ذلك، هذا إنسان بعيد عن أن يطلب ما عند الله من جنات النعيم. أيها الإخوة الكرام، هناك أناس يموتون ولا يهتم أحد لموتهم، بل يفرحون، لكن الذي عرف الله عز وجل والتزم منهجه تبكي عليه السماء والأرض، استنباطاً من قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماوات والأرض. لا تبكي عليهم السماء ولا تبكي عليهم الأرض. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد المؤمن استراح من عناء الدنيا، وإذا مات العبد الفاجر استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. أيها الإخوة الكرام، ثمة خصيصة ثالثة يتصف بها هؤلاء الذين لا يستجيبون لله عز وجل. هم يستجيبون لنفوسهم الأمارة بالسوء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إما أن تستجيب للحق، وإما أن تستجيب لنداء الشهوة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما هذا الذي لا يستجيب إلا لمصالحه، لا يستجيب إلا لشهواته، هذا على خط آخر مناقض لخط الإيمان. اعلم علم اليقين: إن لم تطلب الحق فأنت مع الباطل، إن لم تطلب الآخرة فأنت مع الدنيا، إن لم تستجب لله تستجب للشيطان. النفس فيها فاعلية، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. إن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها تهلك صاحبها. كنت أقول دائما أيها الإخوة أن عامة المسلمين لا يقتلون ولا يشربون الخمر ولا يزنون ولا يسرقون، هذه الكبائر، لكن آلاف المخالفات في العلاقات الاجتماعية، في كسب المال، في البيع، في الشراء، في الاتصالات، آلاف المخالفات. هذه الذنوب التي تبدو لمرتكبها صغيرة إذا أصر عليها انقلبت إلى كبيرة، إذن هي تقطع عن الله عز وجل. وإن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام: يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فلا تظنن أن هذه المخالفة الصغيرة لا تقدم ولا تؤخر، إنها تقدم وتؤخر إذا أصررت عليها، أما إذا تبت منها لا تقدم ولا تؤخر. أيها الإخوة الكرام، تكاد الحياة المعاصرة أن تكون ممتلئة بالنشاطات، ولكنها نشاطات دنيوية، فمن لقاء إلى لقاء، ومن سهرة إلى سهرة، ومن سفرة إلى سفرة، ومن مشكلة إلى مشكلة. هذا الإنسان استهلك، يأتيه ملك الموت فإذا هو في طامة كبرى لم يعد لهذه الساعة عدتها. هناك انشغال في توافه الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. فيا أيها الإخوة الكرام، لقاءات ولقاءات، سهرات وسهرات، ندوات وندوات، ما لم ينتج عن هذه اللقاءات علم ينتفع به وموقف يثمر عند الله اتصالا به، فإنه لا جدوى منه. الإنسان ينبغي أن يختار نشاطاته وفق منهج الله عز وجل. ألف الناس أن يجتمعوا وأن يتكلموا بالغيبة والنميمة وكلام لا يقدم ولا يؤخر ولا يسمو بالإنسان،
لكن لو أن الناس جلسوا وذكروا الله عز وجل، يعني ذكروا آياته، ذكروا كتابه، ذكروا حديث رسوله، ذكروا أحكام دينهم، ذكروا واقع أمتهم، وضعوا الحلول، لكانوا في حال غير هذا الحال. يا أيها الإخوة الأكارم، هناك نموذج عجيب هو التهرب من أي عمل جدي، ليس عنده أمل أن يتحرك ولا أن يغير الله ما بنا، مع أن أسباب النصر بين أيدينا. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، إن أسباب النصر يملكها كل واحد منكم، لكن الشيطان كما كنت أقول دائما يزهدنا فيما نحن قادرون عليه ويدفعنا إلى ما لا نستطيع، يدفعنا إلى ما لا نستطيع كي تكون فتنة تحرق الأخضر واليابس. أما الشيء الذي نستطيعه أن نكون صادقين، أن نكون أمناء، أن نكون أعفة، أن نربي أولادنا، أن نختار نساءنا بحيث يربين الأولاد تربية إسلامية، الأشياء التي بين أيدينا والتي بمقدورنا لا نفعله. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: كونتاكت، المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلتنا مع القرآن، مع سورة البقرة، أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا وقلوبنا وعقولنا ومجتمعاتنا وحياتنا، وينور الإنسانية بهذا الكتاب. إن استنارت به هديت سواء السبيل، وإن تنكبته ضلت ضلالا بعيدا. اللهم ألزمنا هداك ومنهجك وقرآنك يا رب العالمين. مع الآية 51 بعد 100 كان التوقف، ونبدأ بها الآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. الإخوة والأخوات، يعني الرسول فينا حياة، والله استقامة، منهج، سواء السبيل، سعادة، وحدة، قل ما شئت. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي رسول، أعظم الرسل، خاتم الرسل، إمام الرسل، خير من خلق الله على هذه البسيطة، صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. لاحظوا أنه يتلو جاء فيها ألف زيادة، يتلو كأنه جمع، صلى الله عليه وسلم، مش مجرد فرد شخص، لا، يتلو ألف الجمع، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني المعقول أن يعلمكم الكتاب بعدين ويزكيكم؟ لا، مجرد التلاوة جاءت التزكية. سبحانك ربي، ما أعظم هذا الفضل، الفضل والشرف. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني إذا جت تعلم الكتاب والحكمة على أرض مزكاة أنبتت خير نبات وأسعدت وأزهرت الدنيا بهؤلاء، لأنه كانوا مزكين من قبل، لكن نفوس كانت سبخات، وجاء المطر ما بتستفيد. ولذلك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب يعني إيه؟ ما في الكتاب من معاني، ما في الكتاب من دروس. إخواني، النص القرآني موجز مختصر، لابد فيه من بيان وشرح وتفصيل، أن والله الآية بيكتب فيها كتاب. ولذلك ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما فيه من الكنوز. الحكمة أحسنية الفهم، أحسنية الفهم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لاحظت كم مرة تكرر معنا ويعلمكم ويعلمكم تعلمون، 3 مرات، والآية 3 أسطر إلا. فاذكروني أذكركم. يا سلام يا سلام، أي شرف، أي سمو، أي تحليق. فاذكروني أذكركم. ولذلك بعض الصحابة والتابعين يقول أنا أعلم متى يذكرني ربي. كيف تعلم؟ عندما أذكره. فاذكروني أذكركم. يا الله، يعني لو قيل لفرد ذكرك المسؤول في مجلس يمكن يجن مسكين، ذكرني، الله أكبر. يا الله، فكيف إذا كان من يذكرك؟ الله عز وجل، ربي سبحانك، في الملأ الأعلى مع الملائكة. يا الله، فاذكروني أذكركم، والله بتسوى الوجود كله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله، هذا كلام الرب الجليل يكلمنا بهذا اللطف. يا إخواننا، من الذي صرف الناس عن القرآن؟ والله ما نعرف. هذا حياة، هذا روح، هذا يعني وجودنا مقترن بهذا الكتاب. ما الذي جعل الأمة تتركه وراءها ظهرية؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إياكم أن تكفروا بهذا الإله، بهذه النعمة العظيمة، القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ليش قال الصلاة والصبر؟ لأن الصلاة بدها صبر، ولذلك قدم الصبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لاحظ أنه كتب الصلاة بالواو، الواو حرف قوي، الصلاة، إن الله مع الصابرين. لاحظ، رجع الصبر إلى الاستعانة بالصبر، إن الله مع الصابرين. هذه المعية شرف لا يوازى، لا يساوى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، الآية 54 بعد 100، نتوقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله. عسى أن نلقاكم أمتنا دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شم ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عدو صامت في بيئة العمل ما بسرق وقتك دفعة واحدة، بسرقه شوي شوي، واللي هي المكالمات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. المشكلة مش إنك بتضيع ساعة على التلفون، المشكلة إنك بتضيع دقيقة بس 50 مرة باليوم، وكل مرة بترجع فيها من الإشعار للشغل دماغك بيحتاج وقت يرجع تركيزه. والقاعدة، التشتت ما بيضيع وقتك، بيضيع تركيزك، وهذا أغلى بكثير. في مفهوم بالعمل الوظيفي اسمه ضريبة تبديل المهام. كل انتقال بيكلف دماغك من 5 إلى 25 دقيقة عشان ترجع لتركيز وتكمل المهمة اللي كنت تشتغل عليها قبل ما يقطعك إشعار التلفون مثلا. يعني لو تشتتت 10 مرات بالساعة انت فعليا ما اشتغلت ولا لحظة بعمر، وساعة تركيز عميق واحدة بتساوي 4 ساعات شغل مشتت، وهيك الدراسات بتحكي. مش المهم كم ساعة جلست على مكتبك أو في مكان عملك، المهم كم ساعة كنت حاضر فيها بالكامل وتركيزك موجود. والحل ما تحرم حالك بإرادة صلبة، الإرادة بتخلص. الحل إنك تبني نظام بحميك بدون ما تفكر، وبدي أقترح عليك هذا النظام اللي جربته شخصيا. اشتغل على إشي بنسميه كتل تركيز عميق، يعني فترة أو 3 فترات يوميا كل واحدة مدتها 90 دقيقة. هون بكون التلفون بعيد عنك فعليا، بعيد مش تقلبه، بعيد، وتلغي كل الإشعارات. 2، نوافذ تواصل، يعني إنك تحدد أوقات محددة كل 2 ساعة مثلا أو بالبريكات تشوف فيها رسائلك، تشيك على تلفونك دفعة واحدة، هون بتضل موصول بس بشروطك. عرف الضرورة بالنسبة لإلك، يعني اتصال متكرر مثلا، رقم البيت، المدرسة، طارئ عائلي، هدول استثناء. أما إنك تصير تقلب الريل وتشيك على البوستات هذا مش ضرورة. هندس البيئة اللي أنت جالس فيها، يعني سكر الإشعارات غير الأساسية، ودائما حط عدم إزعاج، واستثني الطوارئ طبعا، وخلي البيئة تحميك مش بس إرادتك. وارفع الموضوع لمستوى أعمق. حضورك الذهني عبارة عن رسالة. شو يعني؟ مثلا أنت اليوم باجتماع ومديرك بيشوفك أنه عينك على التلفون، طبعا حيستنتج أنه أنت مش حاضر، والحضور الكامل صار من أندر العملات بزمن الكل فيه مشتت. الموضوع مش حظر عن وسائل التواصل الاجتماعي وتلفونك، وإدارة واعية، أنت اللي تقرر متى تتواصل، مش الإشعارات والاتصالات اللي بتقرر تخطفك من شغلك ومن تركيزك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأثمن مورد عندك بيوم شغلك هو تركيزك، فلا تبيعه بإشعار تلفون.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد خ...

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة طه.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.